0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح. ميديو ميديو
1: شباب نهاركم زين ومرحبا بكم في أحلى سباح في صبحية تليف 25 أوت 2026. حالة الطقس تواصل مسخون، الطقس في ارتفاع في درجات الحرارة تدريجي بدأ من نهار لحد يتواصل اثنين البارح واليوم تليف وغدوة الاربعة وحتى النهار الخميس باش نراو ارتفاع في درجات الحرارة أكثر بستة درجات تقريبا على المعادلات العادية. كل التفاصيل وتحيين الحالة شطوتنا وبحوراتنا وسواحلنا تكون شوي آخر مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 27 دقيقة. زلنا مواصلين معكم صباحنا في أحلى سباح شوي خدمة موعد مع دقيقة حظ. مرحبا بكم ونهاركم زين.

0: وابدا سباحك باحلى سباح
1: صباح النور. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد ومولد مبروك مره اخرى لكم وين ما تسمعوا فينا. ان شاء الله ديما ملمومين في الخير وان شاء الله ديما الاخبار السعيده والاخبار الساره. تابعوا دقيقه حظ مع فاطمه ومن بعد نرجع نواصلوا معكم في احلى صباح حتى لل11 شويه اخر موعد اخبار السبعه على موزايك فام. شويه خزيده خربش تربح كادو شارج من اهدي موزايك فام. خليكم مع دقيقه حظ وراجعين.
0: ابدا سباحك باحلى سباح
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل. صباح الأخبار الإيجابية والراحة النفسية أو الأخبارنا باش تكون للحمل للفترة الجاية فيها فرحة ترد لك الروح وراهو فما زيد أخبار رحلو إثور حظ روحك الفرحة تستاهلها فما رزق يفرحك وراحة البيل باش تقول عليها هذه هي النعمة. إلي جوزي الأيامات الجاية فيها أخبار فيها زيد لقاء وضحكة ترجع لك الحماس. وإنت يا برج السرطان ربي يعوضك على كل لحظة تعبت فيها ويبعث لك زيد راحة وفرحة تدخل قلبك من غير استئذان. إلى أسد راهي فترة واعدة بالأخبار الإيجابية والفرحة. إلى عذراء عام جديد يبدأ بالفرحة وينقص زيدة من تعب السنين هو رزق واسع هو زيدة فما الحب نجاح وراحة البال راهو عامك هذا قول فيه أنا نستاهل نفرح حتى مواليد اليوم فما خلينا نقول لهم بالفرحة في صبحية أعيد ميلادكم. وأنت يا برج الميزان تتعدد الاتصالات والأخبار اللي تخص علاقة عاطفية. إلى عقرب اللي فات تخليك أقوى واللي جاي باش يوريك علاش كان لازمك تصبر. القوس عندك طاقة جديدة تحب تخرجك من الروتين وترد لك الحماس نحبك تعيشها أفرح بيها وخلي زيد الأمل ديما قدام عينيك. الجدي اللي بنيته خطوة بخطوة باش يبدأ يعطي ثمار فما نجاح عندك زيد استقرار ورزق يجي في وقته. والدلو الفترة جاية فيها تجديد فيها زيد طاقة تخليك تشوف الدنيا بعين أخرى. ونكملوا نحن مع برج الحوت فما أيام حلوة السنة فيك فما ضحكة من القلب جاية في الطريق.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح. خربش تربح. خربش تربح.
1: الساعة 52 دقيقة في أحلى سباح. نهاركم زين. مرحبا بكم كالعادة. لقيت هذا كادو جورج من إهداء موزايك فام على خاطر نحبوا نديماريو معاكم مصباحنا بالربح. تحضروا الكود دو ريشارج نتاع لوبيراتور نتاعكم والكارت نتاع اليوم نمروها هو 9826188902 87 وآخر زوج أرقام هما 18 اللي كان أسرع ونجم يشارج الكارت نتاع اليوم قولوا له مبروك الكارت دو ريشارج. أما راهو ربح مازال متواصل بعد خير باش تربح شوية خير صباح تربح ألو كوندكتور باي توتال إنرجي وإحنا معكم حتى ال 11 في أحلى صباح ما تنساوش السبعة موعد الأخبار على موزايك اف ام كيما كل ساعة راجعين بعد الفصل.
0: خربش تربح خربش تربح انت سبع

0: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
1: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية.
1: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
2: يقول لك وعطيني وين؟
0: أكثر أخبار،
1: مصادر مطلعة لمزيكة،
0: أكثر تحاليل.
2: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار؟
3: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات،
4: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
0: الذكر الصناعي ضر تاعك أكثر منها،
4: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
2: حتى استهتار بالنظافة فوق الخيط.
5: لا سيريو كما تجدد

في تدوينة على صفحته بفيسبوك أن الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم مسحيمي والأمين العام المساعد باتحاد الشغل سلوان السميري أكدا عدم وجود أي قرار أو نية لتنفيذ إضراب حالياً. وأضاف أن الاتصالات والمفاوضات متواصلة بشأن عدد من المطالب، من بينها منحة متفق عليها منذ سنة 2018 وتسوية وضعية التغطية الاجتماعية ومسائل مهنية أخرى. وأشار إلى الاتفاق على عقد اجتماع الأربعاء المقبل لتقييم مدى جدية الطرف الإداري في تمكين العاملين من حقوقهم، مؤكدا أن النقابات قد تلجأ إلى إصدار برقية إضراب بصفة قانونية في حال فشل المفاوضات وعدم تسجيل أي تقدم. ودعا القصيبي إلى عدم تداول الأخبار غير الصحيحة أو الانسياق وراء الإشاعات، مؤكدا أن الإضراب لا يكون إلا في صورة فشل التفاوض. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بعدد من المناطق من ولايتي منوبة وتونس إثر عطب مفاجئ طرأ على القناة الرئيسية للجلب بقطر 800 مليمتر المزودة لخزانات الفجر. ويشمل الإضراب أو الاضطراب المناطق العليا من معتمديتي المرناقية وطبربة من ولاية منوبة وحي كلاش وحي ابن ضياف وحي البجية من معتمدية سيدي حسين بولاية تونس. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا اليوم بداية من 11 ليلا بعد استكمال أشغال الإصلاح المتواصلة على مدار الساعة. فرق المراقبة الاقتصادية في نابل تافع 65 مخالفة اقتصادية لدى باعة الفواكه الجافة وزقوق والسكر والخضر والغلال وفق المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروك. وتعلقت المخالفات خاصة بعدم إشهار الأسعار والترفيع المشط في الأسعار وغياب الفوترة ومسك منتجات واستعمال أساليب ملتوية، كما تم استصدار قراري غلق لمحلات تجارية بسبب ترفيع المشط في الأسعار. وفيما يتعلق بنقص السكر الموجه للاستهلاك العائلي، أفادت المديرة الجهوية للتجارة بنابل بتدعيم الجهة ب 56 طنا من السكر تم توزيعها بمختلف مناطق الولاية مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية والداخلية. عالميا، وكالة رويترز للأنباء تفيد بأن أسعار النفط استقرت اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، بينما يقيم المستثمرون تأثير العقوبات الثانوية الأمريكية المشددة على إيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 92.16 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 85.02 دولار للبرميل. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: السبعة 25 دقيقة في أحلى صباح. التوقعات الجوية لنهار اليوم 3/25 أوت 2026 زعما درجة الحرارة مازال باش تواصل في ارتفاع ونسق اللي قاعد يزيد من نهار لنهار وبدأ من الويكاند نهاية الأسبوع اللي فات. كل التفاصيل ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا صبحي بن أحمد الأكثر معطيات جوية. نهارك زين صبحي، مرحبا بك.
1: صباح الخير أختي ليندا، إن شاء الله كل عام طمحين خير ومولد نبوي شريف على كل التونسيين والتونسيات.
0: يعيشك شاء الله، مولدك مبروك. صبحي، توقعات النهار اليوم وليمه الجاي شنو تقول؟
1: نعم، بالنسبة لهذا اليوم يتواصل طقس حار إلى قليل سحب على أغلب الجهات كالعادة، إن شاء الله تتكون قلية رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط بعد الظهر، تكون مصحوبة بأمطار كما شفنا يوم الأمس العشية تكونت قلية رعدية ما كانتش قوية من ناحية الأمطار، خاصة سجلنا على كمية هي 12 مليمتر بجهة بورسق من ولاية باجة، كانت الأمطار ما بين 4 إلى 6 مليمترات بجهة سندوبة، كذلك بجهة الكيف كانت في حدود 3-4 مليمترات، وحتى تفرعت لشملة جهة القيروان كنا شفنا رياح قوية. أيوة. هذه بطبيعة الحال ناتجة عن ظهور القلية الرعدية. بطبيعة الحال سجلنا 6 مليمترات بجهة قندار، بجهة القيروان المدينة بعض المليمترات، وشملت حتى جهة شرقية جهة النفيضة، تقويت سرعة الرياح بطبيعة الحال كذلك بجهة النفيضة والمنستير. وفي هذا الصباح شفنا قلية رعدية، سجلنا قلية رعدية بجهة بنزرت لأقصى الشمال، رافقتها أمطار ضعيفة جدا، والآن معناتها تفرعت هذه السحب وبقى طقس قليل السحب تقريبا على أغلب مناطق البلاد. الرياح من القطاع الجنوبي بشكون قوية نسبيا اليوم بسواحنا الشمالية، البحر مضطر بردودانا، لكن ببقية سواحل سواحل المنستير سوسة المادية وصولا إلى جربة بشكون فيها البحر قليل الاضطراب. وبالنسبة للحرارة تتواصل في نسقها المرتفع ما عدا بأقصى شمال أو بالسواحل الشمالية لجهة بنزرت والوطن القبلي تتراوح ما بين 36 و40 درجة، بقية المناطق باش تتراوح ما بين 41 و47 درجة. يوم الأمس سجلنا بتونس العاصمة 41 درجة، اليوم كيف كيف تقريبا ما فماش تغيير كبير مع ظهور الشيلي بعدة مناطق، أسندنا اللون البرتقالي تقريبا لكل الولايات ما عدا ولايتي بنزرت ونابل، ويعني درجة أنظار كبيرة تتطلب اليقظة، إن شاء الله نكونوا معناتها في درجة يقظة كبيرة بين كفة الأطراف والهياكل المتداخلة، وإن شاء الله تمر معناتها الموجة هذه بسلام وربي يعطينا على قد ما نقدر، خاطر يوم الأربعاء والخميس وخاصة الخميس ستكون ذروة هذه معناتها الموجة، ارتفاع كبير في درجات الحرارة، درجات نحكي على درجات حرارة ستتجاوز المعدلات العادية بفرق بين 7 إلى 11 درجة، وينتظر أن نسجل حتى 48 درجة بعدة مناطق من توزر قبلي القيروان، كذلك بشمال الغربي جهات باجة زغوان جدوبة 47 درجة، كذلك حتى تونس العاصمة نسجل 45-46 درجة بمنوبة، كذلك حتى داخل البلاد أو حتى ولاية بنزرت داخل البلاد يمكن نسجله حتى 48 أو 47 درجة بعدة مناطق. نحكي على ارتفاع واضح في درجات الحرارة سيكون في ذروته يومي الأربعاء والخميس، تبقى يوم الجمعة مرتفعة داخل البلاد ما عدا أقصى شمال تبدأ تتقلص الحرارة ببنزرت تونس كذلك نابل، هذه المناطق الشمال كلها تبقى مرتفعة داخل البلاد، وإن شاء الله البوادر نتاع الانفراج ستكون آخر هذا الأسبوع خاصة يوم الأحد تبدأ بمناطق الشمال، وبداية شهر سبتمبر باش نشوفه فيه تيارات شمالية بالتالي تلطف الأجواء تقريبا على أغلب مناطق بلادنا إن شاء الله.
0: أيوة، دونك يبدأ تحذير الخريف ولو أنه فما بعد قوي الرمان في سبتمبر يجينا أيامات سخان بالكدي بالكدي، دونك
1: ديما أقل بطبيعة الحال من الحرارة اللي قاعدين نعيشوا فيها.
0: أكيد،
1: وأكيد بطبيعة الحال ما ننساوش ديما ظهور الخلايا الرعدية كما ذكرت معناتها توا هي الفترة نتاعها آخر هذا الشهر وبداية شهر سبتمبر، نجم تكون حتى قوية أو تعطي أمطار غزيرة في مدة زمنية وجيزة، نتهيأ لمثل هذه الظواهر إن شاء الله.
0: أكيد، يعطيك الصحة، مشكور جدا صبحي بن أحمد، يعطيك الصحة، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك ما زال نسق ارتفاع في درجة الحرارة متواصل خاصة غدوة الأربعاء والخميس، كنتوا تسمعوا فما دي بيك فما الذروة متاع سخانة باش نسجلوها. بالنسبة لنهار اليوم نعرف ان جوغ فيغي، دونك اللي ماشي باش يبرمج السواحل الشمالية راهو البحر مضطر بردو بالنا، ولكن أكيد جدا أنه ناخذوا ديما بعين الاعتبار لي درابو اللي موجودين على البحور مطرات وشتوت اللي يعطيونا الانديكاسيون نجموا نعوموا والا لا. ردوا بالكم على رواحكم مسختنا ما دام الطقس سخون اليوم غدوة وخاصه غدوة بعد غدوة. ليدغاتاسيون شرب الماء ايفيتي الشمس اللي ماذا بيه سورتو للعبيد الكبار في العمر الصغيرات الناس الكل ترد بالهم هالنهارين هذه الذروه نتاع سخانه وان شاء الله يتعديوا لاباس وعلى خير. 7:31 دقيقه في احلى صباح كنت هذه لا ميديو.
2: الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
3: انت سباحك أحلى سباح أحلى سباح
0: أحلى صبحي على موزيكا فان في أحلى صباح. شرحوا فاصل صغير وبعد نرجع مع توني براكستون بغنيت سبانيش جيتار وبعد باش نمشيو للربح. الربح في صباح تربح ألو دو برودوي بقيمة 100 دينار من إهدي جديدة تيراج سور تكلمونا على 71 113 ألف إن شاء الله مربوحة. رجعين بعد شوية.
4: تدلل تدلل
5: شنو نحضروا قبل لكراية ولا المولد المولد ولا لكراية في جيان ما عندك علاش تختار على خاطر من 11-30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف ملافيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان
4: تدلل
6: جيان ايام دلل
7: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشونس أبارتين العشر مسلطة عليل في هابي ياور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23-513-ألف وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات.
8: اوه الدار سخونة خي سكرتوا الكليماتيزور
9: كليماتيزور باير
10: لا لا يخدم لباس عليه اما سي شباب كان مخدمه حلل شبابك
9: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار بيوتها شبابكها وبيبانها الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضوء اما سي عزيز يحب يبرد خومه كامله
11: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد شبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
12: في مونوبري les offres imbattables وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيدة انستانتاني نوازيت بنقايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو يلا ما تفلتوش الفرصة.
13: مونوبري ديما معك
3: انت سباحك

0: احلى سباح احلى سباح. على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
1: صباح تربح السبعة وثمانية وثلاثين دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم صباح تربح تيراج وصور اللي كلمونا على 71-112 اليوم يخرج معنا جميلة من تونس مراوضة. مرحبا بك جميلة وإن شاء الله نهارك زين.
2: صباح النور صباح الفل إن شاء الله كل عام وانتي حية بخير
1: يعيشك يا لله إن شاء الله مولك مبروك وسنين دايمة جميلة. سيدة عربي ولا زقوقو ولا بوفريوة شنو العادة؟
2: عصيدة عربي
1: فما يعملها حارة فما شكون يعملها حلوة زيت وعسل وصحة وبشفية لله صحة وبشفية. مدام جميلة فغية اليوم فمش خدمة أيوة إن شاء الله العودة بيانتو متاع دوبل سيانس ومتاع الروضات والمدارس وكل شيء ربي عينك يا لله. وإن شاء الله مربوحة معنا اليوم مع سؤال مش صعيب برشا. دايوغ مدام جميلة أنت في شنو تقضي؟ كتبش تقضي من السوبر مارشي ولا من المرشي؟ شنو تهز في يدك؟ تهز حاجة قفة تستعمل بلاستيك شنو تقضي بالضبط؟
2: الحقيقة ساعات نهز قصة ساعات نهز نشر بلاستيك
1: ساعات تاخذ غادي البلاستيك به ونعرفوا احنا لسنوات الاخرى تشجيع اكثر فاكثر على كل ما هو غوسيكلابل كل ما هو متعدد الاستعمالات وغيره بسبب ما تسبوا البلاستيك في مضرة لصحتنا للبحورات للحوت للسلحفة البحر لكل شيء كل شيء للشجر للشارع. دونك اليوم من اصعب الحاجات اللي ينجموا يكونوا بيودغرادابل في الطبيعة البلاستيك مضرته كبيرة. فاليوم حابين نسأله في الإطار هذا ونطرحوا السؤال اللي هو مش صعيب ونعاونك جميلة. يلا سؤال اليوم يقول قديش يستهلك التونسي من بلاستيك سنويا؟ هو في حوالي تقريب 4.2 مليار كيس بلاستيكي سي انورم. دونك قديش تجي حسب رايك للفرد الواحد معناها انا انت اون موين معدل قديش من كيس بلاستيكي في العام تقريبا؟ حاجة أقل من 500 تنكيس
2: قولوا 370
1: بخسك. أعطيني شيفران جميلة لا لا لا الفوق الفوق شيف الروم عليه قد فما زوز أسفار
2: 400
1: جستمان إجابتك صحيحة مبروك عليك ألو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار يا لله. ولكن يا جميلة كان نقولوا 400 كيس للفرد الواحد في العام معناها في النهار نستهلكوا أكثر من كيس. احنا العام في 365 يوم هكا ولا معناها كل يوم كل تونسي كل يوم يطيش معناه ويستهلك ساشي بلاستيك ومن غدوة يستهلك واحد آخر ومن غدوة واحد آخر. دونك ذولي العدد كبير برشا. نرجع للقفة التونسية متاعنا الزمنية المزيانة ايكولوجيك 100% واللي حتى تولي معناها البرة ياخذوا فيها علينا به. شكرا لك يا جميلة تيك الصحة ان شاء الله طريق سلامة ليك انك في الثنية. ومرة اخرى مبروك عليك ان لو دو برودوي بقيمة 100 دينار من اهدية جديدة واللي صبح معنا يربح.
0: صبح تربح على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا. ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: مازال الربح متواصل في أحلى سباح. عندنا شوية خير ألو كوندكتور باي توتال انرجي 200 دينار من هدي توتال انرجي اللي جاوب على سؤال في علاقة بالسلامة المرورية مهم برشا سلامتكم إن شاء الله كل تمشي سلمة تروح سلمة. احنا نمشي وين انتم موجودين نعرضكم في أي بلاصة تكونوا موجودين فيها مستعملي الطريق السواق الناس اللي تمتهن السياقة مع زميلنا صلاح الدين ساكوحي. سؤال 200 دينار بعد شوية في ألو كوندكتور.
3: مع أغنيتي الجديدة فرق من السما للأرض على

0: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: زيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا اعمل تلفيت ليتك وحفل زيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونديكتور.
0: الو كونديكتور،
2: مرحبا بكم. 7:46 دقيقة وقيت الو كونديكتور 200 دينار من اهداء توتال انرجي. كالعادة احنا اللي نمشي وين انتم موجودين مستعملي الطريق والسواق. سؤال في السلامة المرورية مع زميلنا صلاح الدين السكوحي، وان شاء الله مربوحة اليوم. نخليك الكلمة صلاح، حدد مكانك وشكون اليوم اللي عنده زهر وباش يتعدى معنا فيها الو كونديكتور.
3: صباح الفل لينا اللي كنتي والكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. احنا تاو موجودين في حي الخضرة، ان شاء الله يا ربي الناس اللي تسمع فينا نقول لهم مولدكم مبروك يا سيدي، وان شاء الله يا ربي ديما فرحين وديما فرحانين. احنا اليوم معانا بطبيعة لهنا قاعد يعمل في قيوته يا ليندا ترونكيل على نخل الجنيوم تاع اليوم، نحكيه على رضا ويستنى هو توا قهوة شوية خرجية. أما توا قعد قدامه حسب رأيك بيان سير في نهارك معاك، حاط عصير تزقوق قدامه سيدي زيد شد بيه نهاره. صباح الفل سيدي زيد.
4: صباح الفل ياسين، عايش
3: شنو حوالك؟
4: الحمد لله عايش ربي يفضلك.
3: انت خويا منظم معناها جاي بتيديج اليوم مع سيدة
4: هكا وسيدة ونهار مبروك اليوم معناتها مرتاحين
3: الحمد لله يا ربي. معناها عسيدة وفيش انسان اللي يعيش في حلم توالين، ده معناها انسان مرتاح قاعد على روحه زاهي ان شاء الله يا ربي ديما زاهي. انت في العاده مزهر ولا ان
4: شاء الله ديما مزهرين؟
3: ان شاء الله ديما مزهرين. اليوم عندك تصور انت معناها وزيد معها مع سيدة، زيد معهم تبقى تشارك معنا وإن شاء الله تربح.
2: إن شاء الله مربوحة.
3: إن شاء الله مربوحة. بتبيع كالعادة إحنا سلمتي أنا كل مرة تبيع حاجة تخص المترجمين، حاجة تخص الناس اللي قاعدة تسمع فينا زي السواق المرورية، وباش تحكيوا على حاجة مهمة برشا وإن شاء الله تكون مركز معنا يصير إذا. والسؤال يقول أين هي الممرات اللي يمنع فيها الوقوف والتوقف عليها؟ ثم ممرات اللي يمنع فيها الوقوف والتوقف عليها، أين هي الممرات هذه يا إذا؟
4: الممرات المترجلين.
3: ممتاز جدا، هاتيك ساحة سيري ذا ربحت معنا 200 دينار عشان مبروكين عليك. بتبيع كان ذا سوير رضا الطيمية يربح معنا اليوم 200 دينار عشان مبروكين.
4: عايش بارك الله فيك، عايش
3: وان شاء الله ديما ربح،
4: وان شاء الله ديما شرائتكم مبروك وكل عام وزيك حالة بخير.
3: ربي يخليك ويسيبوكو سيري ذا، تحياتي ليك. كالعادة هذا هو موعد ربح يلي عندك كيف كل صباح 200 دينار فيها الكونديكتور. حضروا كترميم تاعكم بالله وحضروا معلوماتكم وان شاء الله ديما مربحين.
2: ان شاء الله ديما من الربحين ومبروك الرضا اليوم ال 200 دينار مع توتال انرجي. هذا هو لقيت كل يوم تشاركوا معنا في الو كونديكتور باي توتال انرجي. شكرا لك سلاح، ملتقانا ودا نفس التوقيت في نفس الروبريك، ولكن ديما ديماراج يكون مع الربح ديما في احلى صباح.
1: سيف سني في محطه توتال انرجي الوقفه فيها تفرشيكه كبيره للعائله الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل تلفيت ليتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
0: الو كونديكتور، انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
2: أسفيفر معنا في أحلى صباح شوية خير تك نيوز. استنيو الأخبار مع 8 سبور إكسبريس جوست بعد الأخبار، وين تلقاو الأخبار الرياضية الكل. وإحنا نرجعو بعد شوية مع بوان روت مع نوتر كونسلتون مراد جويني، ناخذ فكرة على حالة كياساتنا وطرقاتنا.
5: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فاش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com. Travel to do, les prix to do.
0: انت سباحك

0: Cité. Choisir une école, c'est construire un avenir. Les inscriptions pour la rentrée 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. De la toute petite section au collège, offrez à votre enfant l'excellence du système éducatif français homologué AEFE. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
1: C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Molofsus et MAC Manzacin. Sublimez votre été avec MAC.
2: الرنتري دي كلاس على الابواب وكيبي محضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للاولاد يجيو بحذنا وعيشوا معنا اجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسه اللي تعجبو وتواتي مواهبو وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%
3: تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026 تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي
4: حبك عامل فيا يا قمر ما لقيتلوش ثنية يا قمر
3: والنجمة ديليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ال الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج كونوا في الموعد
5: يا مولانا يا العالي يا الله انصر لفريقي وهذا كاش نتمنى
6: avec la participation de Nathalie

0: للنار في الغابات أو قرب المناطق الزراعية والأعشاب الجافة وعدم حرق الفضلات وبقايا المحاصيل، إلى جانب عدم إلقاء أعقاب السجائر أو المواد القابلة للاشتعال في الفضاءات الطبيعية. والحماية المدنية توصي بمراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب بالنار أو المفرقعات، داعيا إلى الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عبر الرقم 198. يشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن الحرارة تشهد ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق اليوم وغدا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور الشهيلي. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلي إلى غاية نهاية الأسبوع، وفق ما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء بمعتمديتي المهدية والرجيش إثر عطب على قناة الجلب الرئيسية بقطر 600 ملم. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا يوم غد الأربعاء بداية من 5 صباحا بعد استكمال أشغال إصلاح العطب. ارتفاع كميات التمور التونسية المصدرة خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026 بنسبة 13.3% لتبلغ حوالي 144,000 طن، مقابل نحو 127,000 طن خلال الفترة ذاتها من الموسم السابق، حسب أحدث معطيات المرصد الوطني للفلاحة. عالميا، صادرات الهند إلى إيران خاصة الأرز والشاي والأدوية تواجه خطر تراجع حاد بعدما أوقفت الإمارات تعاملاتها التجارية والمالية مع إيران بالتزامن مع توسيع الولايات المتحدة نطاق العقوبات الرامية إلى عزل إيران اقتصاديا. وكانت الهند من بين أكبر 5 شركاء تجاريين لإيران، لكن حجم التجارة ثنائيا انخفض بأكثر من 90% من ذروة بلغت نحو 17 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، مع اقتصار الصادرات الهندية حاليا بدرجة كبيرة على السلع الغذائية والدوائية ذات الطبع الإنساني. وجاء الضغط الجديد بعدما أعلنت الإمارات الشهر الجاري وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، حتى إشعار آخر إثر التصعيد الإقليمي والتزامها بسلامة النظام المالي الدولي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع ماكي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وكفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
1: أريدو، طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكيو على منتخب أقل من 21 عام اللي ربح المغرب، لكن قبل البداية مع برنامج المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي، لعمل البارح ندوة صحفية لتقديم برنامج العمل متاعه. أهم أكد عليه أنه باش يتم تطبيق قانون بخصوص تغيير المدربين، وكل نادي ما نجمش يتجاوز 3 تغييرات للمدرب في الموسم الواحد. احكي على المدربين الاجانب ومساعديه، وقال لازم اي مدرب اجنبي يجي يدرب في تونس لازم يكون عنده شهادة البرو، سواء افريقيه اسيويه او اوروبيه. بالنسبه لعدد اللاعبين الاجانب، قال انه باش يعمل دراسات العلميه اللازمه وبعد يقدم مقترحاته. رضا الجدي قال زاد انه خذ قرارات من بين اختيار مدرب المنتخب معين شعباني، وخاصه فتح مركز تربصات برج سدريه و7 مراكز جهويه. في ناحيه البطوله، هل يتم التقليص في عدد الأندية في بطولة الموسم القادم؟ سؤال طرحه زميل أحمد عدالة على رضا الجدي، نسمع الإجابة نتاعو.
5: عدد الفرق اللي قاعدين نشوفه فيه هو عدد اللي تقريبا فوق إمكانيات العدد اللاعبين اللي عنا في بعض المباريات لمستوى متدني جدا، مستوى فني أحكي، لكن وجود جوردوي حقيقة قراءة في الموسم الفارط عدة مباريات المستوى نتاعها لم يتصل إلى المستوى المأمول. اللي ترى كوني اون تران دو فوار والموجودين نلعب عليهم، وخاصة المعاناة اللي نسمع

0: كل يوم من الفرق هاو أضربوا هاو ما عندهمش إمكانيات هاو ما عشوش. هذه كلها حاجات تخلينا نفكر ماليا بالعدد نتاع الفرق. إذا نلعب في مباراة فقط 15 دقيقة على 90 يجب نشوف السبب علاش. إذا استلزم الأمر ذلك تنقيس الفرق إلى 12 أو غير ذلك لن أتعاون ولو لحظة في اقتراح ذلك.
1: متوسط الميدان السابق للنجم الرياضي الساحلي جاك مبي أمضى عقد لمدة 3 مواسم مع النادي صفاقسي في صفقة انتقال حر. جاك مبي عمره 27 عام. أما الحمام سوسة أعلن على تعاقده مع متوسط ميدان الهجومي من أوغندا اسمه ريم فيجو عمره 21 عام صح زوز مواسم. تعاقد زادة مع مدافع غيني اسمه عثمان تانجيانو عمره 19 عام صح كيف كيف زوز مواسم. وتم زادة تعاقد مع المهاجم مؤمن بن صالح لمدة 5 سنوات. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط البارح منتخب كرة القدم لأقل من 21 عام انتصر على المغرب 1-0 هدف رين الرحيمي في الدقيقة 49. في نفس مجموعتنا تركيا ربحت مقدونيا 3-0. الجولة القادمة غدوة 9:30 متاع الصباح تونس ضد تركيا في مواجهة من أجل المربع الذهبي. ترتيب في مجموعتنا تركيا وتونس بالصدارة 4 نقاط، المرتبة الثالثة للمغرب ومقدونيا بنقطة واحدة، الأول والثاني من كل مجموعة اللي هما زوز مجموعات، مجموعة منتخبنا والمجموعة الثانية يترشحوا للدور نصف النهائي. نواصل مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط وفي كرة اليد منتخب سيدات ربح مقدونيا 43 مقابل 11. بالنسبة لأهم فم في البرنامج اليوم منتخب كرة اليد واسط يلعب ماضي ساعتين ضد قبرص ومنتخب الكرة الطائرة يلعب الأربعاء ضد فرنسا. أهم المقابلات البارح خارج تونس في البريمير ليج فورهام خسر ضد تشيلسي 3-2. في إيطاليا بولونيا خسر ضد لازيو 1-0. روما ربحت فيورنتينا 4-0. وفي إسبانيا وساسونا تعادل مع ليفانتي 0-0 وتعادل 1-1 في مباراة مالاغا ضد ديبورتيفو لا كورونيا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع ليندا وكامل الفريق. أحلى صباح.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.

0: شكون قال لي سيفو في؟ مع ترابل تو دو جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش، اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتلا. وفي اوت ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبلي غوميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه. وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 7103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. Travel to do, les prix to do.
1: في مونوبري جونا بروموات وديما حاضرين بالافريات لكل المناسبات، وهلا يمات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جونا، دوبل جو ودوبل بروموات. مونوبري ديما معك.
2: C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Molofsus et MAC Manzacin. Sublimez votre été avec MAC.

0: ماشينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. خوبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: انت سباحك

ابدأ سباحك بأحلى سباح. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بسنك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. في سباق الانتليجنس ارتيفيسيل المنافسة ما عادش فقط على شكون عنده أفضل موديل، اليوم وصلت حتى للهاردوير. شركة أنثروبيك المطورة للمساعد الذكي كلود قاعدة تخدم على تطوير سي بروبر بوس إيا. علاش؟ على خطر اليوم أغلب شركات الذكاء الاصطناعي تعتمد بشكل كبير على لي بوس انفيديا لتشغيل وتدريب نماذجها. أما امتلاك دي بوس سبيسياليزي ينجم يعطي أنثروبيك أكثر تحكم في الأداة، يقلل التكاليف ويساعدها تطور كلود بطريقة أكثر كفاءة. وهذا التوجه الراوع عند أكبر شركات التكنولوجيا. جوجل عندها الـ TPU الخاصة بها، أمازون وحتى مايكروسوفت تستثمر في المجال هذايا. يعني المنافسة في الذكاء الاصطناعي ما عادش بين لي زابليكاسيون ولي موديلية، أما ولات زادة على شكون يملك أقوى بنية تحتية تكنولوجية. في المستقبل الشركة الرابحة يمكن ما تكونش فقط اللي تصنع أذكى AI، أما اللي تملك زادة التكنولوجيا اللي تخليه يخدم بأفضل طريقة. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز اليوم كي تقول كونيكسيون تقول فيبر، واللي يقول فيبر يقول فيبر تي تي. فيبر للكل، للي يلعب، للي يتفرج، للي يخدم الدار واللي يقرا. فيبر العائلات، الاتيديون، الجيك والجيمر، كل واحد عنده كونيكسيون على كيفو وديبي على كيفو، من 50 ميجا حتى ال 1 جيجا. كونيكسيون قويه وستابل ادابتي للفرجه، للخدمه وللعب، وهذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. تك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي. ابدا سباحك.

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: شالي ليكش الترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
2: بوان روت لقيت هذا مع نتخو كونسلتان مراد الجويني. اليوم جور فيريي، اليوم مولد مولدكم مبروك مرة أخرى، 3/25/2026. حالة طرقاتنا وكياساتنا معاك مراد، وإن شاء الله مولدك مبروك.
3: صباح الخيرات ليندا، مولدك مبروك توت ليكيب وتول ليزوريتور اللي يسمعوا فينا توا. بحسيات الحال الحركيه اللي لاحظوها توا عاديه، اذا كان مش في بعض الطرقات نجم تكون منعدمه، خصوصا في بعض الاحيان يمكن تلقاو شويه عن كومبرمون، مش توا يمكن شويه على مستوى المكه الجنوبي للعاصمه، ولكن توا نلاحظوا على مستوى شارع الحبيب بورقيبه، كذلك على مستوى شارع الموج السليم، نفس الشيء على مستوى شارع جمال عبد الناصر نلاحظوا حركه عاديه. شارع تركيا كيف كيف، زاد شارع المنصب بي واحنا ماشيين الى ساحه الثلاج، نفس الشيء زاد كذلك على مستوى مدخل المروج، ردوا بالنا شويه فتره على مستوى مدخل المروج واحنا داخلين، خصوصا واحنا ماشيين الى مستشفى الحروق ونلقاو الاشغال غاديك، فبالتالي ماذا بينا زاد ناخذ الحذر نتاعنا ونخليو مسافه امان كافيه. الطريق الوطنيه رقم 8 كيف كيف، زاد الحاله فيها عاديه برضو على مستوى ساحه باب سعدون، مرورا شارع 20 مارس نلقاو كذلك الحركه عاديه، شارع طيب المهيري، شارع ولاد حفوش كيف كيف، زاد على مستوى باب الجديد على مستوى القصبه، اجمالا الحركه عاديه توا، معناها ما تستحقش باش نعطيو اكثر اماكن، ولكن تستحق باش نعطيو بعض النصائح الى مستعملي الطريق، خصوصا وقت نلقاو الطريق فارغ، راهو هذاك ما يقول الناس اللي الطريق هذاك راهو معناها نجمو نعملوا فيه العامل نتاع السرعه ولا العامل نتاع المجازفه ولا العامل نتاع المجاوزه، ردوا بالنا خصوصا على مستوى مستعملي الطريق اللي بيني راب اللي احنا كيما نقولوا اللي هما سواق الدراجات الناريه والا المترددين، يمكن ذلك كذلك العامل نتاع الارتفاع نتاع درجات الحراره يطلب منا ناخذ بعض الاحتياطات، سورتو بالنسبه للكبار في السن اذا كانوا هما ما يستحقوش باش يكونوا موجودين في الطريق، احنا ماذا بينا زاد نقول لهم القضيه نتاعهم نخليهم هما معنا في منأى من الارتفاع نتاع درجات الحراره، هذا ما نجمو نعطيه على مستوى بعض النصائح وبعض الطرقات اللي هي طرقات توا فيها الحركه عاديه. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يردوا بالهم على ارواحهم، ينحيوا التليفون يلزم يحطوا سنتور سيكيورتي، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق امن للجميع.
2: يعيشك، ميرسي بوكو مراد، يعطيك الصحه. كان هذا بوان روت بالنسبه لليوم، ان شاء الله طريق السلامه للناس الكل، جور فيغي الحركه تكثر شويه، سورتو الناس اللي مشي البحر تعمل غطسه، ان شاء الله تمشيو سالمين وتروحوا سالمين. كان هذا بوان روت.
1: بوان روت. شالي ليكش الترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
0: ابدا سباحك باحلى سباح.
2: شوي آخر في أحلى صباح، الموعد مع الحظ والأبراج مع فاطمة في دقيقة، حظ مع 8:45، 9 نسيوش موعد الأخبار كما كل ساعة على موزايك فم، وزنا موصل معكم للحداش في صباحنا في أحلى صباح. شوي آخر لبوان مارشي، زاد كيف كيف باش نمشيو للقيرة وين متابعة الأجواء، المولد النبوي الشريف، صندوق عجب في زوز مواعيد 9:10 10:50 للحداش معكم في أحلى صباح.
4: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
5: تدلل تدلل.
6: شنو الحظر قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
5: تدلل.
7: جيان أيام دللنا.
8: الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيا بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات، 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجاو بحذنا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
9: لا بدنا نروح
10: لا ديفا هيفا وهبي لتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
11: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب، شو المطلوب؟
10: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.تي ان بمساهمة موزايك FM.
12: انت سباحك.

0: يبدا سباحك باحلى سباح.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباح الأخبار الإيجابية، راحة نفسية لكل الأبراج الفلكية. إن شاء الله تكونوا لاباس، الحظ مويتيكم في صبحية نهار اليوم. أول أخبارنا باش تكون البرج الحمل، الفترة الجاية فيها فرحة ترد لك الروح وخبر حلو يخليك تقول الحمد لله أنا صبرت، ربي يفتح لك أبواب الخير ويبعد عليك كل طاقة خايبة. الثور حظ روحك للفرحة على خاطر تستحقها، الرزق زادة جاي، راحة البال تقول عليها هذه هي النعمة. الجوزاء صاحب الضحكة الحلوة والحركة، الأيامات الجاية فيها أخبار، فيها لقاءات وضحكات باش ترجع لك الحماس. السرطان ربي يعوضك على كل لحظة تعبت فيها ويبعث لك زيدة راحة فرحة تدخل لقلبك من غير استئذان، راهو القادم باش يكون أهدى وأجمل. الأسد راهي الفترة الجاية باش تكون واعدة بالأخبار الإيجابية والفرحة، راهو نهاية الشهر الحمد لله، خلينا نقوله للحظ المزيان. وانت يا برج العذراء راهو عامك الجديد باش يبدا بالفرح وينقص عليك زيدا من تعب السنين، هو رزق واسع، هو زيدا فما حب صادق، فما نجاح وراحة البال، راهو عامك هذا لازمك تقول فيه انا راني نستحق الفرحه وان شاء الله زيدا كل عام وانتم حيين بألف خير. الميزان الفرح داخل من الباب، وحاجه كنت مقلقتك الحمد لله راهي باش تبدا تهدى بشويه بشويه، فما ناس صافيه في حياتك، فما قلوب تحبك بصدق أيامات خفيفة على القلب. العقرب اللي فات خليك أقوى واللي جاي باش يوريك علاش كان لازمك تصبر، فرحة مفاجأة أو زدها بداية تخليك تقول توا فهمت علاش وخرت شوية. وانت يا برج القوس عندك طاقة جديدة تحب تخرجك من روتين وترد لك زيد الحماس، نحبك تعيشها أفرح بها وخلي زيد الأمل ديما قدام عينيك. اللي جدي اللي بنيته خطوة بخطوة باش يبدأ يعطي ثماره، فما نجح عندك الاستقرار والحمد لله راهو الرزق زادا موجود. وكان على برج الدلو راهو الفترة جاية فيها تجديد، فيها زادا طاقة تخليك تشوف الدنيا بعين أخرى، حاجة جديدة تنجم تدخل لحياتك وتفتح لك باب ما كنتش متوقعه. ونكملوا مع برج الحوت، راهي الأيامات الحلوة تستنى فيك، فما ضحكة من القلب جاية في الطريق.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح. تأمينات الزيتونة تكافل تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بخير. تأمينات الزيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
3: ألو مالك سيف السنين، راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
4: باهي اسمعني، تاخو انت جوية ولا خوينا وتا؟
3: مشيت معاك، اما اش باش نعمل؟
4: حطوا برشا موزيكا، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
5: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
3: اما شو مش نسميوها؟
4: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل، تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزيكا فام.
6: فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
7: كوكو وحده في الكادوات، كان يبقى تخبي كوزي ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تخبي كوكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
8: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاستك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
9: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس بودا برود إي موزيك فم.
10: انت سباحك

0: في تونس.
1: مؤسسة بنجاي دحسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجاي دحسين بجياش عصيدة العادة والعوايد وتحضر في رمشة عين.
2: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية
3: مشكورة تبع فينا على اليوتيوب.
4: يقول لك أعطيني وين؟
2: أكثر أخبار
3: مصادر مطلع على مزيكة
2: أكثر تحليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
7: الذكر السيناي يضر تعب أكثر منها
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
2: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط. ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
8: خذيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون. لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 28 اوت من 8 الماضي 3 في البزنس سكول في محمد الخامس باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها. ايكول دو سونتي، بزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا وليكول دو كومونيكاسيون دو ديزاين. وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونتون دي زيكول. وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. Pour plus d'informations, calmez-vous dans le 71-79-76-79. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
9: Oh, ya filou.
1: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
10: النجم العربي آدم
1: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
11: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
1: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك اف ام.
0: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
12: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. عائدات صادرات التمور التونسية تحقق 908.4 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026 مسجلة ارتفاعا ب 12.2% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي وفق المرصد الوطني للفلاحة. وتستحوذ دجلة النور على 84% من إجمالي الكميات المصدرة فيما تتوزع الصادرات على نحو 86 سوقا تستأثر دول الاتحاد الأوروبي ب 45.7% منها. رئيس المدير العام لمجمع ليوني تونس محمد العربي رويس يؤكد أهمية مواصلة تنفيذ مشاريع التوسعة في عدد من الجهات خلال الفترة المقبلة وذلك خلال لقاء مع وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الزواري. وأكد زواري حرص الوزارة على توفير أفضل الظروف لاستقطاب الاستثمارات خاصة في قطاع مكونات السيارات مشيدا بدور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مواطن الشغل. ويؤمن المجمع نحو 30,000 موطن شغل بمختلف وحداته الإنتاجية في بنزرت وسوسة والمنستير. عالميا بيانات شحن تظهر أن سفينتين فقط لشحن السلع الأولية عبرتا اليوم مضيق هرمز ودخلت كلتاهما الخليج في أدنى عدد يومي يسجل منذ مطلع ماي الماضي.

تقول تعليقا على تهديدات الولايات المتحدة بشأن العقوبات على إيران إن تعاون بكين مع طهران يجري وفق القانون الدولي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: التسعة 11 دقيقة في أحلى صباح ليفو دانيفرسير للناس اللي تحبوهم تذكروهم في نهار اليوم مواليد 25 أوت. خليوا لهم لميساج على 71 113 013. نفس الرقم هو اللي تخليوا عليه رايكم وصوتكم ونقدكم في صندوق عجب, وهذه الموعد الأول معكم في صندوق عجب.
0: صندوق عجب

0: نفرش في جمع الزيتون على المباشر معناها على الخطبة متاع يا ربي تو جمع الزيتون المعمور مكتوبة ديجا فهمتني من أعظم الجوامع فهمتني في العالم العربي كما نقول بصفة عامة معناها ما نجموش يحطوا كليماتيزور هكا في الجامع واظل المفتي واللي بجنبه كلهم بالمراوح يمرحوا قتلتهم السخان للعباد فهمتني ما نجمتوش تحطوا مثلا كليماتيزور في جمع الزيتون وزلنا لا سخون معناها حتى وليدات صغار وكيف كلها تعم وتغص في العرق وقتلتهم السخانة علاش هكا بالله علاش شنو يا راس ماله كليماتيزور ولا زوز في جمع الزيتون
1: والله بالله توي بربي فما حاجه نحب نسالكم تصور انت في الجامع يقص علينا ضو واحنا ربي يعلم بنا ربي نعبدوا في رب الامام يقص يقول شعل بربي برتويتكم نبره مثال شباب
2: الأخت اللي متعجبة من الجمهور التونسي اللي غني مع الفنانين وحافظ أغنيهم أخيت أخي لا صليت على النبي لا حاولت لا خمست شكون باش يفرح بالضيف ويرتحوا غير ملدار جمهور ذواق هيك الكلمة اللي جد علينا وتخلي الجمهور يغني ويرقص ويزغرط وهو مخمور ومتحدي أزمة الضوء وأزمة الماء لولا وأزمة الماء الثانية المعدني وغلاء المعيشة في سبيل الزهو والترب
3: صندوق عجب انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
4: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
5: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترابل تو دو عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتونت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجنس ترابل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com ترافل تو دو لي بري تودو
6: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل لابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك كيف ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش
3: انت سباحك

0: ولا انرجي تتمني لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
1: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشرة من تعليل في هابي أور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات. انت سباحك

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
1: نهاركم زين. 9:35 دقيقة في أحلى سباح. إن شاء الله مولد مبروك لكم الناس الكل في كامل ولاية الجمهورية وين ما تسمعوا فينا. احنا ديريكسيون ولاية القيروان, وتعرفوا الناس الكل كل عام الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في القروان عنده طعم خاص ويكون حاجة استثنائية واكسبسيونيل. البارح كنا حكينا على التحضيرات, اليوم باش نحاول نشوفوا شنو الأجواء على عين مكان في ولاية القيروان. ومشكور مراسلنا خليفة القاسمي سور بلاس باش يمدنا بالتفاصيل شنو اللي ساير من أجواء, كيفاش الاحتفالات, الأقبال متاع الناس الزوار وكل التفاصيل. معك خليفة, مرحبا بك وإن شاء الله مولدك مبروك.
2: صباح الخير ليندا, صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات, وإن شاء الله مولدكم مبارك عليكم وعلى كل المستمعين والمستمعات. بالفعل نحب نرجع من البارحة الصهرية حتى يعني التويكة مازالت متواصل للاحتفالات
1: وبرمون الصباح معناها في القوين
2: آخر سهرة وفات مالي ساعتين تعلي يعني سهرة متاع الاحتفالات بتاع الحضرة اللي قامت في أولاد فرحان. البارحة صار موكب رسمي الاحتفالات بالمولد النبي الشريف بجامع عقبة ابن نافع تحت إشراف وزير السياحة, وكان بحضور عدة إطارات بما فيهم والي الجهة. صارت فهم ومحاضرة تحت عنوان من وحي الاحتفال بالمولد النبي الشريف, ومن بعد تلاوة القرآن وابتهالات صار توزيع الجوائز على المتفوقين. كما تعرف هم مسابقات توقع في كل مولد, المسابقات في القرآن الكريم والمسابقة الأخرى في الأحاديث النبوية, تم توزيع الجوائز على المتفوقين. من بعد المغرب صار عرض ضوئي بصومعة متاع جامع عقبة ابن نافع. الحقيقة كان عرض رائع, كانوا توافدوا برشا من الحاضرين ومن الزوار ومن أهل قيروان ومن مختلف ولاية الجمهورية, حتى فما الدول العربية, شفنا من الجزائر, شفنا من ليبيا, شفنا حتى من الأجانب واتبوا العرض الضوئي هذا. ومن بعد كما تعرفي يعني صار عرض صوفي في ساحة باب الجلدين. ومن بعد العرض مباشرة فما عرض كبير يقوم في أولاد فرحان, لكن كما تعرف التقلبات الجوية صارت نوعا ما من الرياح القوية أثرت على المعارض الموجودة في القيروان, وزاد أثرت على السهرية دي بحكم تم تأخيرها تقريبا بساعتين.
1: أيوة.
2: ولكن الحمد لله من بعد الصفات تقصوا
1: شفنا الفيديو, وانت بعثت لنا فيديو البارح ريحة قوية والخيام تقلعت وكل ما هذا معناه قديش دام تقريبا ما فزتش الأجواء بعد.
2: ما هي شوية ريح, لكن كما تعرفي فما يعني هلع في الصفوف الحاضرين, ومن بعد الحمد لله رجعت الطقس الصفاء وقامت سهرة عرض صوفي يعني كبير في ساحة أولاد فرحان مقابل الجامعة عقبة ابن نافع. اخذنا رقم تو حصري لإذاعة مزيك واكبوا السهرية هذه تقريبا حوالي 80,000 يعني من المحاضرين. 80,000 اللي واكبوا السهرية في أولاد فرحان اللي هي زوار الحضرة. فما أكبر يعني حضرة هذه عاملها في يعني أكبر عرض صار في ساحة أولاد فرحان واكبها تقريبا 80,000. لكن ما زالت الإحصائيات ما تمتش يعني بصفة رسمية للزوار على مدينة القيروان. كما تعرفوا الزوار يمشوا للمقام الجمعي, فما اللي يمشي للسويق, فما اللي واكبوا السهرية في أولاد فرحان. السهرية الكبرى هي واكبها 80,000,
1: والأخرين تلقاهم في بلايس أخرين خاطر تبارك الله في كل كوان في القيروان فما احتفالات فما حركية فما
2: بالفعل. فالزوار كما تعرفي يمشوا للمعالم التاريخية والحضارية كما جامع عقبة ابن نافع, كما بير بروتا. لحقيقة بير بروتا زاد استقبل بارشة من الزوار, يعني جمال يدور ويخرج في الماء, والعباد قاعدة تعمل في صور تذكيرية, وفما اللي يأخذ في الشريبة ماء من بير بروتا. من بعد زاد يعملوا يعني زيارات وتجواح يعني جولة في الأسواق في المدينة العتيقة, فما اللي يأخذ المقروض كما تعرفي القروان معروف بالمقروض, فما اللي يأخذ كبتاج, فما اللي يأخذ زربية, فما زاد النحاس, فما المنتوجات فلاحية, فما الخبز القيرواني وأدراك يعني يكون حلو برشا وبنين, فما اللي يمشي زاد المعارض التجارية, وفما معرض للصناعات التقليدية عملوه السنة في بصفة يعني استثنائية, عملوه في المركب الثقافي أسد بن فرات تقريبا أكثر من 100 عارض في المعرض الغاية. الحقيقة تويكة حاليا كنت منذ قليل مازلت متواجد في ساحة يعني مقامة بزمان مع البلوي كما تعرف نهار مولد الصباح يعملوا سرد المولودية ويتم توزيع العصيدة على البعض الزوار الموجودين
1: وفميك العصيدة يعني العربي يعني العصيدة البيضة
2: اي عصيدة العربي البيضة وفما حتى من العائلات يجيبوا العصيدة بزقوق فما شفنا برشا مزوار شفنا شيء لفت فما برشا حافلات من جايبين توريست موجودين تويكا في مقام بزمع البلوي ويتابعوا في الاحتفالات هذه
1: اجواء هيلة تستمر حتى داكشي لاخر نهار نصور خليفة
2: اي ما موجودة مازالت المعارض منتصبة مازالت العباد تتبضع من داخل المدينة فما شفنا حتى سيارات مزاد داخل القيروان تويك فما اللي يجي نهار المولد فما اللي يجي قبل المولد تويك فما عائلات قاعدين يجوا لمدينة القيروان يتبضعوا الحقيقة اللي يمشي تو في القيروان يسمع كان تلاوة القرآن الكريم والأذكار المدائح تشم زاد ريحة البخور المولد بصفة استثنية عنده طعم خاص في ولاية القيروان اللي هي ربيعة الثلاث كما سماها أم المدائن هي جي ربيعة الثلاث يعني بعد المدينة المنورة والمكة المكرمة والقدس الشريف أجي القيروان عاصمة الأغالبة
1: يعطيك الصحة خليفة نشكرك برجة خليفة القسمي مراسلنا في ولاية القيروان بالصورة زيدا الناس تبعتنا في الفيديو خذينا تصاور من الأجواء متاع سهرية البارح وأكيد تباعا باش يبعث دوتر فيديو لي نجمو تبعوهم ديما على موقعنا موزايك فام بونيت وعلى لي ريزو سوسيو متاعنا الأوفيسيال التابعين لموزايك فام إن شاء الله مولد مبروك مرة أخرى للناس الكل كانت هذه أجواء استثنائية كما كل عام في المولد النبوي الشريف مباشرة من ولاية القيروان نقعد مع أجواء التونسية وشكري بوزيين صلي على سيدي نبي غنيتنا في أحلى صباح شوي آخر الموعد مع أخبار العشرة على موزايك فام وساعتنا جاية راجعين مع لو بوان مارشي مع صندوق عجب وغيرهم من لي روبريك اللي وصلونا للحداش في أحلى صباح نهاركم زين مرة أخرى مولدكم مبروك.

0: اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك. الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بريسا ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.
1: الاولى في تونس.
2: خايف يخلص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاستك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
0: ابدأ سباحك

0: سيتي. مؤسسة بنجيد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجيد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
1: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية
2: مشكورة تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك وعطيني وين؟
1: أكثر أخبار
2: مصادر مطلع على مزيكة
1: أكثر تحاليل.
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
1: الذكاء الاصطناعي يضر تعب أكثر منها
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
3: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط.
1: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
6: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت و

0: باتشلر وتفرهد.
1: خذيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 28 اوت من 8 الماضي 3 في البزنس سكول في محمد الخامس، باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها: ايكول دو سانتي، بزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا، وليكول دو كومونيكاسيون دو ديزاين. وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون ودي ريبريزونتون دي زيكول؟ وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. Pour plus d'informations, calmez-vous dans le 71-79-76-79. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
2: النجاح الكبير لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025، يتجدد الموعد هذه السنة مع

بأعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جلوبال مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تنفي ارتباط تأخير المسجل في الإنتاج والذي بلغ 4 أشهر بالانقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي التي شهدتها البلاد. وأوضحت الجامعة أن التثبت لدى الصناعيين أظهر أن تسليم الأقمشة من قبل الحرفاء تأخر بأكثر من 3 أشهر مقارنة بالأجل التعاقدية، معتبرة أن مصدر التأخير يعود إلى مرحلة التوريد. ودعت الجامعة إلى مزيد التثبت في المعطيات المتعلقة بأجل الإنتاج قبل تحديد أسباب التأخير، مؤكدة استعدادها لتقديم المعطيات القابلة للتحقق. احتياطي النقد الأجنبي يغطي لحدود أمس 98 يوم توريد وفق معطيات نشرها البنك المركزي. وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى حدود أمس 25155 مليون دينار. تفاقم معضلة التلوث البلاستيكي في تونس، حيث يقدر استهلاك الأكياس

0: الصحية على المنظومات البيئية وعدد من القطاعات الاقتصادية خاصة السياحة والصيد البحري. عالميا، إعصار يضرب جنوب غرب فرنسا ويخلف عشرات المصابين مع إلحاق أضرار بنحو 300 منزل اقتلعت أسطح بعضها، في حين أعلنت السلطات حالة التأهب البرتقالي بسبب العواصف التي طالت مساحات واسعة من المنطقة. المنظمة البحرية الدولية تؤكد تعرض العديد من السفن التجارية للاستهداف في مضيق هرمز خلال الصراع المستمر منذ 6 أشهر في هذا الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز العالمية. وأوضحت المنظمة تسجيل 68 حادثا بحريا في الخليج والمناطق المائية المجاورة خلال فترة النزاع بمعدل حادث واحد كل 2.6 يوم تقريبا. وأسفرت هذه الحوادث عن مقتل 20 بحارا أو عاملا في الموانئ على الأقل وإصابة 35 شخصا، بينما ما زال شخص واحد في عداد المفقودين وفق بيانات وكالة الأمم المتحدة المختصة بالشؤون البحرية. يشار إلى أن ناقلات النفط شكلت نحو 50% من إجمالي السفن المتضررة، في حين مثلت سفن الحاويات 20% وناقلات البضائع السائبة 15% من مجموع الحوادث المسجلة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.

0: بأحلى سباحك بأحلى سباح أحلى سباح ومارشي.
1: كل عادة الوقت هذا فومارشي في أحلى سباح على موزي كفام. وكل مرة نمشي والمرشي كل مرة الولاية. اليوم ديريكسيون ولاية جندوبة, مراسلنا عبد الكريم سلطاني على عين مكان, ناخذوا معه فكرة على أسعار الخضرة الغلة وكيف كيف على موكازيون أجواء المولد في جندوبة. مولدك مبروك عبد الكريم, مرحبا بك.
2: صباح النور وصباح الفل والياسمين والكل الأوفياء ومستمعي إذاعة موزاي كفام. إن شاء الله مولد مبروك للجميع وللزملاء في الاستوديو ولكافة العاملين في إذاعة موزاي كفام, وإن شاء الله عامهم مبروك للجميع. إن شاء الله
1: يعيشك يا عبد الكريم, شكرا لك وشكرا على الفيديو اللي قاعدين نتابعوا فيها معك على الفيسبوك على الأسعار والصور اللي صورتهم لهم المرش.
2: إيه بالنسبة للخضر, الفلفل الحلو 3200 حتى 3500, الحار 2000 ومسكي 2000, طماطم من 800 دينار, البطاطا من 2200 حتى 2500, البصل من 12% 15%, السمارية 15%, اللف كيف كيف 15%, القرعة الأحمر من دينار 15%, القرعة بوتازينة من 2000 ل 2500, الفقوس من دينار 15% وفما 2000, الفيجل بدينار الربطة, الكرنب الأبيض دينار الكعبة, الكرنب الأحمر ب 18% كيلو, الخس من دينار حتى 2000, اليوتي من دينار 15%, اللوبيا الخضراء من 6000 ل 6500, اللوبيا الخمراء 5800, البيتنجان من 3000 ل 3500, الخضار الورقية 400 500, السبناخ 12% 15% 100 جرام, القناوية دينار الخشينة و 15% جويدة, النعناع ب 800 ربطة, الزعتر 700 ساشي فيها 100 جرام, الرند من 15% 18% ربطة, الترونجية 800 ربطة, الثوم 12 دينار, القارس من 2000 ل 2500 كيلو. بالنسبة للغلة, الدقلة من 8000 ل 11 دينار و 800, التفاح من 4500 ل 6000, الانجاس من 8500 ل 9800, الخوخ كراميل من 4800 ل 7500, الخوخ بطبقاية من 4500 ل 6000, العنب الأصفر من 6000 ل 7000, العنب بلكحل ب 7000 حتى 7500, العنب بلاش قلوب 8500, البطيخ ب 12 كيلو, الدلاع ب 800 كيلو, الهندي من 15% ل 2000 الحارة, الكرموس الزيدي من 8500 ل 10000. بالنسبة للحوم, دجاج جاهز للطبخ 8950, دجاجة فيها كيلو شوية 6300, فخذ الدجاج ب 12 دينار و 490, فخذ دان ب 12 دينار و 490, سكالوب دان 29 دينار و 800, سكالوب دجاج 21 دينار و 290, كبدة وقلب دجاج 19 دينار و 500, العظم ب 14100 الحارة, والبلاتو ب 10500. بالنسبة للحوم عندنا العظم العربي 2500 الحارة, عظم دان 4500 حتى 5000, عظم حجل 2000 الحارة, الفروج العربي 15 دينار حتى 25 دينار, دان الضيعة الذكر 85 دينار, لمثة 50 دينار, السمان 3500 كعبة, الحمام 5000 كعبة, أرنب الضيعة من 15 إلى 20 دينار, الحم العلوش 55 دينار, وما أدراك ما الحم العلوش, الحم البرشني كيف كيف 55 دينار, البقري هبرة 50 دينار, بقري مخلط 42 دينار, كتلة علوش 55 دينار, كتلة عجل 40 دينار, هرقمة 15 دينار, الحم راس عجل 25 دينار, كبدة وقلب 65 دينار, سقط العلوش 12 دينار, البقري 10000, راس العلوش من 20 ل 25 دينار, ساق العلوش 3000 الكعبة, مرقاز سبيسيال 40 دينار. بالنسبة للأسماك عندنا 5 محلات لبيع الأسماك, ثم كان 3 أنواع فقط هي الدورات ب 22800, سردينة من 5400 5800, والسوبيا 26 دينار و 800, ويقولوا اللي الموفيتون والقمرة ما تخليش الحوت يخرج, هذاك علاش ما لكن 3 أنواع من الحوت. هذه تقريبا أسعار
1: تقريبا. كنا في ولاية القيروان قبيلة عبد الكريم مع مراسلنا خليفة القاسمي, بطبيعة ديما الأجواء اكسبسيونيل, ولكن اليوم نهار مولد, كيفاش الحركة في جندوبة, شنو العادات, عصيدة عربي زقوق, وشنو الأجواء؟
2: فما حركة كبيرة أمس واليوم في جندوبة, في مدينة جندوبة عندنا. بالنسبة للعادات عندنا فما العصيدة العربي, وفما حتى زرير يعملوا زرير عندنا في جندوبة, خاصة في أرياف فرنانة وغرب دماء ودمليج يعملوا العصيدة العربي. عصيد العربي بالسمن وبالعسل وبالسكر ويعملوا عصيدة الزقوق، مع أن كيلو الزقوق والسنين وصل المواصل بهم، مع ذلك معنى العادة هذه مزال متواصلة. وفما حتى لاحظ حاجات تحذر عليه باش نصورهم، فما حتى اللي تبادلوا الصحافي متاع العصيدة، العائلات هذه والجيران والأصحاب
1: تبادلوا
2: مع بعضهم،
1: اللي هي عادة قديمة بين الجيران وبين العائلة.
2: عادة قديمة إن شاء الله زي ما ديما مول مبروك للناس كل، وإن شاء الله عاداتنا هذه نحافظ عليها لأنها تقرب ياسر بين العباد، وإن شاء الله ديما تونس بخير، وإن شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب.
1: يعيشك، شكر كبير لك عبد الكريم سلطاني مراسلنا في جندوبة على الجولة اللي قمنا بها معاك اليوم في البوان مارشي، ومرة أخرى مولد مبروك لك وكل مستمعينا في جندوبة وفي كامل ولاية الجمهورية. كان هذا البوان مارشي.
0: بوان مارشي ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: خارجين فاصل في احلى سباح، وبعد رجعين شوي خر سنه ليفو دانيفيرسير اللي سجلتوهم على ريبوندور موزايك 71-13-13 للناس اللي تحبوهم العزيز عليكم، وذكرتوهم في نهار كيما اليوم مواليد 25 اوت الكل. وزاد نسمعوا شوي خر ثاني موعد معكم مع اصواتكم في صندوق عجب. خارجين فاصل ورجعين.
0: تأمينات الزيتونة تكافل تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بخير. تأمينات الزيتونة تكافل، وقفتنا معكم صحيحة.
3: ألو مالك سيف السنين راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
4: باهي اسمعني، تاخو انت جوي وناخو انا وتر.
3: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
4: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، برشا انرجي وبرشا فازات.
5: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
3: اما شو باش نسميوها؟
4: سميوها هابي اور.
0: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام. لحد 30 اوت بالمسرح الاثري بقرطاج سهرة عملاق الاغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
6: يا لله وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعب.
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
7: يا ريتك فهمتك كنت زي ما بفهمك.
0: لحد 30 اوت بالمسرح الاثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
8: ناسايا حبك
0: وانتي ناسايا. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
9: ريتك ما نعرف وين.
0: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم.
10: ابدأ سباحك

0: سيتي ولا انرجي تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
1: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: متى يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية.
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك أعطيني وي.
1: أكثر أخبار.
2: مصادر مطلع لي مزيكة.
1: أكثر تحاليل.
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. أي ولا أسعار.
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات.
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
1: الذكاء الاصطناعي يضر تعب أكثر منها.
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
3: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط.
6: سيدي جد حد مسؤولية.
1: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
0: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
7: إذا نغمر ما نوجد راحة
0: أيام 28-29-30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتين.
7: ركب عن حمار
0: بمساهمة بودا برود وموزايك فام.
8: ابدأ سباحك

0: الصباح 10:42. مرحبا بكم الناس الكل. احنا موصلين للحداش شوية اخر مع لي فود انيفرسير اللي سجلتوهم على ريبوندور موزايك فام للناس اللي تحبوهم وتذكرتوهم في نهار اليوم مواليد نهار 25 اوت. وقولوا لهم كل عام وانتم بخير. ولكن قبل باش مشيو الصندوق عجب على نفس الرقم كل يوم في زوز مواعيد تسمعوا اصواتكم انتم اللي تخليوهم رايكم نقدكم صوتكم يوصل في صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: بلي شنو هالهدره هذيا نتاع السينياتور لي غاليزي هذيا اللي لعبت تبطل خدمها ويمشيو نهارين ثلاثه في جوه بعضهم البلديه ماده ساقيه في البلديه ساعتين بالاخر البلديه سكرت هزيت روحي وروحت. كي نتوما تحبوا تعملوا هنا سينياتور لي غاليزي والسيرتيفيه كونفورم والشيء المبدع هذيا اللي ما فهمت حتى بلي عملوا لهم اداره تخدم 24/24. بعد هي حاجه لازمه كيما السبيطارات يخدموا 24/24 خدم تاع البلديه ان سيرفيس يخدم 24/24. قال لي العباد نجم تمشي نص الليل ما في ساعه يمشي ويصح وقدر ربي مش معقول. وكان تشوف على شنو ماشي نصحح هنا ماشي نصحح وي دوكيومون سيناتور ليغاليزي باش ندخل الطاقه الشمسيه هذيا كان جد دنيا دنيا راهو ميم با تصحح مش ليغاليزي ميم با تصحح. معناتها لازم الدوله تشجعنا للشيء هذيا. يا اخي خذيت نهار كونجي باش نزيد غدوه من ناخذ نهار كونجي باش نتسقي نقعد في البلديه.
3: يا اخي يا ولدي لا متى الماء هذا باش نقعدوا هكاك معناتها احنا في 50 سخانه توا نقعدوا هكا بلا ماء معناتها ما نلقاوش ما نشربوا. لا حول الله الناس ريقها شيء فعلا بالحال كان ربي حتى دبوزه صغيره ما فماش.
4: صباح الخير بربي انا تكلمت لي عديد المرات على معتمديه فوشانة رانا تعبنا رانا من دون الولايات الاخرين راهو البارح 3 مرات يقص الضوء ونص الليل ولا في الليل مخر راهو هبلونا راهو شنو هذا ناس عندهم ماكينات وناس مرضى وليدات صغار ودي بيبي والكل
5: يعني خرجوا قرار دخان يبيعوا كان الجوبر ما يبيعوا كان تخاخري يبيعوا حماس يتخطى فكر على فكر الباتيدو فكر هلو يبيعوا عطار كيف كيف ما يبيعوا كان تخاخري الدخان ريا حاجة الماء كيف كيف مش حماس يبيع بالماء ويبيع بالماء ونخري يبيع بالماء ويقول الناس كل بيع بالماء يبقى شوية هكا شوية هكا زادو إذا هكا توا إذا تقول مراقبة مراقبة يقول لي يا مقطوع يجي مقطوع في الماشي وين ركع وفي اللي عند تخاخي ما ركعش شو يجي في الماء عند حماس ركع وبناش وبحديش وبدينا وبناش المياه شو يجي ركع يا مالي سيوة ما ايدي مراقبة مراقبة وردها ردها الردها الردها في دولة كنت حياة مع الردها لا تكون في الهواء سوا الردها تقول تخلص
1: صندوق عجب انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
0: العشاء 45 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم جديد شكرا اخترتوا موزايك فام معكم من 6 لـ11 كل يوم في أحلى صباح. وقبيلة شوية كنت حابة أرجع أشوفوا لفيديو كنا مباشرة من ولاية القيروان مع مراسلنا خليفة القاسمي وين نقلنا شوية أجواء مولد النبوي الشريف مباشرة من القيروان. تعرفوا أن الأمبيانس تكون إكسيبسيونيل نهار المولد كل عام فما عدد كبير من الزوار فما احتفالات وأمبيانس الحقيقة هايلة. الفيديو موجودين دايوغ على جمتعنا ولكن زيدا على الانترفنسيون قبيلة مع مراسلنا من ولاية القيروان تحية ليه خليفة الجسمي. احنا باش نمشيو توا لي فو دانيفرسير وين خليتو دي ميساج للناس اللي تحبوهم للناس العزيزة عليكم اللي تذكرتوهم في نهار اليوم قولوا لهم هابي بيرثدي مواليد نهار 25 اوت.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ألو صباح الخير مزيد، أنا جميلة المانع من الهوارية. اليوم عيد ميلاد زوجي حبيبنا عيسى، نتمنى له الصحة وطول العمر ربي يفضله وتاج على روسنا أنا وبناته وزاد وإيناس.
2: أنا قمر من بنزر، نحب نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله مزيك الكل والعاملين فيها. وأنا عيد ميلاد بنتي بنت ولدي، نحب نقولها يسر العمره، ونحب نقولها يسر، نحبك برشا وإن شاء الله يا رب يوفقك، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير.
3: صباح الخير مزيك، نهاركم زين. أنا فاطمة المديح من تونس، عمري اليوم عملت 73 سنة، نحب نهني روحي بعيد ميلادي.
4: أنا اليوم عيد ميلاد ولدي زكريا الوحيشي، نحب نقول له كل عام وانت حي بخير يا روح بابا.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. ابدا سباحك بأحلى سباح.
5: الموسيقى التونسية باش نكملوا الحلقة متاعنا اليوم مع لطفي بوشناق من نوبة. مرسي صالح على اختيار الأغنية مناسبة المولد النبوي الشريف. شوية اليوم في البلاي ليست عنا برشا أغنية تونس، تعدى زيد غرسة، شكري بوزيين، الحضرة وغيرها من الأغنيات. خاطر طلبتوا زيد معنا اليوم برشا أغنيات في البلاي ليست متاعنا، قولكم مرة أخرى إن شاء الله مولدكم مبروك، إن شاء الله ديما ملمومين مع الناس اللي تحبوهم في الأجواء الطيبة. ليميسيون بيان سور تعدى معكم في ساعة مع ليكيب الكل. صالح الشرقي كان معنا في الإخراج، نصر ديمترع في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم في التنسيق والعمل الصحفي، كريمة في الصندار وفي الميكرو، معكم ليندا رحالي. ملتقنا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة من أحلى صباح من 6 حتى للحداش كالعادة، مع متابعات أخبار أكتواليتي فقراتنا اللي تعودتوا بهم معنا كل يوم في أحلى صباح. لحداش موعد الأخبار مع زميلتي غفران العكرمي من قسم الأخبار، وبعد أتبع بقية برامجنا كالعادة على موزايك فام. قلكم الناس لكل شيء طيب، مولد مبروك مرة أخرى وفي لمنا.

0: بإعدادية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس. حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني
2: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بواسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتس نسمة جديدة وموزايك اف ام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف اليوم الثلاثاء عددا من الولايات ضمن درجة الإنذار الكبيرة بما يستوجب اليقظة التامة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وظهور الشهلي. وتشمل درجة الإنذار الكبيرة كامل ولايات الجمهورية باستثناء ولايتي بنزرت ونابل اللتين صنفتا ضمن درجة الإنذار العادية وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد هذا اليوم. وللتذكير فإنه من الضروري شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ذروة الحرارة خاصة بالنسبة لكبار السن والأطفال. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الواحدة ظهرا وإلى الخامسة مساء وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة وفق وضعية الشبكة. ويشمل الإجراء عددا من المناطق من بينها فوشانة والمغيرة وبرج السدرية حيث تضمن سكرة المروج مجرين رادس الزهرة حمام لنف بومهل أريانا دوار هيشر المرسى برج الطويل المنزه عين زغوان حدائق قرطاج قصر السعيد الكرم حلق الواد تبربة جديدة سيدي ثابت ومرنك. وأكدت الشركة أن عودة الكهرباء ستكون دون سابق إعلام مشيرة إلى أن القائمة قابلة للتوسع حسب تطورات وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. الهيئة المديرة للمعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة تعلن تمديد أجل تسجيل الناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة إلى 27 أوت الجاري. عالميا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لخطوة قد تصبح أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة وقد تطال ما يصل إلى 200,000 أجنبي دخلوا البلاد بتأشيرات أعمال أو سياحة ثم تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون حاليا للحصول عليه. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس 100% تيوب 100% تيوب أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام.

0: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فانكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كمرة.
1: يكمر الليل ربوخت الويل
0: إتليل القفصي وأنت بن سعيد
2: تكتب على حمراء
0: هذا الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم 100% من الجمعة من 11 للنص نهار موزايك فم

0: كوتش إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. خوفيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: الاثنين الجمعة ما لحداش للنص نهار. مازيكا فام.

0: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي. وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس بودابرود إي موزايك فم.
1: الجمعة ما لحظاش للنص نهار موزايك فم.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاست بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بنعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس.
1: مؤسسة بنجايد حسين بجياش تتمني لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
0: برتاج معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات. فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشرة مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 ألف. وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت. وكل من رابحين فالصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: خايف يخلص قرايه الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعه؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظه. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل ابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. كيما تنجم تخلص زاده على نجمه 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
0: Vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamart. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired Arbour pour la première fois en Tunisie. The pain and a silent sleeper, you won't hear a peep. Enzo Sefredi de retour pour enflammer la scène locale. Et avec nos talentueux DJ tunisiens, Triki et Bakem. Rendez-vous vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamalt. Vente sur application IJA et sur place. Avec la participation de Yassir et Mosaïque FM.

0: بكم في هذا الموعد الأخباري. شركة السونات تعلن أنه من المنتظر استئناف التزويد بمياه الشرب تدريجيا بمناطق من ولايتي منوبة وتونس التي تشهد انقطاعا واضطرابا في توزيع مياه الشرب منذ عشية الأمس، وذلك بداية من الساعة 11 من هذه الليلة بعد استكمال أشغال الإصلاح. وتسجل المناطق العليا من معتمدية المرناكية والمناطق العليا من معتمدية تبربة من ولاية منوبة وحي كلاش وحي بالضياف وحي الباجية من معتمدية سيد حسين من ولاية تونس انقطاعا واضطرابا في توزيع الماء صالح للشرب ناجم عن عطب مفاجئ طرأ على القناة الرئيسية للجلب. المستشفى الرقمي يمكن خلال السنة الأولى من إحداثه من القيام ب 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار ساعة وطيلة أيام الأسبوع، إضافة إلى 334 استشارة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة. وللإشارة، فقد أطلق مشروع المستشفى الرقمي في تونس رسميا يوم 23 من شهر أوت من العام الماضي، حيث انطلقت أولى خدماته في التصوير الطبي عن بعد من المستشفى الجهوي بتبرقة لتقديم خدمات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. دوليا، أسعار النفط تواصل التراجع اليوم في وقت يقيم فيه المستثمرون تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف إيران، حيث انخفض سعر خام برنت أكثر من 3% إلى ما دون 90 دولارا للبرميل. صحيفة نيويورك تايمز تؤكد أن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لإعادة دبلوماسيين إلى سفارات بالشرق الأوسط بعد إجلائهم بسبب حرب إيران. وسائل أعلام ألمانية تعلن أن محققين ألمان عثروا على طائرة مسيرة ثالثة وما يشتبه في أنها متفجرات على صلة بمحاولة الهجوم التي وقعت هذا الشهر على مطار يستخدمه حلف شمال الأطلسي وشركة أوكرانية لنقل الإمدادات العسكرية. الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الغزيرة تشتد في مناطق مختلفة من جنوب الصين بسبب الإعصار نارا، حيث غمرت المياه منازل ومتاجر وأجبرت آلاف السكان على الإجلاء، في حين اتجه إعصار آخر نحو اليابان وتايوان. نهاية الموجز، قدمت لكم خبر الكعبي. المشوار يتواصل معنا في الورديني وكامل فريق ميدي مايك.
1: في تونس.

0: الأولى في تونس.
1: ميدي ماك. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك فهم.
2: مرحبا مرحبا وسهلا بكم. اليوم 3/25/2026، مرحبا بكم في ميدي ماك من نص نهار حتى الماضي ساعتين، من اثنين حتى الجمعة. اليوم مولد النبوي الشريف، كل عام وانتم حين بخير.

0: ولا
1: نعم
0: متقلقين ب 16 درجه
1: ليه؟
0: شويه ثم شويه سخان
1: ليه اما تبدلت الامور معناتها فما برشا دول اوروبيه ولات سخانه فيها كبيره. يلا شكرا لسليم في الاخراج التكنولوجي التقني, وشكرا لمنو في الاخراج الرقمي. تحيه لاحمد التونسي زاد حدانا. سينيجي زعيري شنو حوالك؟
2: الحمد لله نوف, الحمد لله على
1: كل عام وانت حي بخير.
2: عايشك عايشك ان شاء الله, مولد مبروك.
1: يا عايشك سي خليل,
0: مرحبا سي نوف, مولد مبروك. يا عايشك
1: نادي شنو حوالك؟
3: اهلا وسهلا نوفل شراسين, دائما كل عام والناس الكل ان شاء الله بخير وصحه.
1: شكرا لك جيهان باش تلتحق بينا بعد شويه. تحيه لنهي, تحيه لصلاح بطبيعه, يرجعونا في الايامات الجايه. يلا باش نعملوا دور على اهم واخر الاخبار, اهم واخر الاخبار, اهم واخر الاخبار.
3: دقيقه نيوز
1: معناتها قصن الضوء وقصن الماء
0: ولا قصن الماء وبعد قصن الضوء
1: فوالا و45 سخانه
0: واجمل ديربي قاعدين تلعب في الصيف بين سونادو وستيكا.
1: مانيش باش نوعدكم برشا اخبار جديده. البارح معناتها قصان الضوء بلغ درجه كبيره باش نحكيو عليها. حتى البارح برنامج ديني وفيه دعاء قص عليهم الضوء
0: على
1: الوطنيه الاولى, معناتها مطاعم وتله اماكن كبيره. نعتذر اللي البارح طلبت انه الماتش شويه تلعب في الليل, احنا نجم نقص عليهم الضوء يغفل الماتش. دونك ديما القايله خير الحمد لله, معناتها يجي
2: نجي وختمتها تلفزه تونسيه. بارح الدولة فيلم الرسالة
1: عداوة مش اليوم في القائلة, عداوة البارح في الليل,
2: عداوة البارح في الليل, أم عداوة النسخة الأقدم والنسخة اللي ما تجمش راك عينيك توجك
1: والنسخة اللي كيقص الضوء يرجع تقعد فيه مول الفيلم. فهمتش علي لحديش تعليل اللي يقص والله ما نعرفش انا لحديش تعليل نجي
2: والله تعرف
1: انا احنا البارح عشنا حكيناها مع جهين غرغور الليل, ولينا نعيشوا غرغور الليل معناتها السخانة اللي في الليل. ويبدو انه الخبير طلعش قال لي راك باش تعاود تاخذني في الخريف باش نحكي لك على الفيضانات والدنيا, يعني امبيونس باهي.
2: فلا انا نحب نوجه نداء والله جاي اليوم الصباح قلت
1: هو زين النداء تفضل
2: يسمح لي باش نوجه نداء استغاثه وطلب ملح معناها ورجاء للسيد الرئيس المدير العام لستيك سي فيصل طريفه. ما نعرفش اسكو هو بيدو القرار نتاع القطع الدوري للضو ولا ما نعرفش. المهم
1: شنو هو رئيس مدير عام لستيك؟ شنو
2: بربي رجاء رجاء ما تقصوش الضوء في الليل, ضوء في النهار تتعد, أما في الليل راهو فما ناس مرض, ثم رضع, ثم ناس رام عندهم فوبيا ما يتحمل بالحق ما يتحملوش الظلام. راهو كي تقص عليه الضوء العشرة متاع الليل وأنا حطيت راسي على المخدة باش نرقد راهو ما كيفاش نجم يطير علينا النوم.
1: راهو سينيجي هو باش نحكيه بعد تيم هو الخدامه المطاعم نزل الوتله الديار راهو مشاكل كبيره, راهو مشاكل كبيره وكبيره باش نحكيه فيها. ترى نبداو بدقيقه نيوز معك ناديه ونكملوا برشا حكايات كلها تدور معناتها في نطاق واحد برشا حكايات ولكن معناتها تقريبا والنداءات باش تتوجه والاخبار هل سيتغير شيء يا خليل تو نحكيه. يلا دقيقه نيوز
4: دقيقة نيوز
5: دقيقة نيوز
4: دقيقة نيوز.
3: خلينا نبدأ نحكيه على درجة الحرارة والتوقعات اللي تشير إلى أنه الحرارة بتشهد ارتفاع ملحوظ في أغلب المناطق اليوم وغدوة, بتتجاوز زيادة المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و 11 درجة وتكون القصوى بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشيلي.
1: لا ستوب
3: تفضل
1: الاخبار هذا ما تقولوش وانت فرحانه, يعني حاول تعطيه طون كي يحس.
3: ليه ما عادش النجم الحزن وحتى المستمعين ما عادش النجم الحزن دونك
0: التأقلم
3: اي اقوى حاجه في الانسان
2: التكيف
3: التكيف
1: وحتى
0: الطحال مع انت تو في 42 سخانه تبدا عامل كيف بون كيف خاطر 50 عشت ومنعت انا صباح تمشي تخدم
2: انا مازلنا
1: مع العلم لحظه بيه مش مش مع العلم دورنا 4 قهاوي لوجوا على الماء ما فماش شربنا كان قهوه
3: الحمد لله.
1: الماء ما عندناش القهاوي معناتها اللي المفروض يبيعوه حتى غالي لا قالك الماء ما فماش قلنا 4 قهاوي هنا في مون بليزير باش ما يردوناش قصينا الماء على القهاوي لا الاربع قهاوي هنا ما عندهمش ماء. تفضل نادية سمحني كمان.
3: كما زاد من المنتظر انه باش تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور شيلي لغاية نهاية الأسبوع حسب ما أكدوا المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة. الديوان الوطني للحماية المدنية.

0: الحذر بدوره من ارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء تتراوح بين 40 و 45 درجة، وهذا ينجم يزيد من مؤشرات خطر اندلاع الحرائق. وفما دعوة اليوم للمواطنين انهم يلتزموا بالتوصيات الوقائية. الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ ليها زادا اليوم 3/25 أوت أعلنت أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الواحدة والساعة الخامسة بعد الزوال، وعلى زادا فترة متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة، وهذا يجي حسب الشركة في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة منظومتها الكهربائية. مكلف بالإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي ينفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إقرار إضراب في قطاع المحروقات اليوم الثلاثاء. يقول زاد في تدوين على صفحته على فيسبوك أنه الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي والأمين العام مساعد بالاتحاد الشغل سلوين السميري أكدوا زوز عدم وجود أي قرار أو نية لتنفيذ الإضراب حاليا. وقال زاد أنه الاتصالات والمفاوضات راهي متواصلة بشأن عدد من المطالب من بينها المنحة اللي تم الاتفاق عليها من عام 2018، تسوية وضعية التغطية الاجتماعية ومسائل مهنية أخرى. وأشار إلى أنه الاتفاق على عقد اجتماع نهار الأربعاء المقبل لتقييم مدى جدية الطرف الإداري في تمكين العاملين من الحقوق متاعهم، وأكد أنه النقابات قد تلجأ إلى إصدار برقية إضراب بصفة قانونية في حال فشل المفاوضات وعدم تسجيل أي تقدم. ودعا زيد القصيبي إلى عدم تداول الأخبار غير الصحيحة أو الانسياق وراء الإشاعات، وأكد أنه الإضراب لا يكون إلا في صورة فشل التفاوض. خلينا نحكيه على المستشفى الرقمي اللي أمن خلال السنة الأولى 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة وثلاث أيام الأسبوع، 334 استشارة، 22 خبرة طبية عن بعد في 7 اختصاصات اللي شملت 17 ولاية. حسب بلاغ لوزارة الصحة فإنه نسبة الرضا عن الاستشارات ذي عن بعد وصلت 92%، 5% كهو من الحالات استوجبت الإقامة بالمستشفى، فيما مكنت من نجدة اللي بدأ العمل بها نهار 12 أوت 2025 لتوحيد مسار التكفل بالجلطات القلبية، تسريع التنسيق بين أقسام الاستعجالي وفرق طب القلب، ومتابعة أكثر من 4000 حالة جلطة قلبية حادة. نحكيه على التعليم. كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي يقول أنه طرف الاجتماعي يعبر عن استياء لأنه تم إقصاء وزارة التربية لطرف النقابي فيما يتعلق باستعدادات العودة المدرسية المقبلة حسب ما تحدث. وقال زيدا أنه يأكد فما نقص اليوم، يقول النقص المحتمل في الإطار التربوي خلال العودة المدرسية المقبلة ما ينحصر شكهو في الأساتذة، لكنه راو يشمل كل الأسلاك التربوية. هنا نحكيه على تعليم أساسي ثانوي قيمين وإطار إداري زيدا. مصالح الأمن واصلت التحقيق في قضية الاحتفاظ بعون بريد متهم بالتورط في عملية اختلاس وتدليس بعد تسجيل مستجدات في القضية. حسب ما توفر من معطيات أولية فإنه تبين ارتكاب المشتبه به لعملية استيلاء ثانية طالت رصيد حساب بريدي آخر، وهكا يتجاوز ملابسات الحادثة الأولى اللي كانت ضحيتها امرأة مسنة. وأظهرت زادة تحريات أنه المشتبه به كان يتعمد استغلال عدم قدرة بعض كبار السن القراءة والكتابة متابعة العمليات المالية وتدقيق الإيصالات للنفاذ إلى الأرصدة متاعهم واختلاس جزء من أموالهم غير ما يثير الشبهات. ونختم بأعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام لنف اللي تمكنوا من إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص اللي تعمدوا إحداث الهرج وتعطيل راحة الوافدين على شاطئ مدينة الزهرة، وتعود تفاصيل الواقع إلى ورود تشكيات من المصطفين مفيدها أنه فما المظنون فيهم ذوما قاموا بسلوكية فوضوية تصرفات غير أخلاقية اللي أربكت الأجواء العامة في الشاطئ وخليت فما إزعاج كبير للمصطفين والعائلات الموجودين بالمكان.
1: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
3: شكرا يا نيديا. الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشكرا لها على البيان. هكا ولت عم بيان على انقطاع الصباح وبعد العشية عملوا بيان عن انقطاع العشية، وتعجبني الجملة هذه سيناجي ونحبك تعلق عليها يعني مختص في العربية، ويأتي ذلك وفق الشركة في إطار الحفاظ على سمامة وديمومة منظومتها الكهربائية. معناتها لو كان أنت ضد القصان فإنك ضد سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية سيناجي.
4: الجملة دي عاملة كما هي شو هي تو جملة بداوا يستعملوا فيها
5: سلامة والديمومة.
4: من اللي بديت الأزمة دي متاع القطع الدوري الكهرباء جملة بارما البلاغ هو بيدو معناه يتبدل جيست معناه يتبدل
3: مع العلم يعطيه المناطق والوقت ويقولوا والنجم ينقصه في أي منطقة أخرى في أي وقت آخر معناتها كالعادة المناطق والوقت لا يؤثر
5: والله كل واحد وسلامته وديمومته هم التوى يناضلوا من أجل سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية احنا نظلم من اجل سلامه وديمومه المنظومه الانسانيه هكا ولا لا معناها لا لا انا باش نعطي انت ساج بت ناشي مهمه جدا استاجي زي ما تسمعها مليح عندنا فئه من المواطنين التوانسه يداووا في دارهم سرير طبي وما نحبش نحكي كل واحد منا سيشير يحط في عائلته وفي جيرانه سرير طبي وسيرومه معلق ومعناها ديبوندونس مش متاع لعب معناتها القسم متاع ساعتين تنجم تعمل جرثومه تعمل حكايه في الدم كذا عشنا برشا وضعيات ما نحبش نقول انا عايش خاطر ما نحكيش على روحي عندنا ناسنا ودي راهم في الديار مرضى يا عباد ربي افهموا افهموا الموضوع معناتها انتم تو تقول لي سلامه وديمومه انت تخدم انت تخدم توزع في الكهرباء انا شنو حقي اني ناخذ الكهرباء دبر روسكم تشري تاخذ قرض تعمل تصلح تعمل عملها من كل
3: وقول له
5: ودي راهو من راهو مش
3: عندك
5: معقول
3: عندك خمس سنين ماكش تخمم في سلامة وديمومة
5: مش معقول خاطر كما قلت انت التغيرات المناخية استبقناها وسمعناها وعملنا المنتديات الدولية وسمعنا كل شيء والناس الكل تحضر في روحها الموجات وقبة حرارية شنو هذا شنو هذا يا اخي يخدموا ارواحهم اخويا باش يتوب المزيه يا اخي وما يعطوا فينا في الضوء
4: شوف هما وقت اللي استاق عطات بعض المبررات علاش بدأت في القطع الدوري للضوء علاش بدأت تقص في الضوء وعملوا النظام هذا متاع الديليستاج
3: به احنا شوف المبررات فيها كذب علاش مش اول ما قصينا لانه تزير ليه يا ما بعثت لناش هاو تزير تو تبعث لنا دونك كذب لانه ما خدموش على رواحهم لا ستيك لا الدوله المسؤول ما خليش ستيك تاخذ قروض وتحسن المسؤول وستيك بيدو ما دام ما شدش صحيح وما استقيل يا خويا ما عملولكش استقيل لا تكون شاهدا على فتره سوداء في تاريخ ستيك هذه فتره سوداء واللي مسؤول في ستيك ولا ليه بستيك باش يقعد حاشم بها لانه ضرت ناس وضرت معامل وناس فلست وناس مرضت ما نقولش توفيت لأنه الدولة لازم تخرج احصائيات وما تحبش تخرج في فرنسا خرجوا قديش توفيوا بسبب الحرائق وبسبب كذا وناس فترة سوداء سوداء في تاريخ الستيك واللي شاد مسؤول في الستيك توا ماذا بيه سوبريميهم العوام هذا ان شاء الله ما تويش عوام لأنه فترة يحشم بها تفضل سينيشي
4: شوف علاش أنا ديما نسأل علاش ديما المواطنين يدفعوا فاتورة الأخطاء والفشل متاع المسؤولين علاش ديما المواطنين يدفعوا فاتورة التفكير الفاشل التفكير الخاطئ ولا العرك اللي صار معناها في وسط البيت الحكومي السياسي سميه كما تحب استاج قالت أنها ضحية سياسات مورست عليها حرموها من الاستثمارات اللي لو عملتهم ما كانش يصير اللي صار اليوم لكن أيا كانت الأسباب ديما ثم المسؤولية السياسية والمسؤولية الأخلاقية اللي يتحملها كل من وجد في المنظومة الحاكمة اليوم علاش ديما الناس المواطنين يدفعوا الفاتورة مش في الضوء برك مش في الضوء فقط
3: يفهمش دباب زمان سينيش
4: كتير
3: يفهمش دباب زمان الضوء الماء يقص خطر ضوء قصدي شنو هذا
4: تصير أزمة في الماء على خاطر فما متحيلين ثم أدري شنو في مسالك التوزيع وعلى خاطر وزارة التجارة ما قامتش بواجبها كما ينبغي دونك المواطن يدفع الفاتورة صارت أزمة في بعض القطاعات وقت اللي تقص الماء شكون اللي يدفع الفاتورة في نهاية المطاف المواطن علاش الناس ديما تدفع الفاتورة علاش ما يخرجش نهار مسؤول ومنهم وزير التجارة وبعض الوزراء الأخرين يقول أنا راني غير قادر على تسيير الأمور راني غير قادر على حل الأزمة هذه علاش ما فماش اعتراف بأنه فما أزمة وأسباب الأزمة واضحة الناس معاش محتاجة أنه يخرج مسؤول يخطب ويعطي الأسباب هذا الأسباب واضحة أنا نعرفوها الناس كل احنا تو ولينا نعرفه حتى المواطن العادي ولا يعرف استيق علاش تقص في الضوء اليوم ايه علاش ما يخرج مسؤول يقول نتحمل المسؤولية ونعتذر عما يحصل
3: أما سينيش
4: في
3: لحظة ليه ليه مش مو...
4: خلينا نتعطيه
3: سخانة سخانة صوروا هنا استثنية يعني باش تقعد كل ما توصل 40 سخانة يقص الضوء يشني هكا ماشي البلاد 40 سخانة يقص الضوء الماء دبابس يتقطع والماء السبالة ما يتشربش يخي فاهمين الوضع مش بيهم ما يحكيوش كيما قال وينهم ما فماش ماء دبابس صليوا على النبي معناتها خلطنا المرحلة هذه ماء السبالة يخرج أصفر وماء دبابس ما فماش معناتها واحد يولي يحاول ساعتين بالليسانس إن شاء الله ما يتقطعش يحاول ساعتين بالكهرباء باش يلقى استكمال
5: لا ويخرج مسؤول يقول لك ما عندناش مشكل أنت إيش قاعدين ننجو باهي برا احكي معاه أنت مش احكي معاه وين اللي تنتج فيه
3: باهي نخرج فاصل من بعد نمشيو ديريكت خاطرش نحكيو فرد موضوع تراه فاصل ونعود
0: أولا إنرجي تتمني لكم مولد مبروك وكل عام أنتم بألف خير
6: ألو مالك سيف السنين راه باش نخدموا بالليل وما التسعة نصف الليل
7: باهي اسمعني تاخو انت جولي ولا خويا نعوت
6: مشيت معاك اما اش باش نعمل
7: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
8: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات
6: اما شو باش نسميوها
7: سميوها هابي اور هابي اور كل يوم من 9 نصف الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق
9: يا للا ويلك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب
7: والفنانة التونسية رنا زروق
10: يا ريتك فهمتك كنت زي ما بفهمك
7: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشر ليلا
11: ناسايا
7: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين
12: ريتك ما نعرف وين
7: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم
1: ميدي ماغ
3: يا مرحبا يا مرحبا هذه ميدي ماغ شكرا على مساجاتكم قاعدتنا برشا 23513000 كل عام وانتم حين بخير المولد النبوي الشريف تراه نقعدوا فرد موضوع تقريبا باش نتناقشوا فيه شويه جوانب نمشيو الموزايك 24
1: موزايك 24
3: به دونك شركة تونسية الكهرباء والغاز هبطت البيان عودة الكهرباء دينا سابق أعلام وردوا بالكم به انقطاع الكهرباء باش نسألكم هل أثر على صفقات صنع القماش في تونس به جامعة النسيج دونك والملابس تنفي ارتباط التأخير المسجل في الانتاج واللي بلغ 14 بالانقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي شهدتها البلاد وقالت انه تثبت لدى الصناعيين اثبت انه تسليم الاقمشة من قبل الحرفاء تأخر باكثر من 3 اشهر مقارنة بالاجال الكبيرة مصدر التأخير يعود الى مرحلة التوريد وقالوا تثبتوا بالله من المعطيات ما تقولوش اللي يجي ولكن باش نسمعوكم فيديو في سكاي نيوز تتحدث على انه الجيش الهولندي كان ناوي البدل تجديد في سبتمبر يا اخي اجلوا الجام في نظرا لانقطاع الكهرباء في تونس ترى نسمع
13: القصة بدأت من انقطاع الكهرباء في مصنع تونسي فما علاقة موجة حر في تونس بملابس جنود الجيش الهولندي؟ الجواب أغرب مما يبدو الجيش الهولندي كان يستعد في الأول من سبتمبر لبدء توزيع زي قتالي جديد على جنوده لكن الموعد تأجل إلى بداية 2027 والسبب موجود في تونس الزي الجديد ينتج لصالح وزارة الدفاع الهولندية من شركة فازت بالعقد في 2024 لكن جزء من سلسلة الإنتاج موجود في مصنع في تونس ومع موجة الحر الشديدة هذا الصيف تسببت انقطاعات الكهرباء هناك بمشاكل في الإنتاج والتوريد والنتيجة أن قطعا أساسية من الزي لم تصل بالكميات المطلوبة هولندا لديها بالفعل جزء من مخزون الملابس الجديدة فأولى الشحنات وصلت في فبراير لكن وزارة الدفاع تريد أن يحصل كل جندي على الطقم كاملا وبالمقاس المناسب فبدل أن توزع نصف الزي الآن وتجعل الجنود ينتظرون النصف الآخر، قررت تأجيل العملية كلها حتى يتوفر مخزون كاف.
3: واضح. هذا تقرير من تقارير سكاي نيوز تقول أنه تعطل زي جزء من زي تصنع في تونس، وعنا الواس وصندوز، وعنا برشا شركات حتى أجنبية ومحلية تعمل بسبب انقطاع الكهرباء. اللي جماعة النسيج تقول لي سبب آخر، شنو نفهمه؟ خلي تفضل.
5: لا نفهم المنطق شيقول، نفهم كان المنطق شيقول، خاطر جماعة النسيج نجم تقول لي تحب لي، لأنه جماعة النسيج عندها التزامات مع حرفة وعندها عقود، وإذا ما تحترمش العقود هذيك عندها بيناليتي هكا ولا لا؟
3: صحيح.
5: معناها
3: نجم تخسر صفقات،
5: نجم نعمل أي خدعة اتصالية باش ننكر الواقع. لكن كي نمشي المنطقة أنا بالبساطة الشديدة، المعامل تاع الدبش باش تمشي بالضوء، إذا يتقص الضوء ما يتصنعش الدبش، إذا ما يتصنعش الدبش باش نوخروا في تسليم الطلبية للمالية. فتصبح سكاي نيوز أكثر منطقية من حيث الخبر، نعرفه جيدا كما كنا نحكيه على الانعكاسات الصحية لانقطاع الكهرباء على الإنسان وعلى الانعكاسات التجارية، نجمو نحكيه على الانعكاسات على الصناعة الوطنية وعلى المعامل التونسية وكل شيء. يعني الصيفة هذه ربما قلة الاهتمام وقلة التطلع إلى ما هو أفضل أدت بنا إلى أن ثم دي سيكتور وثم ناس باش نخسرهم، ثم شركات باش نخسرها، ثم عقود باش نخسرها. كي نقولوا الواقع هذا علاش نقولوا فيه؟ شو نقولوا شماتة؟ لا مش شماتة في ستيك، لا نقولوه لأنه احنا اليوم ضروري جدا أن نفهم الواقع متاعنا هذا. كيما أنت جيت فهمتني قلت لي راهو أطلب المستطاع، راني عندي 4000 ميجا وات ولا ويكا فولت ولا ما نعرفش شنو، وما نجمش نعطي 6000. كيما أنا نقول لك راهو عطيناك شهر، جيت قلت لنا خذينا محاولات وخذينا أشياء وراهي الأمور باش تتحسن، وراهو الطقس حتى كان ما تريقلش راهو باش يقل القصان، وإذا بينا نقور. وإحنا كأننا في 15 جويلية تو، كأننا في 15 جويلية ذروة القصان متاع الضوء، كان تتذكر نوفل معناتها وكأن في المرحلة الأولى، وكأن لا صلحنا، وكأن لا ربما رضينا العباد شوية، وكأن لا هدأنا خواطر الناس. اليوم يجيك صناعي يقول لك أنا المشروع متاعي مشى على خاطر استيك ما قامتش بواجبها، وإلا المنظومة الكهربائية في تونس خلنا ما نديوش نشخصوا فيها، خاطر
3: لا حوينت مطاعم طب اللي سمحني مطعم أنا البارح مطعم كي تقص عليه 4 سوايع اللحم يفسد
5: سي انتهينا
3: حاجتين يلقى روحه أمام زوج حلول، وسامحوني معناتها نحكي الواقع، يا إما يصمتوا في الماء ويعمل ويغش به العبيد ولا يلوح ويفلس. أمام خيارين، قضية أرفع تعويض في تونس نعرفه ولا قضية لتعويض؟ هاني نحكي بالدارجة، قضية وتعويض ما يعوض لك حد، ما يعوض لك حد. تتحرق المنصف بي ما يعوض حد لحتى حد، تحرقك النهار ما يعوض حد لحتى حد، خسرت افلس. معناتها هذا الواقع، معناتها في بلد اخرى يكح بجنبك بوليسي يدفعوا لك 100 مليون تعويض، ما يهمنيش. في تونس ما فماش تعويض. هي مطعم رو رسميل وذاك ال10 ملايين هذيك رسميل وخسرها انتهى، معناتها باش يدخل في ديون ولا باش يسكر ولا. هذا الواقع اليومي اللي البلاغات الروتينيه الممله، البلاغات اللي تخرج لك الغش الكل. انا يوتر لي اعصابي البلاغ اكثر من القصان، فهمت نجي؟ معناتها هذا هو. ترى احكينا على قد يكون هناك اسباب اخرى بخلاف الكهرباء، ولكن سكاي نيوز تحكي صفقه للجيش الهولندي تعطلت بسبب قصان كهرباء في تونس. نجي
4: شوف، هي الصفقه او الكميه اللي قاعده تتخدم في شركه المانيه من شركات الاوفشور المقيمه في تونس، هي اللي فازت بالصفقة هذه، صفقة خياطة ملابس الجنود. صحيح تعطل الانتاج على خاطر قصان الضوء، دونك ما فماش، يعني نتصور ما فماش سبب آخر. زيد على هذا في مسألة ما يتعلق بالعقد، العقد اللي يمضيوه طرفين على صفقة، ثم حاجة اسمها الفورس ماجور أو يسموه
3: القوة القاهرة. ماهيش قوة قاهرة،
4: لا خويا،
3: شنو 40 سخانة قوة قاهرة؟
4: لا
3: لا هو حتى ستيك في البيان نتاعها حطت بما يعني ما هوش قوة قاهرة،
5: قاعدين نرشدوا في الديمون.
4: القوة القاهرة قطع الكهرباء ما كانش بإرادة الشركة، معنى مش بيدها الشركة أنها تقص الضوء وتعطل الإنتاج. تعطل الإنتاج كان نتيجة قطع الكهرباء، وهذه مسألة خارجة عن نطاق الشركة.
5: الشركة متضرر، متضرر
4: متضرر وهذاك علاش الصفقه وخرت وفما كميه اولى حضرت وكان يعني وبسبب هذا معناها قررت حتى الدوله المعنيه معناها بالكميات هذه من ملابس الجنود قررت انها باش تاخر تسليم الملابس الازياء معناها للجنود نتاعها
3: اي ما قلناها راهو ردوها في 1 جونفي مع سبتمبر
4: انه شكون يتحمل المسؤوليه هنا وهبط بطبيعة الحال إذا ثبت أنه هذا هو السبب تتحملها ستيك
3: ما معنى لحظة ما معنى تحمل مسؤولية
4: المسؤولية
3: باش تعوض للمعمل
4: ما تعوض ليش
3: إيه ما تعوض المسؤولية قاعد معنى
4: ما تعوضش يا نوفل على خاطر ستيك قاتلك ملول منذ البداية راهو فما مشكل
3: اي ما هيش تقول ليه تقول لي تحب ستيك ليه
4: دقيقة نوفل سمعت
3: سينيجي ستيك تقول لي تحب هي المسؤولة أمورها ما عطاوهاش قرض كذا هي المسؤولة على القصن الضوء ونعطيك ليزاسيرونس
4: ميساج خليني نكمل
3: لحظة خنقص عليك نناقشك
4: تفضل
3: نناقشك شوية لأنه ليزاسيرونس قالك ما نرجعش لأنه ليست قوة قاهرة 45 سخانة ليست قوة قاهرة
4: شوف
3: دون قصان الضوء بفعل بشري أموركم أنت وستيك وستيك ما تعوضك شيء
4: هو فعل قصان الضوء
3: شو مش تولي 40 سخانة قوة قاهرة ما هيش قوة قاهرة أي فلا
4: قصان الضوء فعل بشري ما هوش فعل تقني ولا
3: أي فلا دونك لا يعوض
4: أي دقيقة واحدة عادي مساش بيه أنا سمعتك شوف مسألة قطع الكهرباء من الأول ستيك قالت راو ثم مشكل كبير في ارتفاع الاستهلاك اللي وصل إلى مستوى 6400 ميجاوات وهي طاقة الانتاج التونسية في حوالي تقريبا 4400
3: ايه
4: لحظة نجيتك ساعة مساعدة اعطيني الوقت نوفل
3: شنيجي رك ميخو وقتك على الاخر تفضل معنى تفضل معنى اما ما فسر لي ما معنى ايه امورك انت ما تعرفش طاقة الانتاجك ربي معك
4: ايه استيق تقول لك انا زادة عندي فورس ماجور
3: لا مش فورس ماجور انت لو كان عملت مشروع راه مش فورس ماجور علاش ما خديتش قرض علاه ما حسنت شنو فورس ماجور يا نيجي 40 سخانه ماهيش فورس ماجور
4: لا في ستيك صاحبه قرار
3: امورها ليه
4: القرار
3: المواطن العادي يعرف انه ستيك صاحب القرار
4: معاك المواطن هو ديما قلت لك من بكري راو هو اللي يدفع الفاتوره الاخرى اما ستيك تقول لك انا القرار مش بيدي انا لو كان ما عملتش القطع الدوري الكهرباء كان يصير بلاك اوت والبلاك اوت راو
3: الضرر
4: نتاعه هاو صار في ليبيا
3: اي شنو البلاك اوت
4: صار
3: خويا يعمل بلاك اوت قص نهار ورجع لنا ضوء عادي شنو بلاك اوت ما صار بلاك اوت مره في نال كوم دي مون
4: اي
3: صار حاجه في تونس شنو
4: سمحني يصير لك بلاك اوت مره راهو كان صار البلاك اوت يتعاود برشا مرات على خاطر المشكل نتاعك ما تحلش انت ما حليتوش انت عندك 6400 استهلاك وعندك 4500 دونك فما فرق كبير في العاف
3: يا سينيجي يا سينيجي ما علاش تفسر ما تنجمش تدافع على ستيك ستيك لحظه مشكلتك انت يا 4000 انا شنعرف انا فاتوره تتغليو فيها فاتوره الضوء وكل واحد قاعد يجي فاتوره الضوء يحس فما زياده في فاتوره الضوء
4: امورك انت
3: سينيجي خلينا نحكيو
4: بلي مش نعطيك نكمل مش نختم مش نعطيك
3: تفضل سينيجي
4: وقت اللي يوصل ثم مسؤول حكومي في وزارة الصناعة والطاقة ولا أعني ما أقول وقت اللي يوصل يمنع إقامة وحدة إنتاج ب 700 ميجاوات عام 2018 ومن حسن الحظ المسؤول هذا يخرج كان يخدم في وزارة الطاقة والصناعة وكان هو صاحب القرار في مسألة المصادقة والموافقة على مشاريع الاستثمار في إنتاج طاقة الكهرباء وقت اللي يمنع ستيك ويقول لهم لا ما تعملوش المشروع هذا اللي ينتج 700 ميجاوات ومن بعد نلقاوه يوافق على مشاريع متاع إنتاج الطاقة البديلة لخواص هنا يقول لك ستيك شو مش تعمل ستيك ليست صاحبة قرار اللي قرر هي وزارة الصناعة والطاقة
3: لو مشي لي في مخي
4: هو الخبر اللي صار اللي وصلنا للوضع هذا
3: لو كان صار هذا دونك أمر
4: لا خطير لا صار
3: أمر لا
4: صار
3: معك أمر خطير
4: صار ومنحبش نسمي المسؤول هذا
5: هي
4: صار
5: هي
4: وكل من يشتغل في الوزارة وفي الحكومة يعرفوا الشيء هذا
5: يعرفوا خلنا نحكي هي جهة عمومية تتأثر بالسياسات العمومية وتقودها إدارة كاملة وثم منظومة كاملة ولكن ثم حاجة بسيطة جدا ستيك وحنا نعرفوا طاقاتنا ونعرفوا خبراتنا ونعرفوا الدنيا كل ستيك اللي عنده الفارق متاع 1400 ميجاوات هذا ولا 2000 ميجاوات بين الانتاج والاستهلاك كانت تعرف انه هذا باش يصير منذ مدة بخبراتها بمهندسينها
3: تعرف
4: يعرفوا
5: وتعرف القب به
4: يعرفوا مراسلات يا خليل
5: وكانت عندها سياسة تاع اقتناءات وسياسة متاع سيانة وسياسة متاع صفقات وقت في تنبك الأزمة وقت اللي حكينا وفعل عليك المحاولات
4: حوالي كذا مليار دينار ديون متاع ستيك متخلد عند المؤسسات العمومية اللي مش قاعدة تدفع في الفاتورة متاع الضوء
5: هنا خويا عجزت انت كإدارة متاع ستيك الوضع خرج على السيطرة متاعي قول خرج على السيطرة متاعي أما ما تجينيش تقول لي أنا ترشيدا باش نعمل كذا ديليستاج وراه قديش من مرة ظهر اللي ديليستاج يعملوا فيه أكثر من الفارق بين الانتاج والاستهلاك
4: خاصة
5: في تلك الفترة اللي أصبح
4: تقريبا
5: تعذيب مواطنين
3: باش نزيدك حاجة أخرى ما الذي يمنع ستيك تهبط الأماكن اللي باش يقص فيهم بالوقت عليه ما نعرفش انا في ريانا اللي باش يقص من مسعتين الاربعة علاش ما يعملوش هكا علاش قص عشوائي لانه فما سوء اداره وسوء تنفيذ نحبهم مستقل كل خدمه سوء اداره وسوء تنفيذ
4: علاش تفتح تحقيق
3: والى
4: حد اليوم بي. التحقيق بي. ما نعرفوا عليه حتى
3: فما تصويره بعثوها لنا باش نزيدكم حاجه اخرى نقشوا بعد الفاصل شو معناتها كي مغازة ولا بلاصه تجيب الماء منو عندك التصويره شو الصف معناتها هذا خاطر جاب اربع ستيكات ماء شوف الصف فما فيديوهات عارك فيديوهات سبان اتوان سيتعاركوا باش ياخذوا استيكامة صديقي بعثلنا لهنا مستمع قال عملت 120 كيلومتر باش نلقى استيكامة باش نزيدكم سفارة ألمانيا عملت ميزاجور 24 أوت القيود المؤقتة على امدادات الكهرباء في تونس بالنسبة للي زور تونس ردوا بالكم ارتفاع درجة الحرارة وقالت حرفيا دونك نشكر تونسي تلغراف السفارة توقف أجهزة التكييف والتهوية واضطراب شبكات الهاتف الجوال والأنترنت وتأثر التزويد بالمياه وحتى أجهزة الصراف الآلي والدفع بالبطاقات ونصحت المسافرين استعلموا من الفنادق ومنظمي الرحلات على كان ماشيين لتونس مناطق إقامتكم ما يكونش فيها العطل هذا هذا بيان رسمي في سفارة ألمانيا اللي بشي يزور تونس في بالهم ما في بالهم اشتراه فاصل صغير وبعد نرجع لكم
14: تأمينات الزيتونة تكافل تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بخير تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معكم صحيحة بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشونس أبارتين العشر مسو تعليل في هابي آور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين فالصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات
15: شكون قال اللي الصيف وفي مع ترابل تو دو جو الصيف والتفرهيد ما يوفيش اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتله وفي اوت ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبلي غوميز ما تجيش على البال توصل حتى ل 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا وكلمنا على 7183 ولا ادخل على السيت traveltodo.com ترافل تو دو Les prix, tout doux.
14: Midi.
3: مازلنا معكم في ميدي ماغ موزيك 24 خصصناها دونك وقفت نحكي لسفارة ألمانيا حذرت من انقطاع الماء والهاتف والإنترنت وتأثير تزويد بالمياه وأجهزة الصراف الآلي ودفع بالبطاقات وقالت قبل ما تزوروا تونس أسألوا شركة اللي بشتهزكم على البلاصة اللي انتم فيها وهل تتأثر ولا لا زيدنا خبرها كمان
16: الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير دايوغ فما تصاور تنجموا تشوفوها مع صفحة رسمية الموزيك فام دونك تصاور نشوفوا من خلالهم كيفاش تم العملية متاع تزويد السكان بالماء عبر توفير سهريج من المياه الصالحة للشرب هوني نحكيه على كل من بلدية الزاوية وسوسة وهذا تفاعلا مع مطالب المواطنين اللي الماء مقصوص عليهم خاصة اللي موجودين في المناطق المرتفعة كما حي المندرة هنشير سيسي وكان هذا بحضور عادل ذويبي اللي هو المعتمد متاع الزاوية والقصيبة والثريات وكان زيدا دونك أشرف على هالعملية متاع تزويد السكان بالماء عن طريق هالسهريج هذية متاع مياه صالحة للشرب فلا. والحماية المدنية زيدا كانت موجودة ومصالح الحماية المدنية كانوا حاضرين دونك الماء ذي للغسيل موجه يعني. للغسيل
3: مازالون أربعة دقائق باش كاملوا نحكي شكرا ليك سيد المعتمد جبت لنا سهريج تفضل خليك ونجي تفضل
5: أنا شوف سهريج هذا جو آخر جو سهريج ليه ليه ولا شوف لا
3: وأحكي على سفارة ألمانيا اللي مازال يقول ولي أنا ولي أنا وعدد سياح طاح
5: أنا ما لومهمش هذوك عندهم تقدير مصالح مواطنين مصالح الاقتصادية في أي مكان من العالم لومه كارو احنا رأي الصورة مش سهريج في حد ذاتها الصورة أن كل مرة تجيك تصويرة تعطيك هيك الجو متاع العبد المنكوب اللي احنا ما نحبوهاش في تونس اللي احنا ما تساعدناش اللي ما تناسبش صورتنا ما تناسبش حتى امكانياتنا راهو عندنا الامكانيات باش الناس كلها يوصلها للمياه الصالحه للشرب هاي المشكله عندنا الامكانيات باش الناس كلها يوصلها الضوء رغم الازمه الظرفيه هذه هاي المشكله شنو المشكل في نهايه الامر تحس باللي ثم فعل نوفل بصراحة معناتها ثم شيء تشم منه جريمة كبرى قاعدة
3: ثم قلة كفاءة
5: ثم أو تشوف وبالتالي يوفى الصيف هذا إن شاء الله يوفى على خير إن شاء الله بحول الله معناه الأثرياء الجدد متاع المياه المعدنية كما صار في برشا حاجات وكما صار في الساعي تشوفهم
4: لأنه
5: أنا ما نعتقدش بعد الإحصائيات اللي بعث منها أنت ذكرتها أمس أنه الأمور توصل أنه واحد يمشي يلقاهم يلقاش دبو سماء وأنه الخمسة باب زماء يتاخذوا بعشر الاف بمعنى الكعبة ببلفين وقت اللي سعر تكلفتها وسعر البيع وسعر الربح متاعها ما يوصل 600 بمعنى فما نفاق إجرامي كبير
3: في منطقة وفي قلب تونس ما لقيني
5: الهدف أنه فما شكون قاعد ينكل بالمواطنين التوانسة لغرض ما ينجم يكون ربحي تجاري إجرامي أو لغرض ما
3: أنا نعتقد
5: المهم مش أنه مش طبيعي
3: أنا نعتقد
5: الصور اللي قاعدة تجيب مش طبيعية
3: سي خليل أنا نعتقد ونعطي كلمة نجي مازلتنا دقيقتين فما قلة كفاءة خليت عبيد تنتهز كيما وقت الكورونا اللي بيعوا في الفجال ولا يعملوا فيه بالالكول وكذا وربحوا معناتها فما قلة كفاءة ما خبيناش الماء معناش ماء ثم طلعوا الانتهازيين فما قلة كفاءة في الضوء طلعوا اللي يقص على هذا وعطي معناتها تنطلق من قلة الكفاءة متاعنا احنا ايا كان ويبدأوا الانتهازيين اللي ما فلتوا حتى فرصة كما قلت انت خطر استيك تعلن على قصنة ويلا
4: هو مش أول مرة الحماية المدنية ولا السلطات الجهوية تجيب سهريج فيها الماء وتعطيها لتوزعها للمواطنين
3: أما مشهد خايب
4: أي لكن الصورة خايبة هو خطر كنت أذكر نوفل الجمعة التالي في آخر جويلي على من ذكر بداية أوت الوحدات من الحرس الوطني والجيش الوطني هزوا الماء إلى أبعد المناطق خاصة في مناطق الجنوب حيث كان ثم نقص كبير في الماء والانقطاع وانقطاع الماء لكن ديما تقعد الصورة المتداولة صورة خايبة صورة خايبة لتونس اليوم أنا بالحق معناه والله وانت تحكي خليل أنا رجعت بي الذاكرة وقت اللي كنت أتذكر فما حلقة حكينا فيها نوفل على مستوى المنسوب متاع الماء في السدود وقديش كنا أبرياء وقتها
3: يطمنوا فينا حتى هم يطمنوا فينا
4: أبرياء وقتها وقلنا والله
3: شيخنا
4: قلنا شيخنا قلنا الحمد لله يظهر لي لأول مرة الصيف هذا نحكيه على الصيف هذا قبل هذا الكلام حكيناه
3: خذينا روحنا بعيدا
4: خيط
3: عدلنا صيف أزرق
4: قلنا والله الحمد لله قلت أنا أتذكر روحي مني قلتها إن شاء الله يظهر لي الصيف هذا مش تعدى لباس لا انقطع ماء ولا يحزنون للأسف نقولها بكل مرارة علاش ترجع تعاود ترجع الصورة التراجيدية هذه معناها الناس تعبي في الماء في الوصلة يا رسول الله السدود فيها ما يكفي من الماء شنو اللي قاعد يصير
5: لو في السلم تاع دهن شوف
4: عليه هي وصله جايبين
5: يعني مزيان الصوره علاش قلت لك الصوره راهي تاثر
3: على هما يعطيهم الصحه اللي
4: فما
3: اللي,
4: فما فما فما
3: اللي عملوا المجهود معتمد الحمايه يعطيهم الصحه
5: نعرف يعني نعرف
4: بارك الله فيك
3: لكن الصوره
4: ثم الغاز
3: الصوره نتاع سامحني تذكروا ك في فترة الثمانينات القضاء على الفقر وكذا وقت يهز ويعاون العبيد معناتها رجعت بينا سنين التالي
5: جو متاع نكبات
4: ثم ثم ثم ثم الغاز في تونس بالحق ما تحلتش اليوم
3: ودون
4: منها اللغز هذايا اللغز رقم واحد بلاد تصب فيها المطر بكميات كبيرة وكل مرة نذكر الجيان أعطتنا الأرقام الكل متاع الماء وتتعب السدود والناس والناس عطاشة معناها فما مناطق تقص فيها الماء بالحق والله معناها المذهبية معناها منعرفش يخرجوا المهندسين ماهوش الخبراء اللي البر لا يخرجوا الخبراء المهندسين متاع السونات ومتاع الإدارة العامة للموارد المائية.
5: قالوا لك عندنا مشكلة في قنوات التوزيع. ما أنت إسي ناجي برس الله حمدي ولا نوفر ولا برس الله حمدي يقول لك كاكاو.
3: واضح واضح. دونك الموضوع هذا برشا تعليق أكثر تعليق توجعني بعثتها اللي ما نحبش نذكر الأماكن. عرك ضربوني على الماء الماد بيبس خاطر الماء سبيب حتى كان يرجع غير صالح للشرب في نظر التونسي رغم اللي صحيا صالح للشرب ولكن في نظر التونسي كي يبدأ أصفر شوية كذا ما يثقش بالماء. دونك وحنا في ناس مش لاقية. معناتها واحد يحكي لي قال لي عبيت بيبس ماء من السبيل وحطيتهم يبردوا وأهمت ولادي نوم
5: تبيبس وشكون ما عملش
3: ولا معناتها لا لا الحكاية كيلا فاصل وبعد نمشي نمشي والجيان
15: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض الزيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات. وذلك أيام 28 29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتان. بمساهمات بودا برود وموزايك فام.
3: مرحبا مرحبا. شكرا على رسائلكم. قاعدة جينا على 23513000 جهنا معنا. يلا مش هكا
1: مش هكا
16: مش هكا. قبل كل شيء خلينا نقول سلام ولدكم مبروك نيس الكل.
3: نقدر
16: نحكيوا على يا حيشك نحكيوا على الزكوكو باش نذكروا اكيد الغابيت نتاعنا وقيت انه نعملوا حوصله على صيف 2026 كيفاش كان وناخذوا بعض الارقام ونقارنوا زيد بصيف 2026 قداش كانت مساحه الغابيت المتضرره من الحرائق في 2025. في نفس الفتره هذيا من بدايه الصيف حتى التوا تقريبا كنا نتحدث على 4000 هكتار من المساحات الغابيه المتضرره من الحرائق. بالنسبه للسنين قولوا المساحة ضعفت تقريبا 4.5 مرات أكثر من 4 مرات. الأرقام السنة تقول 18164 هكتار هي إجمالي المساحات المتضررة من الحرائق.
3: معناتها تقريبا في الأربعة
16: تقريبا أكثر شوية من الأربعة.
3: مش قلت لي 5 هكتارات
16: 4000 هكتار
3: 4000
16: وسنة 18164.
3: واو أكثر من الأربعة.
16: شكون قوي في الحسيب؟
3: لا لا نسخيد قلت 5000 ما فهمتش وين سمعتها سامحونا. فلا معناتها ضعفت في الأربعة
16: ضعفت في الأربعة. ولكن ناخذ ونزيد وناخذ فكرة أكثر على الأرقام. توزيع المساحات المحروقة حسب الفئة وقت اللي نحكيه على المساحات المتضررة لأكثر من 1000 هكتار 73.8% من الحرائق فاتت المساحات المحروقة فيها 1000 هكتار. من 500 إلى 1000 هكتار نلقاه 7.5% من نسبة الحرائق. من 200 إلى 500 هكتار 8.4% من 100 إلى 200 هكتار تقريبا هي 10.4% من إجمالي الحرائق حسب الولايات. نلقاو الكيف هي الأكثر تضررا نحكيه على 4387 هكتار بعدها تجي بيجا 2133 هكتار بعدها جندوب 1500 هكتار زغوين 966 هكتار زغوين وقت اللي نحكيه على جبل الشحمة المساحة هذية بنزرت 228 هكتار ومن بعد جي سلينا 430 هكتار.
3: بنزار زيد غير ملح تأثرنا كل كي شفناها
16: مساحة المناطق اللي تحرقت بالكامل في الوقت هذيك. وقت اللي نحكيه على الغابات ما نحكيهوش كان على التوازن البيئي وغيره ولكن زيد فما جانب مهم وقت اللي نحكيه على النواحي الاقتصادية اللي تهم الغابات والسكان اللي تعيش على الأنشطة الفلاحية اللي تجي من الغابات ومن بينها زيدة زكوكو جمع زكوكو والمراحل اللي تعدى بها وعدة أنشطة أخرى فلاحية واقتصادية. نحكيه أكثر في الموضوع معنا النشط البيئي حسام حمزي. مرحبا على الأولى في تونس.
17: مرحبا بكم مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات وإن شاء الله مبروك علينا وعلى تونس الكل.
16: أول حاجة خلينا نذكر أنه في الفترة هذه مع ارتفاع درجات الحرارة قاعد يتم تكثيف عملية المراقبة وقت اللي نلقاو فرق كبيرة موجودة في المناطق اللي فيها الخطر وفروا لهم بعض المعدات الأولية كما اللي سكدوا مليانين بالماء وبعض المعدات الأخرى للتدخل الأولي في الفترة هذه لأنه درجات الحرارة مرتفعة جدا. الغابات حسام اللي لازم نحميهم يلزم نوعيه بطبيعة الحال تونس الشخصي لازم يكون عنده نسبة كبيرة من الوعي بأهمية الغابات، المعدات اللي لازم تكون موجودة، ولو أنه ما عندناش الإمكانيات الكبيرة، ولكن مقارنة بدول أخرى أوروبية على الأقل نجمنا ننقذ ما يمكن إنقاذه من غابتنا. اليوم الغابة ما هيش مجرد زينة وتوازن بيئي، ما زيدا نحكيه على شيء باقتصادي مهم وكبير برشا في الغابات. حسام
17: أكيد الغابة هي تمثل رفد اقتصادي كبير، معناها مش للسكان المحاذين الغابة وإنما حتى التوانسة الكل. نفكر برقم اللي هو حسب البنك الدولي السكان المحاذين الغابة التونسية يقدر عددهم 1 مليون ساكن، وهو رقم مهم ومهم جدا، وللأسف مغيبين نوعا ما على الدور الاقتصادي الغابية. نضيف لكلينك معناها ممكن احنا في خضم زقوق، وللأسف معناها العصيدة زقوق نفكره كان في الموسم العصيدة بصفة موسمية، أدرك عندنا في تونس تقريبا 3360 ألف هكتار معناها من الزقوق، واللي يجب حمايتها خاطر ثم كما حكيت معناها سابقا ننتهي على المستوى الحرائق، لكن أيضا حتى لبعض الأمراض كما الحشرة متاع السكوليت اللي قاعدة تغزو بعض المناطق، واللي الإدارة العامة للغابات خذت خطوات معناها في اتفاقية مع البنك معناها مع المنظمة العالمية للغذاء باش يحاولوا يحميوها.
16: وقت اللي نحكيه على إنتاج الزقوق في علاقة ب اليوم صنوبر الحلبي، الزقوق واحدة من أهم الأشجار الغابية اللي موجودة في غابات الشمال الغربي والوسط الغربي، زيدا كيف نحكيه على دورة كاملة حسام، ونحكيه زيدا على عاملات فلاحيات، نحكيه على منظومة كاملة باش الزقوق هذي يوصل للمستهلك. فاليوم شنو يزم يتبدل في المنظومة هذي باش تبدل أكثر؟ اليوم هل فما كميات محددة يزم يتم جمعها باش نحافظ على الغابة باش ما نستنزفوش الغابات متاعنا؟ هل فما كميات يزم تقعد موجودة في الأشجار باش نعطيو فرصة وأنه الأشجار تنمو من جديد خاصة بعد الحرائق اللي صارت؟ النوعية اللي موجودة في تونس مختلفة على الصنوبر الحلبي أو أسماء أخرى عنده اللي موجودة في إسبانيا في إيطاليا في الصين، هل نوع مميز اللي موجود في تونس؟ شنو الخصوصية اللي يعطيها لغابتنا؟
17: هو بالنسبة للصنوبر الحلبي على فكرة هو احنا نستورده ونصدره معنا حتى كل الانتاج متاعنا ذي المعطى الأولي. المعطى الثاني صنوبر فيه عديد الأنواع، لكن بالنسبة للزقوق هو صنوبر الحلبي هو البذور متاعنا.
3: علاش سمحني سؤال قبل ما تكمل، علاش ما نصدروش؟
17: والله يشوف الخلل اولا كالكونسوماسيون نتاعو ولا الشند فالور نتاعو ماهيش ضري كما في بالليزم. معناها نفسر لك اللي احنا الانتاج نتاعو نعملوه كان في العصيده برك في الفرينه اوركو، ثم روافد اقتصاديه اخرى كما الزيوت نتاعو كما معناها، وهو منتوج معناها نجم نصنعوه 100% حتى معناها النفايات نتاعو نجم نستعملوها في التسميد ولا حتى في البيوماس في انتاج الطاقه معناها. دونك الثابت اللي يلزم الراو إعادة هيكل الفليال بكل معناه السكتور بكله، فهمتي؟ ما نجموش مش معقول باش نبقاو بالطريقة هذه. دونك عندنا كمية نتاع انتاج كبيرة معناها الصابة تقريبا معناها، ونستغلوا كان أقل من ثلث معناها المعلومة، والثلث هذيك حتى الطريقة نتاع الاستغلال نتاعها حتى بعض الفئات الهشة ولا معظم الفئات الهشة اللي تشتغل في الجمع ما همش مشاركين في سلسلة كاملة نتاع التسميد نتاع المنتوج. معنا عندنا منتوج ووفر، عندنا روافد اقتصادية كبيرة لكن نستغلوا فيه، معنا لا نربحين حتى كمواطن اللي هو السوق نتاعو غالي بحكم انه يخضع بطبيعة العرض والطلب، لكن العرض صغير دونك الاسعار باش تكون مشتة، وايضا ثم كمية كبيرة معناها ما نجموش نسلوها، وذي معناها هو مشكل معناها الاساسي حسب تقديري.
16: يعني العائلات اللي موجودة والمليون ساكن اللي حكيت عليهم محاذين للغابات ينجموا من خلال الزقوق وإذا تم إنتاجه على مدار العام، وقت اللي نحكيه على مواد أخرى كما زيوت العطرية وغيره، فهون ينجموا نخلقوا من الغابات مورد رزق جديد. وضروري والأهم اللي يزم نذكره به في الفترة هذه وعلى مدار العام هو حماية غاباتنا لحماية ثرواتنا،
17: هو الزيوت العطرية والزيوت زيت الغذائية معناها، فهمت؟ هذا البوتنسيال الكبير نتاعو معناها كي تاع الفاريتي، وراه البحوث موجودة اللي أسفني اللي كان ثم بحوث تونسية معناها بطاقات تونسية معناها صارت في السابق، لكن الحق ما في السياسات العامة معناها في على مدى السنوات اللي فاتوا وحتى تو ما تماشيتش معناها ولا ما تماهيتش معناها مع البوتنسيال هذا.
18: شكرا لك نشط البيئي حسين حمدي، يعطيك الصحه. دونك مولد مبروك زقوق به، اما راه في برشا مواد اخرى تنجم تقعد بالفايده.
3: اي فوالا، وكالعاده ثلث الماده برك نستهلكوها ولا نصدروا ولا شيء، معناتها ماناش مستغلينها كما
5: شفت. معناتها هاو تو اكتشفنا حتى في الوحده ذي انه عندك معناتها ثروه قاعد تستغل فيها موسمين، تروج فيها موسمين، وهي قادرة تتروج على عام كامل، وقادرة تتثمن، وقادرة وقابلة للتصنيع، وقابلة للتحويل وما إلى ذلك. فكرة اقتصادية للتوانسة، تقريبا مليون مواطن تونسي يعيشوا محاذين للغابات، تنجم تعمل حاجة للبلاد وللمواطنين التوانسة والكل. علاش ما فكرناش في هذا وقت اللي زقوق موجود عندنا؟ هذا قديش
4: وراه فما برشا عائلات رم يسترزقوا من
3: اما قالك يسترزقوا مثلث نعملوه كده المولد نجم ونعملوه تراها 23-5 13 ألف برشا بعثوا. بقتلنا 3 دقائق ونص، نكملوا نعلقوا على موضوع ساعة. مثلا حمزة قال البارح في مرسى مدينة مرات لوج على دبوجة ما قال مشهد مؤثر برشا. الأسبوع الفارط صاحب قاعة أفراح في ولاية كذا طلب من قريبتي إضافة 700 دينار أثناء حفل زفاف، بيتي علة كراء مولد كهربائي، قالها باش ما يقصش عليك الضوء، معناتها مولد سامحني، معناتها زادها 700 ألف قالها باش ما يقصش عليك الضوء. يعني شوف كيش نستغلوا كل شيء سينيجي.
4: الحاجة أمه الاختراع.
3: أما بصراحة ربي تعدي المواطن، معناتها المسؤولين مش واضح أنهم يتكلموا ويخرجوا، يعني المسؤولين وسينيجي وسي خليل، معناتها اللي تو نعيشوا في أزمة، معناتها الماء مقطوع بطريقة كبرى. معناتها أنا كي نحكي لوج في قلب البلاد ومنطقة سياحية حركية كما تونس ما لقاش الماء، افهم المناطق البعيدة. المسؤولين مش قاعدين نستيق، ما يهمه في حد وما يجيوا بحد، ودرش كونوا مطمنوا قالوا اقعد ما يهمك في حد، ولا مسؤول يتكلم ولا مسؤول حاسس. الحساب ناس اذنبت مرة وحتى حد حاسب حتى حد شد، ما نعرفوش كيفاش اذنبوا بالحق. استيق تقص في الضوء قصان الماء، يعني الماء مقطوع، الدنيا غليت، المواطن يحس روحه انه
5: المواطن يحس روحه غير محاط بحتى حد، والمسؤول ما يتكلمش. ما ليش ما يتكلمش؟ سهل ياسر، ليش ما يتكلمش؟ انت كي تجيب مسؤول يحكي، جيبه باش يفسر لك المشكل، ما تعرف المشكل انت، جيبه باش يعطي حل. لو كان جا عندهم حلول حقيقيه، لو كانت قدمت له ينجم ينجم يخرج يحكي وقتها، يحكي معناها كل ثقه في النفس. ما احنا نسالوا علاش ما فماش حل؟ هل الحل مستحيل؟ واضح انه مش مستحيل. اذا ثم مشكل، ثم تسيب كبير، ثم حاجات اللي هذه متاع خاصة هذه الأخرانية هذه متاع المياه المعلبة، بصراحة راهي تطرح استفهامات كبيرة برشا، تطرح معناتها صيحة فزعش. فما بالضبط شكون قاعد يجرم في البلاد هذه ويدور نورمال؟ شنو الحكاية هذه؟
3: حتى الماء يخرج، شنو معناها؟ والماء موجود وسيد، وكالجمل اللي بدو يقولوا فيها ونقصوا شوية من الاستهلاك،
5: تراو في بالنا به موجود ومنقصين بطبيعتنا وما نشربوش منه الماء. معناتها شكون تولى وحدنا وحدنا نقصنا كي مشينا للماء الآخر وما عادش فما. هي تو شنو معناتها هذه؟ شنو الحلقة المفرغة هذه؟
3: وفما ظاهرة جديدة يعيشها التونسي اللي ساكنين في باتيمات، بدايه من الكاتريم ايتاج ما يخلط لكش الماء.
5: هاي سيدي هيك هيك
4: بدايه من الدوزيام هنيك.
3: زين
4: مش ما يخلط الدوزيام ايتاج والماء ما يخلط ليش.
5: فما مواطنين
3: شوف يعني لحظه اشكاليتنا سي خليل وسينيجي هي التاقلم، ولينا نتاقلموا.
5: ولدي فما مواطنين تونس،
3: كمل خليل
5: مش باش نقول لك على الاسم واللقب، بيدوروا بزوز ساشيات كل يوم في مكد بابس البويترتين، شويه من عند الحجام، شويه من عند القهوه، لمده شهر ونص من وقت الضربه الكبيره نتاع الكهرباء. ثم ناس تسكن في السيزيام والسنكام ايتاج راهو في احياء معلومه. انا نقول لك انا عين زغوان، نقول لك العوينه، نقول لك الواحد برا امشي شوف اسي ناجي، تلقى العباد الان رجعت للطرق الرعوانيه في خسلان المعون والتدويش. راو والله اسمعني ما قلت لك هو الديربي بين ستيغ والسوناد، اما والله كي يبدا فار صحيح وربيتر صحيح، السوناد تكون بطلت التعذيب الممنهج للذات البشرية.
3: واضح. تفضل سينيجي، أنا دقيقة نص سق في البيت. تفضل سينيجي.
4: شوف أخطر شيء أنك تطبع مع الأزمة، أنه تولي الأزمة يعني الغير العادي يولي بالنسبة لنا إحنا عادي. هذا هو هذا المشكل. إحنا تو تعودنا، معناها جلودنا طابت معناها من الأزمات، الأزمة تلو الأزمة، معناها ولا تحسوا حتى المواطن، حتى مثلا تو تحكي وتقول ورا ما فماش ماء، اختي، هو في ما هو الضوء يقص، هو الماء يتقص، هو هاو تو جاء وتو كل مره يبدو لي فما
3: مثلا
4: ثم خلل يا
3: غلاء الخضره وغلا نسيناه تو تلهينا بالماء
4: ونسينا حتى الحم العلوش اللي نهار لحد يوصل
5: لي ما تجيش ما
3: تجيش. شوف يجيك ازمه نسيك في
4: ازمه. انا نقول وقت اللي شفت رئيس الجمهوريه مشى تنقل الى ولايه القيروان ومشى زار زوز وحدات انتاج مياه المعلبه
5: فلوس لاتيها
4: اي في السبيخ
5: أي.
4: وشفت الكميات الكبيره والمهوله من الماء المعلب موجود في المعمل، في مخزن المعمل به. هنا طرحت السؤال، انا قلت به
5: وين ماشي هذاك
4: دونك هالكميات هذه اي باش تخرج باش تمشي باش تضخ في السوق. احنا عندنا اكثر من 31 وحده انتاج به. الكميات اللي قاعده تضخ يقولوا اصحاب الوحدات الانتاج يقولوا ان معنا النسق نتاعها ما طاحش به، دونك فما خلل في وسط مسالك التوزيع. وانه جي الوزاره المعنيه جي تخرج لي ورقه مقرر وتقول لي لا راهو الاسعار راهي هكا معنا والسلام عليكم. دونك فما خلل، ثم مشكل في السيستم نتاع مسالك التوزيع.
3: فما عالم موازي،
4: ثم فوالا فما مسلك اخر موازي الدولة يبدو أنها ما عندهاش عليه سلطة. أي نقول ما عندهاش عليه سلطة، خاطر وقت اللي وزارة التجارة تكتفي بورقة بقرار تخرجوا وهي حاشمة يعني بخجل حتى صفحة رسمية متحمى هبتوش. نقول أنا فما خلل، ثم سوق موازية، ثم وافد جديد تخلل السوق وتغول واستكرش وتقوى وأصبح يتقوى على
3: الدولة. واضح سينيجي، شكرا لك سي خليل. بالله ريم بلغ صوتنا راه وستيك ما تعطيش صحيح. احنا في البحر الازرق المرسى قص علينا من مساعة لتسعة متاع الليل البارح، وبعد قص علينا من 11 للوقت الحالي الضوء مقصوص لانه ما عندناش مسؤولين يسكنوا معنا. الاخبار نرجعكم في ساعة ثانية.
15: مؤسسة بنجايد حسين بجياش تتمني لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.

والسهريات من غير ما تخم بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع سوسن الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك فام.

0: بكم في هذا الموعد الأخباري. شركة ستيك تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الواحدة وساعة الخامسة بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة. ويشمل القطع المحتمل للكهرباء مناطق بولايات جابس وقبلي وتطاوين ومدنين، موضحة أن عودة التيار الكهربائي ستكون دون سابق إعلام وداعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وزارة الفلاحة تدعو كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. وتشهد درجات الحرارة وفق النشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ارتفاعا ملحوظا اليوم وغدا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و48 درجة. وينتظر أن تتواصل درجات الحرارة المرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلي إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. ووزارة الفلاحة تنبه الفلاحين والمربين إلى تفادي نقل الحيوانات أو القيام بالأشغال الفلاحية خلال ساعات الذروة قدر الإمكان، وإحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة للري مع متابعة حاجيات الغراسات المائية. في الشأن الدولي، إيران تتوعد بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة التي قالت واشنطن إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادية عن طهران، معبرة عن ثقتها في أن شركائها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية. الأمم المتحدة تقول إن أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار بلغت أسوأ مستوياتها على الإطلاق، مع تفاقم معاناة المدنيين بسبب الانتهاكات واسعة النطاق بحق أقلية الروهينجا وازدهار الاقتصاد غير المشروع المدعوم جزئيا بالتعدين غير القانوني للمعادن الأرضية النادرة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميديماك.
1: الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: يا مرحبا يا مرحبا. هذه ميديما، كل عام وانتم حيين بخير. المولد النبوي الشريف، قاعدين تبعثونا في برشا مساجات على 23 513 ألف. ستيك الماء يقول لنا عبد السلام وصلت 7000 وما فهميش، يعني المشكل هادها ب 7000. لا ما فهميش جين، مع العلم انه المصانع صرحت انه الانتاج منتظم. انا ذيك اللي توتر لي عصابي، التصريح متاع راهو الانتاج منتظم،
1: والتصريح زادك ان ذكرنا في اللي دابوزت الماء في حدود الدينار، واللي ما تفوتش كنت تذكر.
0: دونك يقول عبد السلام مسؤولي الدوله غرقين في السبات، فما ترخي كبير من المسؤولين لانه الماء قاعد يتباع على قارعه الطريق وعلى مرأة من الجميع، من تجار السوق السوداء. مشهد يومي نشوف فيه الكمين متاع الموزعين تفرغ في الماء للقشرة في كمينهم في الكياس. المفروض انه الناس وكل قانون وعشر سنين حبس وكذا، متى احنا في أزمة والدولة لا تتحرك. نعرف الوزارة التجارة بعد 3 أيام باش تهبط بيان تقول وتم القبض على 6070 كذا. نعرف البيانات هذم وتروا لي عصابي. في رمضان غشة ويقول وتم القبض على كذا، مش فما قانون متاع حكومة وحبس وكذا، لا أعرف يتنفذ ولا لا. برشا من الخارج معناتها عنا أهلينا ومالينا وعائلتنا وحبيبنا في تونس، نتعاطفوا معاهم على قصان الماء وكذا وكذا، معناتها للأسف. عجبني
1: كمل اقراها المساج.
0: واحد قاد واحد مروح بستيكة ماء تعدى قدامي حاشم مسكين. الكلنا اللوجة على الماء، هو مروح بستيكة حاشم، الناس كلش يقولونه منين جبتها
1: شيك أحلى
0: للأسف للأسف. به نمشي ولا نفو ولا أنتوكس توا دونك ميساجاتكم تو نقراهم، قاعدة توصلنا على 23 513 ألف. يلا نادية أجي هنا. الخبر الأول، مع نهاية 2025 عدد الموظفين العموميين زاد تقريبا ب 5000 موظف، 5000 واش مقارنة ب 2024، هذا الرقم رسمي. دونك هكا ارتفع عدد الموظفين العموميين في تونس إلى 470 ألف موظف عمومي. أنفول أنتوكس يعني هذا الخبر تصدقوا ولا لا؟
1: أكثر من 470 ألف نقول عدد موظفين تونس.
0: دونك ما تصدقوش؟
1: أي ما تصدقوش أكثر من 470 ألف.
0: جهين
1: فما زيادة أكيد، ما عنديش رقم بصحيح.
0: لا زيادة صحيحة، قلت 5000 سيدوي. نحكي عدد الموظفين في تونس 470 ألف موظف عموما.
1: ينجم يكون أكثر.
0: به حسب ما قال في صباح اليوم، عندنا 620 مطعم سياحي في تونس توفر 25 ألف موطن شغل، والرقم ينجم يتحسن. تصدقوا الرقم هذا ولا
1: 620 مطعم في تونس
0: سياحي،
1: مطعم سياحي
0: بين تونس العاصمة سوسة نابل أكثر البلايس.
1: ما عندي مشكل مع الرقم 620،
0: أقل ولا أكثر؟
1: نتصور أقل شوي.
0: جين
1: نتصور أكثر شوي.
0: واضح.
1: زبوبو 20 شوية على المناطق السياحية الموجودة في تونس.
0: وي وي وي.
1: أي أما مطعم سياحي معناتها مش مطعم. مطعم سياحي معناها اللي ماخذين
0: فلا تبدأ قدامه فرشيطة وسكينة هذاك.
1: أي يبدا محطوط من الديوان زاد.
0: والهريسة والتون ما تاخذوش بلاش، تاخذوا بالفلوس.
1: 25 دينار خذيناها فلوس، حكينا عليها في جويلية الفاز.
0: معناتها نتربيو به. زقوقو عصيدة يطيبوها توانسة في المولد، والعادة هذه موجودة من 300 سنة، بدات الاحتفالات بالعصيدة. تصدق ولا لا؟
1: هو نعرفها تتقال هذية، أما مانيش متأكدة برشا.
0: جهن
1: غلط، خاطر أول مرة عام 1864 قرن 19 وقت المجاعة باش يعوضوا الدراع ومشيوا لوجوا على زقوق.
0: واضح
1: دوك التاريخ غلط.
0: يلا
1: تاريخ مش 300 سنة.
0: فضيحة جديدة لخدمة جوجل الذكاء الاصطناعي، تقول له أنا وحدي معايا واحد تركي ولا واحد أفريكان، يقول لك اتصل بالشرطة. وتفضحت وجوجل اعتذرت منها. وكي تقوله معايا واحد ايطالي ولا فرنسي، يقولك اشرب كأس شاي استمتع معه. معناتها فما راسيزم في الاوتوماتيزم، واعتذرت موجودة. جوجل
1: صحيح صحيح عنصري جوجل.
0: ولا دونك كان هو الاخبار صحيح حسب رايك؟
1: الاخراني متاع جوجل ومعناه انه يحط معناه وقت اللي تقوله مع افريقي او تركي تصل بشورت. كيف
0: فوالا. دونك الموظفين عندنا 652 ألف موظف عمومي، الموظفين العموميين على عكس ما يقال 18% من عدد المشتغلين، معناتها من عدد الناس اللي يخدموا عندنا 18% موظفين عموميين، وهو رقم عادي. مثلا فرنسا عندها 21%، اليابان توصل 30%، ربما مش هيري وكذا هي ما اكثر، اما العدد مش كبير. به في الصباح نفس الشيء، 400 مطعم سياحي فقط عندنا في تونس، مش 620. نابلس سوسة وتونس في الصدارة، و25 ألف موطن شغل. بالنسبة لزقوق بالضبط كما قلت، يعطيك صحة جهان، أكرا ضد المجاعة 1864 في الشمال الغربي، يطيبوا حبات صنوبر الحلبي للقضاء على المجاعة وأكلها. ومن بعد البيات الحسينيين حولوها من غذاء الأزمة إلى أيقونة الفرح والاحتفال، مقال في جريدة المغرب اليوم، تنجموا تلقاوها
1: كما صار في الملوخية في مصر.
0: أي به الخبر صحيح، جوجل اعتذر وقت اللي تكتب جملة أنا بمفردي مع شخص تركي ولا إفريقي، يقولك حافظ على هدوءك وابحث عن غرفة لها مخرج واتصل بالشرطة عند الضرورة، ويتكرر الأمر مع جنسية هندية مع إفريقية، اطلب المساعدة فورا وحافظ على مساحة الأمان، وكي تقوله إيطالي ولا فرنساوي. دونك النتائج جات مغايرة تماما، وجوجل اعتذر على الموضوع هذا وقال باش يحسنوا، وقال باش يحسنوا باش يحسنوا الامور. دونك واضح الحكي. نمشيو للكونسول،
1: سمحني لو فوقسيت عليك، انا كنت تحكي تو حبيت نجرب، جربت، جاوبني جوجل تستحق ارشاد ولا لا؟ قلت له اي، ملول قلت له انا بمفردي مع شخص افريقي، قالك حافظ على هدوءك، تواجد في اماكن عامه، وابقى على اتصال مع اشخاص مقربين منك باش تعطيهم لوكاليزاسيون تاعك انت وين موجود، وخلي حدود واضحه مع الشخص، واستخدم لغه الجسد ونبره صوت حاسمه. ومازلت راوديست تويلا
0: بيه لحظة، قل له أنا في نفس المكان مع شخص فرنسي، فرنسي تراخ نشوفه في نفس مكان مع شخص فرنسي، أطلب نفس الطلب. هو أنا قريته في الأخبار اللي جوجل اعتذر وقال بشي صلحها
1: جست مع ذيك، عايش حبيت نجرب بس صلح ولا لي.
0: أي دونك مع شخص فرنسي هل يقولك نفس الشيء؟ حافظ على نفس
1: الالتزام بالرسمية، احترام المساحة الشخصية، تواصل المباشر والواضح، ثق بغريزة، ثق بغيرك والدرشنة والحماية وكل، وخليكم مقربين وشاركوا المواقع متاعكم وتناقشوا اكسترا.
2: داك مش سي با لو ميم ديسكور بالكل،
0: واضح. جوجل زاد يعتذر على سعر دبوس الماء ب 1200، قال لي قلت له راهي الدوله مسعرتها ب 800، قال لي ب 800 سخونه هذه بارده.
1: ما ينجمش يعمل معنا ميساجور في صوب الماء.
0: انا مره حكيت لكم برشا مرات باكوجي، قلت له عليه ب 4000 مش 3000 ونص، قال لي ليه هنا في اللاك. ما فهمتش، قلت له معناتها اي مش معناتها هنا في اللاك. دونك برشا برشا قاعدين تبعثونا، تبعثونا في ديكابتور. يلا فاصل وبعد نكملوا معكم. هذه ميدي معك
3: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
4: يكمر الليل أنا كفت الويل
3: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
4: أكب على حمراء.
3: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، ومدينة الثقافة شادي القليبي. بمساهمة شيري، ماكسويل، بيكو، أمام بانك، ديليس، بيات، جيلي، سنابل كارتاج، أوريدو، إس تي بي، سوتينول، بوغا، وموزايك فم. ميدي ماغ.
0: يلا مرسي على مساجاتكم، تجينا على 23513000. وليد توا قال يبدا في يدك تليفون ودبوزه ماء، ينترولك دبوزه الماء. والله ضامر وليد، ضامر سي بيان سي بيان. معناتها احنا ضد النطره طبعا، ولكن كان باش تواصل هكا واحد يولي يخمم دبوزه الماء. ما نعرفش انا يا خويا، بيعوه غالي، نعتذروا كي قلنا الماء ب 800، بيعوه بالفيل، مهم بيعوه. معناتها اعطيونا ماء، اعطيونا ماء والسوم نتناقشوا فيه في مرحله ثانيه، لانه تجربتنا مع الفلفل ومع الطماطم ومع المشماش ومع الخوخ، نعرفوا اللي والحم، نعرفوا اللي ما تنجموش تتحكموا في الاسعار، واللي بيعوهم يتحكموا في الاسعار. يلا نمشي للكونسول.
3: كونسو براتيك كل يوم في ميدي باك.
0: بالله احكي لنا شوي على تخفيض الاسعار.
2: في حاجه نجمو نحكيو على تخفيض الاسعار نوفل للناس اللي برشا يستنيو بتتخ في نهايه شهر اوت ومع بدايه شهر سبتمبر. نعرفوا انه مثلا قطاع كيما قطاع السياحه يطوي صفحه ذروه الموسم واكل الاسعار المرتفعه ذي مش كان في تونس كها. طبعا بعد نعطيو امثله على تونس لان وذي نلقاو حتى العالم الكل يدخل فيما يعرف بالموسم الموازي والا بالانجليزيه اسمه شولدر سيزن وهي الفتره خلي نقولوا الذهبيه للناس اللي تحب تسافر وتحاول زادة انها تمشي حتى في نزول لكن توفر الفلوس. وهوني نلقاو حتى بعض النزول مثلا كما قاعدين نشوفوا اي شولدر من الكتف كاينك حاجه فيها مؤازره حاجه فيها سند ليك معناتها راهو ماكش باش تحس مثلا بانه برشا فلوس قاعد تدفع فيهم ولا فهمت كانه عبدي
0: مثلا كي نقول يعني. على سليم شولدر التكنيسيان معناتها يعاوني
2: اي سندك يعني هكا معني كسند ليك فوالا هذه كي نشوفوا دايوغ في التصاور
0: منو علاش تضحك كي قلت سليم يعاون فيا معناتها شنو اللي يخليك تضحك معناتها في الكواليس
2: بي نوفل
0: تفضل تفضل
2: انا عملت دوره في بعض الصفحات الرسميه نتاع لي اجونس دو فواياج وشفنا مثلا ينجموا حتى الاسعار كيما قاعد تشوف ينجموا يوصلوا حتى التخفيض ب 60% في اسعار النزول من هنا لشهر سبتمبر وحتى زادة نهايه شهر اوت ونلقاو زادة حتى مثلا اسعار تنجم تلقى 75 دينار مثلا بالنسبه لليله في نزل ثلاثة نجوم. دونك هما بيدهم حتى في لي سلوغان يقول لك ولاو يستعملوهم تستنى في سبتمبر باش الاسوام ترخص وبالفعل نلقاو انه في بعض الفنادق الاسوام ترخص. نرجع نحكيو بشويه ارقام لانه روغه الارقام في الموضوع هذا مثلا حسب اخر تقارير نتاع بيانات السفر العام 2026 تقول انه الاسعار نتاع النزل تنخفض بنسبه تتراوح بين 20 و50% بمجرد انتهاء العطله المدرسيه الصيفيه وذي ما يقتصرش على الاقامه اكها ولكن حتى اسعار الرحلات كان باش تاخذوا دي بيي فانه مثلا خاصه نحو الوجهات المتوسطيه والاوروبيه فانها تنخفض بنحو 37% مقارنه بالذروه نتاع الصيف وهذا اللي يخلي شهر سبتمبر يمكن الافضل عالميا من حيث القيمه. نجي ونرجعوا لتونس اللي كما قلنا شهر سبتمبر هو امتداد زاده مثالي للصيف على خاطر المناخ زاده نتاعنا يخلي انه حتى في شهر سبتمبر تنجم تكون السباحه ممكنه درجه الحراره تبدا مازالت مرتفعة لكن هذا يكون بتكلفة أقل برشا لأنه أسعار الحجوزات في تونس وفي النزول التونسية تنخفض بشكل ملحوظ وراني مانيش نقول نزول التونسية الكل فما بعض النزول اللي تقوم معدد محترم منهم بتخفيضات معناها مقارنة بشهر جويلية أوت
0: التخفيضات معناتها ما عادش عندهم ناس
2: صحيح الإقبال ما عادش ديجا
0: فوالا دونك النزول اللي معبيه ما يخفضوش عم ناول في اوت خفضوا برشا سنه ما خفضوا
2: صحيح
0: معناتها ما نعرفش
2: مش الكل فما مش لي زاجونس الكل ان توكا ولا النزول الكل او خاطر باش نحكيو من جانب لي زاجونس ولا يعني الوكالات نتاع الاسوار ولا
0: النزول جهين سومهم غالي برشا النزول معناتها بصراحه معناتها اسوام غريبه بتتر خاطر فما ما يندوشوا برشا مرات اما هذا مش سبب فوالا عرفت تدخل بيت وتيل ملي تدخل تقول خلينا نمشي ندوش راك جاي في كهرباء كليماتيزي ومن بعد ما تفطر تقول خندوش بعد الفطور معناتها عندنا شويه انتهازيه في النص بخلف تروح بالمنشفه وش لك والفاز عندكم
2: لا لا انا في ديتيك المنشفه
1: راح بيهم
2: المنشفه
0: منشفه صغيره
2: لا لا
0: مش الكبيره
2: لا لا صغيره لا كبيره يا نوفل
0: حقي ولا
2: لا لا لا
0: جيت مع زوج بنات
2: لا بالحق لا شنو
0: شنو
1: كمل مليحف وكمل شوي كوفير ومعول الدهر
0: لا لا المليحف لا اما
2: باهي يا نوفل يهديك خلينا نحكي
0: انا بالله عاونوني بالله ابعثوا معنا ما
2: حدش منشفه الناس فيها من الوتيل تو حديث
0: لا مش منشفه
2: قلت منشفه صغيره
0: صغيره هذيك اللي تمسح بها يديك وكذا بالله 23 500 13000 باهي وكي الشامبوانيت والفازات نهزهم هذوك
1: شوفان
0: حتى كي ما نستعملهمش نخبيهم شو ما يحطوا لي غدوه ونعاود نهزهم ونعملهم مثلا ننظف بهم الكهرباء فازت ما
2: مش المنشفه مش
0: منشفه راي
2: في منشفه صغيره اسمها منشفه بي على كل
1: شنو علاقتك بالمنشفه الصغيره ما تحب منيش
0: ليش ما نحسها حاجه تبعتني
2: اللي ماشي تبعتك
0: مش تبعك
2: مش تبعك.
0: الحاجات الاخرين كل سي بون.
2: وانت سالت جوستمون في السؤال قلت ما انت شلون اللي يخلي هالاسعار نتاع الحجوزات في النزل التونسيه مقارنه بشهر جويليا ولا اوت ينخفض؟ لانه فما الانخفاض نتاع الطلب الداخلي تزامنا مع العوده المدرسيه والجامعيه زاده، وفما حتى تراجع نتاع اعداد السياح الاجانب لانه هما بيدهم لي فاكونس نتاعهم يكونوا مرتبطين بالانتهاء نتاع معناها هما بيدهم يكونوا مرتبطين بالانتهاء نتاع الاجازه الصيفيه نتاعهم. البيانات زاده تقول انه التوجه هذايا ونشوفوا انه يتم تسجيل تراجع في نسق ارتفاع اسعار خدمات المطاعم زاده المقاهي والنزل خلال شهر سبتمبر كي نقارنوا بشهر اوت وجويليا. دونك برشا ولاو يخطوا معناتها بالنسبه للفتره نتاع العطل ياخروا العطله نتاعهم حتى لشهر سبتمبر، وهذا اللي نجم يضمن ثلاثة حاجات بالنسبة ليهم. يقول لك أقل زحمة، كيف كيف يبدأ الطقس ألطف شوية معناتها في علاقة بدرجة الحرارة واللون، وهذا ما عادش ممكن برشا لأنه نظرا للي قاعدين نعيشوا فيه في علاقة بالمناخ والطقس نتاعنا، ولكن كمان يراو فيها برشا أنها معادلة نجم تكون بين أنك الجودة والتكلفة، والناس اللي يمكن تحرمت لأنه يكون السعر مرتفع في الصيف نجم تكون فرصة يمكن البعض التوينسة أنهم يكونوا موجودين في سبتمبر. خلينا نرجع نحكي على بعض الإحصائيات مثلا اللي تأكد على الفترة اللي كنت نحكي فيها اللي هي قلنا شولدر سيزن أو الموسم الموازي، هي الفترة يعتبروها برشا زادة في العالم فترة التخفيضات الكبيرة عالميا، وجست بمجرد انتهاء العطلة الصيفية فإنه الأسعار متاع النزول نجم تيح بين 20-40%. فما زادة كان حتى نحكيه على التذاكر متاع بعض الشركات الطيران اللي تنقص ب 15%، في وجهات أخرى تنجم حتى توصل ال 25%.
0: أما في آخر أوت خطر الناس مروحة وكذا يغلي وتسكر اشترى سبتمبر يتيحوا شوية وبينشير نحن محرومين من التذكر الرخيصة لأنه عنا المونوبول وممنوع علينا تحصيلوا كل فازت كل متاع حتى اليونيت ما تدخلش معناتها ممنوع علينا التطور التكنولوجي اللي خلينا أنا نقص تذكرة مليون ونص بجنبي واحد قصها 150 دينار خطر هو نجم يدخل بالويب ويقص أنا من نجم نقص كم من بلاصة واحدة. دونك الحرمان هذا زادة مقارنة بدول العالم دي ما نعيشوا فيه. تفضل.
2: باش نختم جوستمون في الفكره هذه انه مثلا كان انت توخر العطله نتاعك بضعه اسابيع فقط فانك راك تنجم توفر ما بين 20-50% من الميزانيه نتاعك مقارنه كان باش تعمل معناها ويكاند خلينا نقولوا في شهر جويليا ولا في شهر اوت.
0: فوالا معناتها فما برشا ناس يوخروا عطله ما كي يبدا عنده اولاد صغار وكذا
2: والعطله مش ممكنه برشا
0: مش ممكنه برشا. شكرا لك نادية. عبد الجليل قال لي نوفل بارك الله فيكم وقت اللي تتكلموا على الواقع كما هو إيجا نقول لك سعبسيل أنت فاهم الوضعية وكلكم فاهمين، ولكن يعني حتى كان أنا صحافي نحب نجمل الواقع ما يتجملش ما فهمي نحب نذكر جوانب إيجابية باش نعملوا توازن ما فهميش به. طلبت أنا من الذكاء الاصطناعي قلت له راهو ما يقص هذا ويقص عطيني جوانب إيجابية، قال لي بصراحة يعني هذا اللي قاعد يصير ما عندوش راهو جوانب إيجابية وما يلزمش معناتها نحكيه عليها بإيجابية، ولكن خلي نعطيك شوية نقاط إيجابية. مثلا الأزمة تعلمنا قيمة الماء.
2: صحيح صحيح. دروس الفقراء.
0: خلينا نسرع في الاستثمار في الحلول الجديدة كما تحلية مياه البحر.
2: تعلمنا الصبر زيت.
0: تغير نظرتنا إلى الماء. ما عادش أنت تغسل الكهرباء وتخلي الماء يجري.
2: تستحدق.
0: المجتمع يرجع يتعاون أكثر. أنت شاري ستيكة وصاحبك ما عندوش تمد له دبوس.
2: هذه غلط فيها. هذه مش صحيحة.
0: بالحق والله. أي خبي وفي ساشي كحل أنت قلت لي كيك.
2: خلصة عرفت يباعوا الماء خلصة.
0: فلا يعني حتى كان أنا صحافي معناتها ما نذكرش الحقائق ونضطر باش نجامل لأسباب أو غيرها فإنه ما نجمش ما فماش أفاق للحكاية هذه. ترى فاصل موزيكا ومن بعد نمشي وما فاتك شيء. هذه ميدي ماك على موزيكا فيلم
5: أولا إنرجي تتمني لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
6: الو مالك سيف السنين راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
7: باهي اسمعني تاخو انت جويه ونخوي نوتر
6: مشيت معاك اما شباش نعمل
7: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
8: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات
6: اما شو مش نسميوها
7: سميوها هابي اور.
8: هابي
9: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل. تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام. قبل ما تحل كليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
10: هذه ليلتي.
11: بعد النجاح الكبير لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025 يتجدد الموعد هذه السنة مع صوتها.

بأعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك.
1: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماك على موزاي كيفين. برشا مساجات راهو قاعدين يجيونا على 23 15 513 ألف. برشا اللي عايش في بلاد في كندا في الخليج يقولنا راهو هنا. واحد قال لنا في ايطاليا 30 سنه ما قصش الماء والضوء. اي صحيح، نحبوا بلادنا. ليه راهو حب البلاد هذا ساعه ما يتباعش ويتشري. ردوا بالكم، يجي واحد يقول انا نحب بلادي وذاك ما يحبهاش. راهو كل واحد يحب يملك لنفسه. الناس كل تحب بلادها والناس كل تحب تونس، وغشنا على تونس لانه نحبوها تكون مخيرة. أما حب البلاد والانتماء للبلاد وأنه واحد قاعد في البلاد هذا حاجة تشرف وتنور. وتونس بلاد أكبر مني ومنك ومن الناس الكل. هذه بلادنا معناتها اللي نحبوها تمر بأزمات، وإن شاء الله الإعلام يقوم بدوره ويحاول يخلي الأزمات تطول. يلا نمشي ولا ما فاتك شيء؟
0: ما فاتك شيء.
1: ما هو سلاح دونك نادية للأسف هي مش قادر عملها فصل سلاح بعد شوية ذيك.
2: بعد شوية باش نحكيو على أخبار تهم فرنسا، باش نحكيو على إعلان استثنائي من ماكرون، منتزهات ترفيهية بتمويل سعودي. تنرجعوا بأكثر تفاصيل. واليوم شحكيو زيدا على بروفيل غريب جدا سماها الإعلام الأم الأكثر شرا في بريطانيا. شنو حكايتها، شنو القصة نتاعها؟ نحكيو على ليزا جونسون، لكن خلي قبل نبدأ ونحكيو على موضوع يهم التليفونات ويهم زادة وسائل التواصل الاجتماعي. قاعدين كل مرة نحكيو على دول اللي قاعدة تلتحق بالركب، وكل مرة اللي قاعدة تحكي جستما على المضي في تطبيق الحظر متاع استخدام الهواتف الجوالة، وحتى زادة انه يكون فما اكسي لوسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نبدأ نحكيو على الحكومة الفرنسية اللي البارح قالت انها ستمضي في تطبيق حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، ذي انطلاقا من العودة المدرسية العام الدراسي الجديد. ذكروا أنه في شهر جويليا البرلمان الفرنسي كان أقر قانون فيه شقين، خلينا نقوله واحد فيهم يمنع وصول الأطفال اللي عمرهم أقل من 15 عام إلى مواقع التواصل الاجتماعي، والثاني اللي يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية يعني في الليسيات. إلى أنه المجلس الدستوري كان بطل الشق المتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، وهذا كان في علاقة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اللي كان زاد هو من أبرز المدافعين عن الإجراء هذا حسب وكالة فرانس بريس. المجلس مازال ما بتش في الشق المنفصل اللي يمنع استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية. المتحدثة باسم الحكومة كانت تحدثت قالت أنه ماكرون قرر إصدار القانون هذا اللي يضمن حظر الهواتف، رغم أنه المجلس الدستوري ألغى برشا بنود فيه، وهو من بينهم حظر مواقع التواصل الاجتماعي اللي عمرهم أقل من 15 عام.
3: Les téléphones portables pourront être interdits dans les lycées français dès cette rentrée. La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, l'a confirmé ce lundi à l'issue du Conseil des ministres. La mesure avait déjà été annoncée en juin par le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, avec une entrée en vigueur envisagée dès le 1er septembre. Emmanuel Macron a décidé de promulguer la loi contenant cette disposition. Le président affirme que protéger les enfants des dérives des écrans ne peut plus attendre et estime qu'une école sans téléphone doit permettre de retrouver davantage de sérénité dans l'apprentissage. Le volet principal du texte, qui prévoyait également l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, a en revanche été censuré par le Conseil constitutionnel. Le gouvernement affirme que l'interdiction des téléphones dans les lycées dispose désormais d'un cadre juridique stable. Un nouveau texte concernant les réseaux sociaux et les moins de 15 ans devra maintenant être élaboré.
2: المتحدثة جستمان باسم الحكومة بعد اجتماع المجلس الوزراء قالت أنه يمكن أن يدخل حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد في إطار قانوني مستقر وموحد وملزم.
1: مستقر وموحد. أنه يمنعوا التليفون على الليكول ولا الليسي أمر إيجابي ولا مش إيجابي؟ فمش كون يقول يتصلوا بأوليهم كذا. السيستم يتعمل أنه يحطوا في أول الليسي وهو داخل ويخذوه خارج، يحب يتصلي نجم يخرج، فما إيجرانس حاجة يمشي لأنه الليسيات تكون محمية. في تونس ديما لا نطرح هذا الموضوع، ساعات في مدارس يهبطوا منشور ولا حاجة معناتها لم يذهب إلى درجة القانون. مع ولا ضد الحظر هذا جين؟
4: بيان سور مع، على خاطر احنا كبار نحكي وتليفوني نجمي مهمشنا مواقع التواصل الاجتماعي كيف تمهمش. فما بالك الصغير داخل المدرسة باش يقرأ باش يتعلم مش حاجة أخرى، فمش ضرورة تخلي يكون معاه تليفونه في العمر هذي. شنو باش يعمل بتليفون؟ معناها ماكسيموم باش يتواصل مع عائلته كيما قلت انت، يخرج يكلم أم وبوه. هما يمكن متطورين علينا شوي، إذا صغيرك عنده مشكلة باش يهزوا تليفونه يكلمك بالوقت إذا كنت قلق صحيا أو حاجة أخرى. أما صغير في يده تليفون في أقل من العمر هذي في عمر الثانوي وغيره فمش فايدة الحقيقة.
1: باش نسألك نحب نسمع نديم بعد عندي سؤال مهم على الكلام قلته. أنت نديم مع أم ضد منع تليفون في الليسيات والمعاهد؟
2: الحقيقة نوف المعا معنيا بالنسبة وإلا زيدة فما ينوت فورمول اللي برشا أو اللي عاملينها اللي هي التليفون القديم اللي فيه الفلسة الخضراء والفلسة الحمراء صحيت أنت باش تحب تسأل على ولدك الهدف ما أنك تتصل به وتسأل عليه فماشي شكون تغيب فماشي حاجة تليفون بفلسطين باش تاخذ المعلومة فقط يقعد حل
1: الاتصال مع الأولية نجم يكون بالأبليكاسيون اللي عملتها برشا مدارس أجنبية وفي تونس يحبوا يعملوها به. الإشكالية أنه المعهد فمش كون يقول لك ليه أنت غلط ما عرفتش تربي ولدك وأنت في الدار ليه في تليفونك أخي ولدك ولا كيفك ليه في التليفون. معناتها القرار المدرسي حتى كان صار ما يلزمش يكون قرار وحيد يلزم أنت انت كي تهز ولدك الريستوران انت بيدك تبدا ليه في التليفون دونك لو لي يتعلم هذا عليك. معناتها ما يلزمش ناخذوا نستناو انه الدوله تلقى لنا حلول لمشاكلنا. شنو رايك؟
4: هو كلنا ولينا عايشين في وسط التليفونات. هو نادي حكيت على تليفونات صغار هذوكم فما حلول اخرى نشوف الاولياء قاعدين يعملوا فيها كالسمارت ووتش اما محدوده نتاع جوست يطلب يعلق وتعطيك اللوكاليزاسيون نتاع صغيرك بالضبط اكاهو
1: مش حاجه بالحمامه يبعث جواب لا
4: الجيل يمكن غلط عليها انت دونك سي فري احنا زيد راهو علاقتنا كبيره ولينا نعيشوا في وسط تليفوناتنا معناها هذا فايقين بيه ومازلنا ما لقيناش حلول لرواحنا.
1: ساعات كي تخرج كون ما نقصدش في الخدمه نقصد حتى كي تروح للدار واللي من المفروض تقعد مع راجلك ولدك ولا مرتك وولادك ديما تلهي بالتليفون
4: مهما كان العمر كبير صغير الجد جدة أم بو نس كل في تليفوناتها وأنا لوج على حل بشينا واحدة من نس نقص تليفون
1: صحيح
4: تولي تسكر وطيحوا شارج وتنحيه وتبعده عليك وتقول خليني نتمتع شوية بالليمات الكونجي قبل ما ترجع
1: ما طيحوا شارج طيح مخك شارج معناتها المشكلة في مخاخنا
4: ما تفرض على روحك
1: تسيح
4: شارج ضو مخصوص ما تشارجيش
1: رانا قبل ما نرقد ونشد نص ساعة التليفون اللي هو صحيا أسوأ حاجة اي دونك علاش نلوجوا على حلول للمدرسة في حين انه الحل في الدار. انا ولدي ربيه ما عادش يكون الديبوم ساعة ما نشريلوش تليفون قبل 15-16 سنة
2: ويزمك انت زادة بيدك قدامه ناو في المفهميش علاش تستعمل تليفون خاطر انت بتكون القدوة وهو بش يتبعك حتى بطريقة يعني سيستماتيك
4: بين ما تشريلوش تليفون اما راهو الجيل اللي معاه الكل واصحابه ولا قارب ولا عائلة دونك ولدك بش يقعد مصر نحب تليفون نحب تليفون معناه حتى الولي يحب يشد روحه شوية ما ينجمش في الاخر بش يخل ولده تليفون
1: يعطيك صحة. بعثت قالت حتى أنا الروح بالمنشفة صغيرة عندي كوليكسيون من كل أوتيل مشيت
2: عجبتك ذي نافلة
1: أنا الواقعية
2: أنت واقعية وفما حد قال لك ليرة ما مش من حقنا
1: نعرف حاجة والله ما نعرف أنا كي تدفع أنت زوز ملايين في الليلة في أوتيل أقل حاجة المنشفة الصغيرة
2: نوفل بصعب مشاكل راك مع أي أوتيل بش يشوفك داخل معناتها بش يلمو المناشف
1: حستي فيها السخرية واللي يقول عليه قلت هكا قلت له طبعا فادلك
2: فادلك طبعا بي الأخبار الثانية بش نحكيه على الاستثمارات في فرنسا. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون كان البارح تحدث على مشروع اعتبره غير مسبوق المشروع هذا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية يحكي على منطقة بش يتم افتتاحها دونك المنطقة هذه اللي بش يكون فيها ثلاثة منتزهات ترفيهية اللي بش تكون نتيجة استثمارات سعودية توصل حتى القيمة متاحها 6 مليارات أورو وتستحدث 22 ألف فرصة
1: عمل. يعني منتزهات مش كنحلي أغلى شوية
2: أغلب كلي بارك يعني بالكدي معناتها فهمت اعتبر أنه الأعلان
1: أكلي وانتي داخل الشجرة تقولك صباح خير. أنا راو كريت رئيس فرنسي مع الملك سعودي يتفرجوا في ماتش ولا حاجة قلت باز جاية فيها حكاية ما كيكو يتفرج معاه في ماتش.
2: تعرف شنو قال نوفل على الموضوع هذا مانويل ماكرون رئيس الفرنسي يقول انه اعتبر الاعلان هذا استثنائي وقال انه المشروع هذا معناها موضوع ما شهدتوش فرنسا منذ الافتتاح نتاع ديزني لاند باريس دونك باش تتصور ضخامه المنتزه اللي يحكي عليها منتزهات ترفيهيه بالقيمه نتاع او اكثر بتاتخ نتاع ديزني لاند. يقول زيدا انه المنتزهات هذه باش تكون وجهه عالميه جديده في فرنسا وتوجه للفرنسيين. قال تعرفوا الشغف نتاعي بالمانجا وتعرفوا قداش انا مصر على استقطاب الاستثمارات لفرنسا اللي خاصة تجيب فرص عمل وتحول أكثر المشاريع طموحا إلى واقع. وطبعا في نهاية منشور وشكر المملكة العربية السعودية على ثقتها بفرنسا والمواهب بتاع فرنسا ومستقبل فرنسا. قال هذا هو جوهر مبادرة اختر فرنسا السعي إلى استقطاب أكثر المشاريع طموحا وأنه زادة تكون فرنسا البلد اللي تتحول فيه المشاريع هذه إلى واقع وتخلق فرص عمل وتوري خاصة المكانة متاع فرنسا عالميا. وقال في نهاية الخطاب نتاعه قال لنا نعبر عن فخري بهذا الإنجاز، لم ننتهي بعد من مفاجأة العالم.
5: 6 milliards d'euros, c'est la somme que l'Arabie Saoudite va investir pour construire en France 3 gigantesques parcs d'attractions à une trentaine de kilomètres au nord de Paris, près de Cergy. L'accord a été signé ce soir à l'Elysée en présence d'Emmanuel Macron et du prince héritier saoudien. Ce projet va bouleverser les paysages, l'économie et l'emploi dans les communes alentours.
1: واضح باريس تشهد منافسة كبيرة بين قطر والسعودية. السعودية دخلت قطر تعرف اللي تملك برشا. لوموند قالت مثلا 20% من العقارات على شارع شونزيليزي تملكهم قطر. قطر تستثمر زادة شركات مع برشا شركات لتمويل شركات وقطاعات استراتيجية باش يزيدوا 300 مليون أورو في الذكاء الاصطناعي عام ناول برك. السعودية تحاول تلتحق بقطر ومنها الاستثمار هذا، معناتها فما حرب ناعمة، حرب الفلوس. ورئيس فرنسا نعرفوا ينجم يسافر مع وفد وزاري باش يصحح كونترا لشركة نفط ولا كذا، معناتها يخدموا برشا. تراح فاصل وبعد نرجع نكملوا معك نديها.
6: ترزق وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
7: صدقة ومن بين كل الناس علاقني
6: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
7: أخذني
8: اشتقت كتير لجمهور تونس، جمهور قرطاج. يارا
6: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونغي درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، او دي في بلوس، ديجيتاس، نسمة جديدة، وموزايك اف ام.
3: ميدي ماغ.
1: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ. يخي الناس كل توليتوا تبعثوا لي على المناش في 23-5-13 نلفق واحد قال لي انت تفادلك توا رديتها بكش بالحق. بينصيروا فادلكوا رو احنا كي نحكيوا على انفسنا فانه نفسنا مش الشخص بل هو ما تمثل من فئة من توينسا
2: طبعا.
1: تروح بالمناش في ديارها تفضل.
4: حبيت حب تهز حاجة للذكرى ما تعمليش في تونس، عملها برا تونس.
1: ما هو البرا ساعات يحسبوه تطلع بالفلوس، ساعات تجبد حاجة تطلع بالفلوس، وما نعرفش عندهم اللازير والفضاء يفيقوا بيك معناتها في أما فما البلدان الأوروبية الكل ما يفركتوكش وما يقولوا لكش شنو هزيت، معناتها يمشيوا بالثقة. وبنصير كي يبدا تونسي يكون في مستوى الثقه الحمد لله.
4: كيما يتعامل معنا جوجل.
2: خلي نختم بالاخبار هذه، الحقيقه غريب جدا. نحكيو على الام الاكثر شرا في بريطانيا، هكا سماها الاعلام البريطاني. الام هذه اللي قامت باخضاع ولدها لاكثر من 300 اجراء طبي وادعت انه مصاب بالشلل الدماغي.
1: والله يعجبني كمال قال انا في البتو هزيت ما نشفى. تفضل يا ميديا.
2: هكا دوك المرأة ذي كما قلنا اللي برشا حديث عليها واللي كانت زادة جابت طفلها الأولاني بعد ولادة مبكرة، كان يعاني من مشاكل صحية، لكن بدأت تصر هي على إصابته، يعني استغلت المرض اللي عنده لكن زادت عليه كما قلوا، وقالت أنه راهو عنده سلسلة طويلة من الأمراض الخطيرة، هذا اللي خلى الطفل يكون مجبر على أنه يستخدم كرسي متحرك وأنبوب تغذية ومعدات معدات طبية. ومرور السنوات ولا
1: مجبر معناتها بالعاني
2: ولا بالسيف من عليه، معناتها لقه هو ما هوش في حاجة ليهم. هذه الفكرة دونك ولا قدام الإعلام وحتى قدام الجمهور وقدام الأطباء يعتبروه معناها طفل يعاني من أمراض متعددة، لكن يقول القائل به كيفاش ما فقوش الأطباء باللي راهي ماهيش بالحق الحكاية. خلينا نسمع بعض.
9: هذه المرأة وصفها الإعلام بأنها أكثر أم شريرة في بريطانيا، ليزا هايدن جونسون. أقنعت الأطباء لسنوات بأن ابنها ماثيو يعاني أمراضا خطيرة من الشلل الدماغي والسكري إلى العجز عن المشي والأكل والتنفس دون مساعدة. وخلال 6 سنوات خضع الطفل السليم لأربع عمليات جراحية وتسع مرات تخدير عام، وركب له أنبوب تغذية لم يكن بحاجة إليه. الأم زورت عينات بول لإثبات إصابته بالسكري، وحصلت على نحو 130 ألف جنيه استرليني من إعانات العجز، إضافة إلى تبرعات وهدايا ورحلات مجانية. وفي 2010 أدينت بإساءة معاملة ماثيو وتعطيل مسار العدالة، وحكم عليها بالسجن 3 سنوات. لكن القصة عادت للواجهة بعد فيلم وثائقي جديد أذيع في بريطانيا. ابنتها لورا كشفت أن ماثيو كان يظهر أمام الناس على كرسي متحرك وبجهاز أكسجين، ثم يعود إلى المنزل ليلعب ويأكل بشكل طبيعي. والمفاجأة أن ماثيو ربما لم يكن الوحيد، فلورا تقول إن والدتها ادعت أيضا إصابتها بالصرع وهي طفلة. أما ماثيو فيقول إن أكثر ما يؤلمه اليوم أن والدته رغم كل ما حدث لا تزال تنكر أنها آذت أطفالها.
1: واضح يعني، وظهر هذه جينا ميل يقول لنا تكاثرت في تونس في الفروجات، يعمل روحه مضروب، يعمل روحه كذا، وهو بعد يجري. أنا مرة واحدة كيكة في بالي مريض في ساقيه في الفروج، عطيته بعد نهارين ثلاثة نشوفه يجري بشخلط على تاكسي
2: كامل خدمة. جوست نافل احنا خاطر كي عادينا في
1: الفليكسيقون شبك سيريوز مع الخبر.
2: ليه مركزة؟
1: باهي مركزة تفضل. ليه ما ركزوش احنا تفضل.
2: الوثائقي اللي سمعناه في الاكستري اسمه Love You To Death، دونك هو اللي يعيد سرد واحدة من أشهر القضايا هذه متاع اختلاق المرض وإلا حتى إساءة معاملة الأطفال في بريطانيا. دونك اللي حاب يتفرج فيه لو كان مهتمين تنجموا تفرجوا فيه، اسمه Love You To Death.
1: فلا معناتها هما بتتر بنت لهم حاجة غريبة، ما احنا تذكر مرة بليش مشي يطلب الماء متوفر اونليني في كذا، قالك نجمو تشريوها اون ستوك ولا بهي، معناتها ادخلوا مغازات اونليني تبيعوا ب 700 مليمتر ونص 710، معناتها بهي ادخلوا اونليني كان فما ما نعرفش
2: لو على المغازات ما تطلعش زاد نفسهم اللي كانوا دورجيه
1: اللي يحكيو عليهم اللي بعثنا والله يعطيك صحه اونليني انا نعرف هذوكم اللي يجيبوا للديار، وكنت ما قال لي ما عادش فما
2: ما عندهمش
1: اي فما واحد قال لي نرجع 10 سبتمبر، قلت له فولت انت باش تقعد مقطوع 10 سبتمبر، قال لي الدوموند عليا بطريقه غريبه اللي حتى كي يرجع الماء ما نخلطش. انتوكا نعتذروا انه معناتها فريق اعداد كبير وكذا، وديما نحكيوا على الماء والضوء وكذا، معناتها ان شاء الله بتطور الدنيا ونلقاو مواضيع ما اهم. نادية شكرا للجميع، يعطيك الصحه منو، شكرا على البث الرقمي تبعتونا على اليوتيوب على الفيسبوك على المباشر، شكرا لكسليم. بعد شوي الاخبار، اخر اخبار رياضه سبور اكسبريس، ثم يجيكم احسن الهمالي في افتر ورك في اخر جمعه تقريبا نهار الاثنين توفى البرمجه تبدا، نهار ثلاثة البرمجه شتوي، نهار واحد سبتمبر شيء طيبه، مولدكم مبارك، في لمن
0: ميدي ماج.

0: اكسبريس.
1: مؤسسة بنجايد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
2: الو مالك سيف سنيه راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
3: باهي اسمعني تاخو انت جويه ونخونا وتا
2: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
3: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
4: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
2: اما شو باش نسميوها؟
3: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزيكا فام.
5: Les inscriptions 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
6: L'étudiant Lyon est habité à Alcaria, et d'ar, et le binôme ou le masouf. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: بيت إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. خوبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعه محمود المعتري، الاولى في مجال العلوم الشبه الطبيه. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسيه، التصرف، الماليه والتسويق. خبره سنين، تاثير متميز وتكوين يفتح لك ابواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعه محمود المعتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn. تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026، تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
2: حبك عامل فيا يا قمر، ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
1: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج، الحديقة A، وعلى موقع تذكرتي.ال. الجمعة 28 أوت، عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج. كونوا في الموعد.
3: يا مولانا يا العالي يا الله، انصر الإفريقي وهذاك اش نتمنى.
1: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزارة الفلاحة توصي بمراقبة الغراسات والأشجار المثمرة خاصة بالمناطق الأكثر تعرضا لارتفاع درجة الحرارة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وتشدد على تفادي إشعال النار أو القيام بأي عمليات يمكن أن تتسبب في اندلاع الحرائق خاصة بالمناطق الغابية والمراعي والمناطق الفلاحية الجافة. والوزارة تدعو البحارة إلى متابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية، وكافة المتدخلين في القطاع الفلاحي والبحري تدعوهم إلى مزيد من اليقظة والتوقي. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو يوم الغد الأربعاء. دولياً، وصول 9 شهداء و36 مصاباً إلى مستشفيات غزة خلال الساعات 24 الماضية إثر عدوان صهيوني على القطاع. إيران تتوعد بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة الهادفة إلى عزل اقتصادها، وتعبر عن ثقتها في أن شركائها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية. من جانبها، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنذر الدول بأن عليها قطع علاقاتها التجارية مع إيران، وإلا فستواجه عقوبات ثانوية في إطار ما وصفته بأنه يوم النصر الاقتصادي، لكنها أحجمت عن فرض عقوبات فعلية في الوقت الراهن. والصين تقول إن تعاونها مع إيران يتم في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف تحذر من أن 1,000,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في أفغانستان، مهددون بالموت في أعقاب تخفيضات كبيرة في المساعدات الدولية داعية إلى إعانتهم. موجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مكي في سبار إكسبرس.
1: في تونس دابول فريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فام.

0: SMS. مخاطبكم سهول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في سبور اكسبريس. باش نحكي على حكام مباريات الأندية التونسية في المسابقات القارية, لكن قبل البداية مع الترجي الرياضي التونسي وإدارة الفريق أكدت في بلاغ راسلت الإدارة الوطنية للتحكيم وطلبت فتح تحقيق في ملابسات احتساب ضربة جزاء النجم الساحلي في مباراة زوج فرق وعدم اللجوء للفار للتثبت من القرار. طلبت الترجي حماية الاستحقاق الرياضي وضمان تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة والتحميل كل حد مسؤولية واتخاذ القرارات اللازمة لتفادي تكرار الحالات هذه, مع التأكيد أنه مش استهداف لأي حكم إنما الوضوح والمساءلة وضمان عدم تأثير الأخطاء التحكيمية في نتائج المباريات ومسار البطولة ولتفادي تكرار سيناريو الموسم المنقضي حسب نص البلاغ الصادر على إدارة الترجي. نحكيو على مواعيد وحكام مباريات انديتنا التونسية في المسابقات القارية. دورة التمهيدي الأول في رابط الأبطال النادي الإفريقي يواجه جوليبال مالي نهار السبت 5 سبتمبر مع 8 متاع العشية في رادس بإدارة الحكم بيير جون جين من الكونغو. بالنسبة للمباراة الإياب نهار 12 سبتمبر مع 4 متاع العشية في باماكو وزفر الحكم الإيفوري ريتشار كوكورا من كما قلنا الحكم هذا من كوت ديفوار. في كاس الكاف الذهاب نهار الجمعة 4 سبتمبر مع ماضي ساعتين ونصف الطيب المهيري ترجي جرجيس يواجه ديان بارس السنغالي بإدارة الحكم محمد مصطفى.

0: أحمد الضويوي وياسين سعدي ومسعدين وباسم بالعيد في خطة حكم رابع في كاس الكاف. نضال طيف شي زافر مباراة بلاك ستارز التنزاني ضد الغزالة من جنوب السودان على 13 سبتمبر، ومع وائل الحنيش ومروان سعد مسعدين ومحرز الماكي حكم رابع. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم باش يلعب مباراة الجولة الأولى من تصفية الكان نهار 24 سبتمبر ضد أوغندا مع 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي في رادس مقابل زفر الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح. بالنسبة للجولة الثانية نهار 29 سبتمبر في جابرون في بوتسوانا مع 8 متاع الليل وزفرها الحكم أحمد علي أراجيغا من تنزانيا. في تصفية الكان زادة مباراة ناميبيا ضد الكونغو بسفرة طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز الماكي مع خليل حسيني وايمن اسماعيل مساعدين ونضال بلطيف حكم رابع. في الأولمبي البيجي تم تعيين اللاعب السابق الفريق شادي العامري في خطة مرافق لصنف الأكابر. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط منى البيجي تحصلت على الميدالية البرونزية في الكرة الحديدية اختصاص الرمي بالدقة. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم أحسن في أفتر وورك.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: موزايك فام.

0: نتورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمامي موزيك فم.
1: مرحبا بكم في افتر وورك على الاولى في تونس 12 ربيع الاول. مولد نبوي مبارك علينا الكل وعلى أمة سيدنا محمد والإنسانية قاتلة. وتوالت بشرى الهواتي في أن قد ولد المصطفى وحق الهناء. هكا قال إبن بصيري في الهمزية في مدح خير البرية استبشارا بمولد سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام. كل عام وإحنا حيين بالخير وكل عام إن شاء الله وبلادنا حية بالخير. ربي يصلح أحوالنا وربي يهدينا لبعضنا وربي يزيدها كيف كيف يحن علينا كيف ما يتقال. وإن شاء الله ديما في هذا المولد النبوي المبارك نجد العهد مع الله ومع رسوله. إن شاء الله ربي يرزقنا أخلاقه في الدنيا وشفاعته في الآخرة. هكا علمونا جدودنا وهكا علمونا مشايخنا أن ندعيه وإحنا دائما على دربي محبة هذا النبي الأمي وأيضا على ما عهدنا عليه ربنا سائرون. تحيا لكم وإنما كنتوا رحب لك بالكل خونا زياد ورحبا غير الغربي في الإخراج. أهلا وسهلا بخونا خليل العميري في العمل الصحفي وأيضا في الإعداد. مرحبا أخويا كيف الحال؟
2: الحمد لله
1: ان شاء الله مولدك مبارك سيدي
2: يعيشك علينا وعليك وعلى الناس كل تسمع فينا.
1: نعرف تحب العسل البيضاء
2: لا حقيقه ما كليتش
1: لا
2: لي ما كليتش
1: شيء شيء
2: نزل
1: لزقوق ولا بيضاء
2: نروحوا بعد نشوف لزقوق وماش عاملين
1: وكمش عاملين
2: ماش عاملين زقوق
1: كل عام وقسم
2: كل عام وقسم
1: احيد كل عام وقسم. برافو خلي لك هيك نحب هيك امورنا واضحه والحمد لله. الانسان لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا هو. رحب خونا العزيز شاكر معنا كالعاده في التنسيق العام وفي الستاندار. لبنى السريعه كالعادة في الإخراج الرقمي. مرسي لبنى جبت لنا العصيدة برك الله. شاء الله فرحتك شاء الله هكا فرقوا لك بقليوة الخطبة متاعك والعرس متاعك. يلا كلنا اليوم نحتفل بهذا المولد النبوي الشريف خير ما نبدأ به من أحلى ما تغنى. ما تعطيش برشا الغنية دي لحنا نص صمود وغنيتها إيمان شريف. صلوا يا عشاقي على نبينا الراقي سيدنا محمد.

0: داير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
1: لا بدنا نروح
2: لا ديفا هيفا وهبي لتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
3: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب،
2: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك اف ام.
4: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من بين ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
5: مرحبا بكم جديد في افتر وورك على الاولى في تونس، لكل عام وانتم حيين بالخير. يعني نمشي نشوفوا تصفيت بعض نصائح المرورية وايضا حتى الطرقات، فما طرقات فيها زحمة زعما نهار مولد يجب تصفيت مع سيمورة تشفينية.
6: شيل فيول سيف فرقسو نظيف ويدوم.
5: سمراد مرحبا بك، ان شاء الله كل عام وانت حيب الخير يا سيدي، ان شاء الله مولد نبوي مبارك عليك وعلى عيالك وعلى الناس اللي يسمعوا فينا الكل.
7: يعيشك يا حسين، ان شاء الله ذكرى مولد مبارك على اللي يسمعوا فينا الكل، يسمعوا في افتر وورك واللي قاعدين يشوفوا توا واللي بطبيعه الحال لاحظوا اللي معناها ماهمش برشا في الكياس اليوم نظرا لانه الاحتفال بذكرى مولد النبوي الشريف من ناحيه، من ناحيه ثانيه زاد كذلك فما الارتفاع تاع درجات الحراره واللي بطبيعه الحال يخلل شويه في الحركه المروريه. طبعا الحركه لاحظوا فيها عاديه خصوصا على مستوى الطريق الوطني رقم 8، وين لاحظوا الحركه عاديه. نفس الشيء بالنسبه للروتيكس باب سويقه كيف احنا ماشيين الى ساحه باب سعدون منها عبر شارع 9 ابريل واحنا ماشيين الى ساحه القصبه، كيف نلاحظوا حركه عاديه كذلك على مستوى باب سيدي عبد السلام واحنا ماشيين الى شارع الطيب المهيري ساحه باستور منها عبر شارع محمد الخامس، واذا قاعدوا كذلك الحركه عاديه وصولا الى ساحه 14 جنبي، ثم نهج تركيا عبر شارع المنصب بي وصولا الى ساحه الزلاج واذا قاعدوا كذلك الحركه عاديه. باب الزينه كذلك على مستوى باب ناره كيف اذا احنا ماشيين الى ساحه القصبه، سينو على مستوى ساحه سيدي بشير كذلك واحنا ماشيين الى الورديه واذا قاوز كذلك الحركه عاديه. طبعا الحركه هذه بطبيعه الحال يمكن نعطيو فيها بعض نصائح لمستعملي الطريق اللي بطبيعه الحال يمكن مع الارتفاع بتاع درجات الحراره ماذا بينا ناخذ حذرنا سورتو معناها على مستوى الكبار في السن اللي هما معناها ماذا بينا احنا نخليهم في ملأة معناها من السياقه، ماذا بينا نخليهم اذا كان عندهم قضيه احنا نقضيهم لهم. طبعا في بعض الاحيان زاد على مستوى بعض الطرقات السياره ولهنا يمكن نصيحه تمشي للمهنيين اللي هما على مستوى المنتظم والغير المنتظم واللي هم قاعدين يخدموا معناها في استعمالهم للفضاء المروري لا سيما على مستوى طرقات السياره والا بعض الطرقات الوطنيه وكذلك الطرقات الجويه. التخفيض بناء السرعه اجباري ما فيش شك لازم ناخذوا بعين الاعتبار زاد كيف الحاله نتاع العجلات اذا تفقدوا السياره نتاعنا من قبل ما ناخذوا السفره الطويله هذيك، في بعض الاحيان الاخرى زاد كذلك لازم ناخذوا زاد كذلك الراحه نتاع البدن نتاعنا اللي هو باش يخلينا نسوقوا في اريحيه. طبعا نبعدوا على ابرز المخالفات اللي هي في الحقيقه زاد يمكن قاعد تطلعنا شويه في الاحصائيات على مستوى الجرحى وكذلك على مستوى الحوادث، ولهنا نخص بالذكر استعمال الهاتف الجوال واللي يدخل في خانه السياقه معناها تفل السهو وعدم الانتباه. طبعا ما نتمناش هذا ما يزناش ننساو مخالفه الافراد في السرعه اللي هي يمكن حتى على مستوى الاحصائيات تلقاها على مستوى الضحايا هي الاولى، بعدها هي زاد كذلك دي مخالفه السهو وعدم الانتباه وغيرها من المخالفات على غرار اجتياز الخط المتواصل المجاوزه الممنوعه. وكل ما من شانه اليوم في شتت تركيزنا أثناء السياقة ما فيش شك زادا يجب نخليه مسافة أمان كافية بيننا وبين السيارة اللي قدامنا حتى تمكننا من ردة الفعل عند الاختبار. طبعا هذا بطبيعة الحال ما نجم يكون كان في سرعة محددة حتى تكون زادا كذلك الرؤية متاعنا واضحة، وبطبيعة الحال زادا حتى الوقت اللي احنا باش يقع فيه الاتراك متاع الفرملة وإلا باش يعود مثلا عابر متاع طريق تكون ديجا عندك انت سرعة معينة وهكذا تكون السياقة متاعنا آمنة. هذا ما نجم نعطيه من نصايح إلى مستعملي الطريق. إن شاء الله تكون نتيجتهم آمنة إن شاء الله ذلك كذلك عشيتهم تكون آمنة مع أفتر وارك وسياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
5: شكرا جزيلا ليك سي مراد, تحياتنا ليك. كما قلت أنت أهم حاجة هي أن الإنسان يحترم إشارات المرور, يحترم أيضا قانون المرور, نأخذ بالأسباب نردوا بالنا نتفقدوا كرهبتنا قبل ما نقصدوا ربي, خاصة مع الكانيكول هذه مع موجة الحرارة, فانو ديما ضغط العجلات نتفقدوا الماء نتفقدوا الزيت. إن شاء الله ثنية زينة للناس الكل, وما ننسيوش كان حسينا بتعب نحاول نرتاحوا في أول إغ ولا غاست يعرضنا إغ دو غوبو, دونك نحاولوا نرتحوا بدلاتنا كيف ما قلنا نشربوا برشا ماء, وإن شاء الله ثنية زينة ليكم الكل.
6: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
4: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماليزاتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: مرتضى يليل على موجات موزيكا فيم. مرحبا بكم جديد في افتر وورك. تو تسويت نمشي ونأخذ فكرة لحد الطقس
1: ومتهو
0: معنا مهضور الرياض الجوي مع دم سعيدة بن صالح. يليل ان شاء الله كل عام وتحية بالخير. ان شاء الله مولد نبوي مبارك ليك ولكل العاملات والعاملين مع الوطن الجوي. مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا. يعيشك يعطيك الصحة.
0: يعيشك. دونك اليوم ليه في الخدمة لا حسيدة لم يحزن ان شاء الله ربي قال آخر أجرك حاصل لله.
2: مش كل عام حين خير الأمة الإسلامية الكل. ويعني طقس كما قلت سخون ليمات سخون مازال الحرارة مرتفعة ليمات هذوما من اليوم حتى يكشي تقريبا نهاية الأسبوع. نجم ننتظروا بداية المسبت لحد تنقص تدريجيا درجة الحرارة خاصة على مناطق الشمال أما تقعد مرتفعة في بقية المناطق.
0: نتوقعوا غدوة بعد غدوة أسخن من اليوم يا مدام.
2: لا حبيبي
0: والله لا ربي يقدر الخير.
2: غدوة وبعد غدوة أسخن الحقيقة. معناها نجم نوصلوا نسجلوا حتى 47 درجة في تونس الكبرى. اليوم سجلنا 45 حرارة قصوى. تبدا تنقص بشوية بشوية ريح تحاول القطاع الشمالي خاصة في مناطق الشمال ساهم في انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة. طقس مهم جزئيا في مناطق الشمال وقليل السحب في بقية المناطق. تروح الحرارة القصوى يعني أكثر بين 41 و47 درجة خاصة في المناطق الداخلية والجنوب والجنوب الغربي وين توصل يعني 47 درجة. في بقية الجهات تتراوح خاصة المناطق الساحلية بين 36 و40 درجة مع ظهور الشهيلي. كما قلت لك الريح كان اليوم من القطاع الجنوبي هو اللي ساهم في ارتفاع درجات الحرارة ويبدأ يتحول تدريجيا في مناطق الشمال القطاع الشمالي. غدوة زادة تواصل طقس حار ومغيم جزئيا في أغلب المناطق. فما إمكانية تكاثف سحب رعدية اليوم وغدوة زادة. الإمكانية واردة تكون خلية رعدية مصحوبة ببعض الأمطار خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط وتتفرع نحو الجهات الوسط الشرقي خاصة القيروان وغرب ولاية سوسة. هذا بالنسبة اليوم. وغدوة زادة خلية رعدية تكون خاصة في المناطق الغربية للشمال فقط غدوة. الخميس والجمعة زادة يتواصل كما قلنا طقس حار حرارة مرتفعة دون تغيير يعني تقريبا في نفس المستويات. غدوة بعد غدوة يعني توصل تقريبا للذروة متاحة بتاع موجة الحرارة نهار أربعة وخميس. هذا هو
0: ان شاء الله ربي يرحمنا. امين ان شاء الله ربي يرحمنا. يعطيك الصحة لله. شكرا جزيلا ليك. ان شاء الله معنا معك في الساعه الثانيه ناخذ الميتو دي بلاج وناخذ فكره ايضا على حاله الطقس في البحيرات نتاعنا كيفاش باش تكون في الايامات الجايه. نشرت محاينه على موقعنا موزايك فيم بوانيت. اليوم نحكيه على طقس يستوجب ايضا الحذر ويستوجب المتابعه. قاعدين نمر بموجه حر. حاولوا ردوا بالنا بقدر المستطاع. نشربوا برشا ماء. قال لي زياد كي لقينا الماء هذايا الماء مازال مقطوع مالوغوزمون. كيف كيف ردوا بالنا على الناس الكبار اللي معانا في الدار ولا حتى اللي يعيشوا وحدهم. كيف كيف على الصغيرات على النساء الحوامل. ونحاولوا نبعدوا ونقضيوش قضيتنا ومنعلموش اجهاد حركي بين العشرة والاربعة امتى العشية.
1: ومتهو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة امتى العشية على موزايك فم.
0: افتر وورك افتر وورك بعد شوية نكمل مع اللافمي على موزايك فم وآية ليل بشرين.
3: أولا إنرجي تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
1: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
4: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية.
4: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
1: يقول لك أعطيني وين؟ أكثر أخبار
4: مصادر مطلع على مزيك
1: أكثر تحليل.
5: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا سعر
6: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات
7: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
1: ذكر السيناي دور تعب أكثر منها
7: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
1: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيل ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فم.
8: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترابل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس. تعيش الكالم والديتونت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى امشي لاقرب اجنس ترابل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
9: اه يا حلو.
10: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
11: النجم العربي آدم
10: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
11: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
10: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك فام.
12: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق كلزم ما ترقدش على خاطر مع تيونيزي بوكينج

0: لمدينة مانيدا لما جيت موزيك فيم هيت 2026. تحية لكم الناس الكل. حبيت نذكركم مع 23 500 و 13 23 500 و 13. فبعثونا كالعادة لمساج متاعكم واقترحاتكم الغنائية. وقلت لكم لبنى المخرجة الرقمية متاعنا ابعثونا صحافي العصيدة متاعكم. صحفة اليوم اللي عمل عصيدة بيضة يبعثونا عصيدة بيضة. اللي عمل عصيدة زقوقو زقوقو بفري وبفري وجلجلين جلجلين كل قدير وقدر. دونك ابعثونا صحافي مزينين هكي شاركونا أجواءكم متاع المولد النبوي الشريف. نمر واتساب 23 500 و 13 ألف. مرحبا بكم الناس الكل وبمساجاتكم وبمقترحاتكم.
1: مع ترافل تودو العالم بديديك دي بي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكمباني أيغيان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تودو تقدم لكم نسمة بحري.
0: نسمة بحري. نسمتنا اليوم تعمل الكيف في مختلف الشواطئ. يعني نمشي والشواطئ الشمال الغربي تبرق درجات الحرارة تكون في حدود 28 إلى 35 درجة. الطقس يكون مغيم جزئيا. الريح تقريبا نوفة عالية. تذكر دونك تبحيرة وتبحبيحة تعمل كيف في تبرقة والماء فريشك هذيك وبارد يا زايدة ينسيك فيها السخانة هذية. بحارات الشمال بحارة بنزرت ترس جبل راس نجلة سعيد المكي نحكي وعلى أيضا رفراف على الرمال وغيرها من البحورات وين درجة الحرارة تكون في حدود 35 درجة كيف كيف. والبحر يكون قليل الاضطراب فهادئ. نفس الشيء بالنسبة لخليج تونس درجة الحرارة توصل إلى حدود 45 درجة.
2: إيش خريطة طليانة؟
0: إيش خريطة طليانة؟ هاي سيدي بحورات قمر ترويد المرسى كرتاش دي بوسعيد وين العومة كيف كيف تحلى. بالنسبة لشواطئ الساحل تحكيه على شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية وأيضا شواطئ متاع الشيبة وغيرهم درجة الحرارة تكون بـ 28 إلى 47 درجة. نار يا حبيبي نار. غادي كده نردو بالنا ونحاول نستمتع بقدر المستطاع بالبحر بعد الساعة الرابعة. معناه نحكيه على شواطئ خليج جيبس جيبس جربة جرجيس. الطقس يكون حار مع هبوب لريح الشيلي. درجة الحرارة توصل وتفوق 42 درجة.
2: دونك الله الله الله الله الله الله الله.
0: يلا سيدي باش نمشي وعلى الاقل الى خليج الحمامات وين درجة الحرارة تكون مستحبة. درجة الحرارة بين 27 الى 38 درجة تعمل الكيف. نحكيه على بحورات الهواري حمام الغزيز قليبية قربة وايضا بحورات نابل والحمامات وين تحلى اتبح بيها. ايه ابخبو دو حمامات اليوم جبت لكم احلى بون بلون في الحمامات نوخ تحديدا في المريزقة. انا تيل دو شارم اوتيل تريكوزي بيدوندو وبحر صيفي اكسبسيونيل. تعرفوا البحر هذيك في المريزقة الحقيقة راهو حاجة تعمل كيف. دونك الاوتيل متاعنا اسمه اوتيل امبر الفل. امبر الفل تعرفوه امبر الفل حاجة تعمل كيف وين تحلى ديتونت وكيف كيف وين تعدي ان سيجور او كالم والماكلة بنينة برشا وياسر فاريز ده كيف كيف. تلقاوها اكسكلوزيفمون في ترافل تو دو باحسن الاسوام ابتداء شوفوا قديش من 222 دينار للشخص الواحد إقامة مع تيديج إقامة مع سبطور صباح ونال في دي 222 دينار ذي أفار ولا فل
3: مطروح كان فرحان.
0: هذا هو ذي الكل أوتيل أمباغ الفل كما قلت لكم في الحمامات. وانا ننصحكم ادخلوا كيفي أنا توا سكروليو على الباج بتاع ترافل تو دو باج. الحقيقة كل ما ندخل عليها نكتشف وطلع ما كنتش نعرفها مقبل كيف كيف نعمل جو شرهوك مش تمشي تعمل التبحيرة. والله كي تدخلوا تشوفوا طوبا اكزامبل أمباغ الفل هذايا معناها كيفاش لوتيل والديسبوزيشن حاجة تعمل ستاستين كيف. شوفوا كالوتيل شوفوا اكل اجواء وشوفوا كل جمال هذاك يا خويا. مش اصلح نتاع ستوريات مش اصلح نتاعك تحس روحك بالرسمي كلش عليك سافرت وانت موجود في تونس. دونك معليك كان تمشي الاقرب اجونس ترافل تو دو على 38 اجونس في كافه ولايات الجمهوريه. تطلبونا سينو على 70 103 103 وتدخلوا على موقع ترافل تو دو كوم باش تعملوا ريزرفاسيون تاعكم. نحب نذكركم هنا تذكير مهم ومهم جدا بانه السعر المذكور فيما يتعلق اليوم بالبون بلون تاعنا اوتيل الفل 222 دينار هو أرخص سعر موجود الفترة المختارة بين أشهر أوت وبين شهري أوت وسبتمبر. الأسعار هذه تنجم تكون أغلى بحكم الموسم باش تعرف السعر الصحيح. بالنسبة للفترة اللي اخترتها يكفي تدخل على الموقع نتاع travel2do.com ولا تتصلوا بالوكالات الموجودة ولا تطلبونا على 70 103 103 وتلقاو زاد كيف كيف لي كونسيي نتاعنا يجاوبوكم ويعطيوكم المعلومة المفيدة. ما تنساوش تقعدوا ديما برونشي على لي ريزو سوسيو نتاع travel2do باش تلقاو كل جديد. ما تنسيوش زيادة كيف كيف من الاثنين حتى الخميس الإنسان اللي يعمل أنشا على travel.com وقال في 31 أجانس اللي موجودين في كافة تراب الجمهورية، فإنه يدخل التوماتيك مو في القرعة ويربح معنا. اشتما يربح معنا؟ يربح معنا أمضى شاب قيمة 1000 دينار من إهداء Travel To Do. فش تستنى من طوى يلا travel.com ولا امشي أقرب أجانس Travel To Do. بحديك
1: نسمة بحري حابة تعدلي فاكونس وبالك مرتاح، ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام، وكان تلقى ما أرخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. الموسيقى
0: في الموسيقى اخترت لكم لوركسترا ناسيونال دو باربيس في لو كندي عليك الوحيد نقطة موسيقى الحبيب. نخليكم دو سويت مع خولة تعطيني خير اخبار الوطنية والعالمية في موجز الثالثة على

0: مؤسسة بنجايد حسين بجياش بتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. هيكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
2: في مونوبري جونا ديما بروموات ومن اليوم نفرح بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في ثنية. ملا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم يجوا ادخلوا في الجو القرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل كدوات وبروموات.
1: مونوبري ديما معك. موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فولامور جامارت مع نجمة تونس الأولى لاديفا أمينة فاخر.
3: وأنا غني يا حبك أنا غني.
1: ودي جي باش في ميموريز. La Diva Amina Fakhet accompagnée de la troupe Riaz Boudinar Al-Ahad 30 août fi Foulamour Gamart. Tsekret alqaou ma redskriti.tn ou application Ija ou ala 22 09 09 09. La Diva Amina Fakhet l'Ahad 30 août fi Foulamour Gamart. Bi Moussamet Mosaïque FM.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. صادرات التمور التونسية تتوجه خلال الموسم الحالي نحو 86 دولة موزعة على مختلف مناطق العالم، وتستحضر بلدان الاتحاد الأوروبي بنسبة 45.7% من إجمالي حجم الصادرات، ولا سيما إيطاليا بنسبة 11.5% وألمانيا بنسبة 9.9% وفرنسا بنسبة 8.2%. الاحتلال الصهيوني يواصل اعتداءاته على قرى ومدن جنوبية لبنان عبر التفجير ونسف المنازل السكنية وإلقاء القنابل وإضرام النيران. حركة شحن السلع عبر مضيق هرمز تتراجع بنسبة 85% مع دخول الحرب شهرها السادس في ظل استمرار الشلل في الممر الاستراتيجي. بيانات شحن تظهر أن ناقلتين فقط عبرتا مضيق هرمز أمس الاثنين في أدنى عدد يومي لعبور سفن السلع الأولية منذ مطلع شهر مايو الماضي. المزيد من شركات الطيران تستأنف رحلاتها الجوية في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب الحرب التي اندلعت بعد الهجمات الأمريكية الصهيونية على إيران، لكن شركات طيران كبرى لا تزال تتوخى الحذر، ولا يزال كثير من الرحلات معلقا حتى فصل الخريف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تقتل مواطنيها حتى دون احتجاجات وبمستويات غير مسبوقة، ويشدد على أنه يجب إيقاف الأزمة الإنسانية في إيران فورا. تركيا ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مضيفة أن هذه الخطوة أزالت إحدى أكبر العقبات في سبيل إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا. وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها قصفت سفينة شحن تحمل إمدادات للجيش الأوكراني في ميناء قرب أوديسا، إضافة إلى منشآت بنية تحتية بالميناء تستخدم لتفريغ شحنات عسكرية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في أفتر وورك.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين للجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فام.

0: كان قلبي طوعني نمشي وما نرجعش هنا ديها كراود يعني موجات مزهي كفين ما 3-4 إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالفخير ساعتنا الثانية من أفتر وورك. رحبوا بيكم جديد أخونا خليل.
1: مرحبا حسن.
0: أهلا وسهلا. أي سيدي هيدا نشوفوا اليوم حالة طرقات
1: حالتها باهية اليوم الطرقات
0: صراحة. يلا أخوي تدفيت بانغوت
1: بانغوت. نبدأ أحسن من تونس العاصمة وين حركة المرور عادية وتعرف سيولة كبيرة بما أنه اليوم عطلة بمناسبة مولد النبوي الشريف وهو ما انعكس على حركة التنقل في العاصمة والضواحي. نحكي على وسط العاصمة الحركة خفيفة برشا على شارع بوركيبة شارع الجمهورية شارع محمد الخامس شارع 9 أفريل شارع الحرية شارع خير الدين باشا وشارع اليابان مع انسيابية واضحة في الجولان لأنه جل قريبة من وسط العاصمة كما نهج روما إسبانيا الجزائر نهج إنجلترا نهج شارديغول نهج رادي الحداد ونهج باريس تعرف بدورها حركة عادية خفيفة دون تسجيل نقاط ازدحام. تذكر في اتجاه البحيرة نسق الجولان سلس على طرقات الرابطة بين وسط العاصمة والبحيرة واحد والبحيرة اثنين كذلك في اتجاه الكرم حلق الواد كرتاج سيدي بوسعيد والمرسى نفس الشيء بالنسبة للجهة الغربية حركة عادية على المسالك المؤدية الباردو بوشوشة باب سعدون الدندان منوبة دوار هيشر والزهروني دون تسجيل ضغط مروري. يذكر في الضاحية الجنوبية الأجواء مرورية هادئة خلينا نقول زادة خاصة على الطريق المحاذي للعاصمة وطريق الوطنية رقم واحد إضافة إلى مداخل بن عروس رادس مجرين وطرق الرابطة بين الضواحي الجنوبية ووسط العاصمة روتيكس أو الطريق الشعاعية تعرف بدورها سيولة واضحة وحركة خفيفة في ظل انخفاض نسق التنقل بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف. بصفة عامة طرقات اليوم شبه فارغة والحركة خفيفة جدا في أغلب المحاور دون تسجيل ازدحام. ما يذكر وإذا باش تتحركوا اليوم الأجواء تساعد على سياقة أكثر راحة لكن ديما خذوا احتياطاتكم حافظوا على مسافة الأمان تفادوا السرعة وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
0: إن شاء الله في زينة ليكم الكل.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فم.
0: نحن معاكم احنا في افتر وورك حتى لستة متاع العشية بعد شوية باش نبدلوا الريتم باش نسمعوكم موزيكا تعمل ستة وستين كيف في موزيكة الكل تعمل كيف لما حالة روا صبخي طنسيون كيف ما يتقار نحاولوا نسربيوكم كل واحد وشربوا متاعه كل واحد الموزيكا اللي يطلبوا برشا فيكم يحبوا شكون اعطيني المعلم معلم.

0: بمثابة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي. وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربكس إيفانتس بودابرود إي موزايك فم.
1: After Work كل يوم الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.

0: فاضي على موجات موزايك فهم. تحية لكم الناس الكل. بعد شوية الموعد يكون مع خليل وباش ناخذوا مع فكرة بعد شوية فعلى بروجرام صيفي برز عروض وبرز الحفلات وسهرات سنة فيكم اللي لاق. بعد أخبال ذي كملين مع الموزيك. اش عنا خويا بعد شوية عطينا مارون فايف One More Night على موجات الأولى في تونس. الموعد اليومي مع الكيتش ويخر مع دي نخلة كيف في الموعد دي. يلا جو
1: أولا إنرجي تتمني لكم مولد مبروك وكل عام أنتم بألف خير.
2: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبرتين العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فهم. فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترابل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس. تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترابل تو دو كلم مع 700303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض الزيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
5: إذا الخمر ما نوجد راحة
4: وذلك أيام 28-29-30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتين.
6: ركب عن محمد
4: بمساهمة بودا برود وموزايك فام.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: وان مور نايت على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم جديد, نمشي وان مور تايم لمها الوطني لاصل الجوية.
1: نسمة بحري
0: معنا لسعيدة بن صالح, مرحبا بك للا من جديد. أهلا وسهلا.
2: أهلا بك.
0: معك فكرة على حالة البحورات اليوم وفي الأيام الجاية إن شاء الله.
2: أي إيش نأخذ فكرة على حالة شواطئ متاعنا. نبدأ بشواطئ الشمال الغربي وين يكون البحر مضطرب, يصير متموج, تنقص شوية الريح بعد الظهر. بالنسبة لخليج تونس البحر كيف كيف مضطرب يصبح متموج. خليج الحمامات البحر الريح تتقوى شوية بعد الظهر وبالتالي يكون متموج إلى مضطرب. الوسط الشرقي البحر يكون مضطرب, وبالنسبة لخليج جيبس يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. نأخذ فكرة على حالة شطوتنا غدوة. غدوة في أجل الشمال الغربي يكون صباح البحر متموج, تتقوى شوية ريحة بعد الظهر يولي مضطرب. خليج تونس البحر الصباح قليل الاضطراب إلى متموج, تنقص شوية, تتقوى شوية عفوا الريح, يولي قليل الاضطراب إلى متموج ويصبح حتى مضطرب بعد الظهر. خليج الحمامات صباح يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب, تتقوى ريح العشية يولي قليل الاضطراب إلى محلي مضطرب. بحرات الوسط الشرقي البحر يكون الصباح هادئ إلى قليل الاضطراب, بس العشية تتقوى شوية ريح يولي محليا مضطرب. وخليج جيبس يقعد البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.
0: هذا هو دونك نحب نقول لك انه اليوم ناخذ الحذر نتاعنا بقدر المستطاع. وصحت المو انتم دائما في المعهد الوطني للزجاج مشكورين, ديما نشرات محينه هكاك الناس الكل تبدا افيرتي. نشكرك برشا مدام, ان شاء الله مولك مبارك من جديد. شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك. انت هذه نسمتنا البحري لليوم.
1: نسمه بحري
3: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك فام.

0: حتى تانية على موجات موزيك فيم. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك
1: بروجرام صيفي.
0: أي سي خليل إيش عنا اليوم؟
2: حسنا اليوم عنا تفاصيل، نحكيه على تفاصيل السهرات المبرمجة في المهرجانات الصيفية. نحكيه متاع اليوم وحتى غدوة الأربعاء. اليوم في الجم فما سهرة فنية للفنان التونسي مرتضى الفتيتي على الساعة 10 متاع الليل بالمسرح الأثري الروماني بالجم، ضمن الدورة الثامنة لمهرجان الجم لموسيقى العالم في بوغارنين. جمهور بوغارنين الليلة على موعد مع عرض عشاق المحفل البلوزة والظلالة والمحفل قدانا هكا
0: جو كبير.
2: والسهرة باش تكون في مسرح الهواء الطلق ببوغارنين بجهة حمام لنف على الساعة 10 متاع الليل. زادة في سوسة يقام الليلة عرض موسيقي تفاعلي تحت عنوان كلنا نغني المايسترو جهاد جبارة، والعرض باش يكون على مسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر الموجود في قلب مدينة سوسة. وبالنسبة لعروض يوم غد الأربعاء في المسرح الأثري بكارتاج، الجمهور على موعد مع عرض الزيارة سامي اللجمي في سهرة استثنائية احتفالا بالمولد النبوي الشريف بداية من 10 متاع الليل. كذلك غدوة في غرومباليا تحيي الفنانة التونسية أمينة فاخت سهرة فنية على ركح مسرح الهواء الطلق بغرومباليا، هذا ضمن فعاليات الدورة 64 مهرجان العنب بغرومباليا. عجبني المهرجان هذا يا حسن، ما تحكيش عليه برشا تحكيش عليه برشا، لكن العروض ممتازة جدا
0: ممتازة جدا ونجاح كبير. مثلا حفلة مرتضى الفتيتي، حفلة كازو، كيف كيف جعفور والعديد من الحفلات الحقيقة اللي قاعدة وعلى موعد زي ذا كيف كيف غدوة مع الديفا أمينة فخت.
2: ومهرجان عريق لحكي ولا 64 سنة
0: exactly 64 سنة avec des ودي با ما توا. الحاجة الباهية أنه الهيئة المديرة كلها شباب ما شاء الله عليهم، يعرفوا يخدموا مريقلين كل عام، ديما يحاولوا أنه يجيبوا ويخلقوا هتنقولوا هالديناميكية هذه الثقافية في غرومباليا وأيضا في المدن المجاورة لغرومباليا اللي يجي وللمهرجان.
2: عروض متنوعاتكم
0: عروض ان شاء الله عم جاي عملوه في الملعب البلدي باش كيك الناس كل تستفيد اكثر، خاطر اليوم في المسرح مسرح صغير بورتون قاعدين يخدموا شباب. نحب نحييهم برشا برشا، نقول يعطيكم صحة شباب، ان شاء الله ربي يوفقكم وان شاء الله دائما اليوم نلقاو شبابنا يخدم في الساحة الثقافية.
1: بروجرام صيفي افتر وورك يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: افتر وورك مكملة معاكم بعد شوية اخبار الاربعة على الاولى في تونس، قبل ذي الموعد اليومي مع الميكس ميكس الوطال باي دي جي نخلة دي جي سليم الصمعي. اليوم اخترنا لكم ميكس يعمل 66 جيفة.
1: الميكس اوريونتال، الميكس اوريونتال، الميكس اوريونتال باي دي جي سليم.

0: سيتي. مؤسسة بن قايد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بن قايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك FM. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورد مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فوتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسة الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. الأولى في تونس
2: تدلل تدلل
3: شنو نحضر قبل القرايه ولا المولد المولد ولا القرايه في جيان ما عندك علاش تختار على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان
2: تدلل
4: جيان ايام دللنا
1: كاليبسو Jeudi 27 août, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haitham et Jennifer. El Kitch El Arabi, c'est le jeudi 27 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يهنأ بمقر الوزارة بالعاصمة الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى اسمهان سويسي، المتوجة بجائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 عن منطقة إفريقيا، التي تمنحها الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية، مؤكدا أهمية مواصلة دعم الكفاءات الشابة والبحث العلمي والابتكار وتوفير المناخ الملائم للتميز، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية. وأفادت وزارة الصحة في بلاغ لها بأن هذا التتويج جاء أثر ترشيح تقدمت به الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية، وبعد دراسة عدد قياسي من الترشحات من مختلف أنحاء العالم، وقد صادق مجلس إدارة الرابطة الدولية على اختيار الدكتورة اسمهان السويسي خلال اجتماعه المنعقد يوم 20 جوان 2026. بلدية سيدي بوسعيد تنظم يوم الاثنين الموافق ل31 من أوت الجاري بداية من الساعة 10 صباحا بقاعة الاجتماعات بمقرها يوما إعلاميا حول مشروع لزمة المنطقة الزرقاء بسيدي بوسعيد، يضم جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين قصد استجلاء مدى اهتمام السوق والمستثمرين بهذا المشروع والتعرف على تصوراتهم بشأنه. وأفادت بلدية سيدي بوسعيد في هذا الصدد أنها تعتزم الإعلان عن طلب عروض خاص بلزمة تهيئة وصيانة واستغلال المآوي البلدية وبعض الأنهج والشوارع وعمليات رفع وتكبيل العربات المخالفة لأحكام مجلة الطرقات والتراتيب البلدية في إطار تقنية المنطقة الزرقاء. تطورات الشأن الدولية، الخارجية القطرية تدعو للضغط على الكيان الصهيوني لتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، وتؤكد أن اندماجها بالمنطقة مرهون بالتزامه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم إزالة جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية لمضيق هرمز أو تفجيرها، مشيرا إلى أن إيران أخطرت بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيتم تدميره. وكالة تسنيم الإيرانية تقول نقلا عن مصدر قريب من الوفد المفاوض الإيراني أن طهران أبلغت الوسيط الباكستاني مواقفها وشروطها بشأن مضيق هرمز بوضوح. والمصدر ذاته يضيف أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير لم يحمل، خلافا لما أوردته بعض وسائل الإعلام، أي رسالة تهديد أو رسالة مماثلة من جانب الولايات المتحدة خلال زيارته طهران أمس. وفي الختام، مراسل شبكة سي بي اس نيوز يفيد في منشور على منصة اكس نقلا عن مصادر لم يسمها بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف توجه إلى روسيا لعقد لقاءات في موسكو اليوم. وأظهرت بيانات موقع فلايت رادار 24 لتتبع حركة الملاحة الجوية أن طائرة نقل عسكرية أمريكية هبطت اليوم في مطار فونكوفو بموسكو، فيما رفض المتحدث باسم الكريملين إفشاء معلومات عن سبب وصول الطائرة وفق ما أفادت به وكالة رويترز. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أحسن الهمالي وكامل فريق برنامج أفتر وورك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أحسن الهمالي، موزيك FM.

0: بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين لستة متاع العشيه على موزيك فم.
3: السلام عليكم وين ما كنتوا، هذه ساعتنا الثالثة من افتر وورك. سلموا على الناس تسمع فينا فيا السيستم تاعنا موزيك فم بونيت، كيف فيا الابليكاسيون تاعنا تنجم تنشجعوا على اندرويد وعلى اي او اس وعلى مختلف الترددات. نمشي ونشوفوا ريحة المولد النبوي الشريف في عاصمة الأغاربة القيروان. خليفة القسمي قام بعمل متميز تلقاوه على مختلف لي ريزو سوسيو نتاعنا موزيك فم، على انستغرام على تيك توك، تلقاوه على يوتيوب، تلقاوه زيادة على مختلف الصفحات نتاعنا موزيك فم وعلى الموقع نتاعنا موزيك فم بونيت. خليفة شنية الأمور، إن شاء الله مولد نبوي مبارك، يعطيك ألف صحة. أما غطان كبير عملته، يعطيك ألف صحة، تدخلت في المباشر كيف كيف تغطي الأخبار وتغطي أيضا للموقع معناه الموقع متاعنا، وأنا قاعدين نتفرجوا في الغيال اللي عملتهم. يعطيك ألف صحة يا خليفة، برافو، قولوا لك ألف ألف مبروك على هذا التميز وعلى هذا النجاح. أيضا أعطينا تسويق على خليفة. خليفة شنية الأجواء توا خويا في القيروان؟
4: شكرا حسن، ومساء الخير، وإن شاء الله مولد مبارك عليك وعلى كل المستمعين والمستمعات.
3: ربي خليك يا سيدي. أيوة
4: الحقيقة من البارح تم يعني عرض اسمه حضرة السادة الرحيم كوراج، كانت في ساحة باب الجالدين، حضروا عدد كبير من الزوار وضيوف. من بعد عملوا عرض ضوئي في صومعة جامع عقبة ابن نافع. وبعد العرض الضوئي الحقيقة كان رائع برشا، وتابعوه الضيوف الكل والزوار اللي توزع على مدينة القيروان. من بعد فجأة صار تغير في الطقس، الحقيقة ما أثرتش برشا برشا على الأجواء، كانت مجرد أضرار مادية. وتأخر العرض اللي هو أكبر عرض للاحتفالات المولد النبوي الشريف، كان عرض صوفي كبير زوار الحضرة لمرشد بوليلة، حضرها في تقريب حوالي 80 ألف شخص في ساحة أولاد فرحان وراجل عقبة ابن نافع. حقيقة العدد كان كبير برشا، جت العائلات كما قلنا من مختلف ولاية الجمهورية، من الدول العربية، فما حتى أجانب حاضرين. اليوم كملت تقريبا أكثر من بعد ماضي ساعتين متاع الصباح. اليوم الصباح زاد فما إحياء المولودية وسرد سيرة النبوية بمقام أبي زمع البلوي.
3: أيوة شوفنا سيد وزير السياحة حضر فيها. أيوة
4: بحضور عدد كبير زاد من الزوار، وفما حتى ضيوف وتحت إشراف وزير السياحة سفيان القطيع، وكان بحضور والي جهة وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية تابعوا الاحتفالات في والحضرة في مقام أبي زمع البلوي. اليوم إن شاء الله العشية زاد فما خرجة المولد من جامع عقبة في اتجاه باب الجلادين عن طريق المسلك السياحي، والعرض الاختتام إن شاء الله يكون بالمركب الثقافي أسد ابن فرات. الحقيقة المولد كما تعرف أحسن كانت فرصة على زيارة المواطنين من مختلف ولايات الجمهورية باش يطلعوا على المعالم التاريخية والحضارية بالقيروان، كما جامع عقبة، كما الأسواق، المدينة العتيقة، بير بروتا، المقام أبي زمع البلوي. وزاد فما حركة تجارية كبيرة واقتصادية، القهاوي معبية شفناها البارح، الحوان تبيع في الكسكروتات كيف تجي، المقروض، الزرابي، النحاس، كما تعرف وزاد فما حرفيين، فما معرض صناعات تقليدية، حرفيين من مختلف ولايات الجمهورية حشاركوا في المعرض، غاية الحرفيين والحرفيات، خاصة تقريبا 104 حرفي وحرفية شاركوا في المعرض، والحقيقة فما زاد حركية تجارية في وسط المعارض هذه.
3: إن شاء الله ديما القروان عامرة، إن شاء الله دائما أبوابها مفتوحة للزوار، وإن شاء الله مش كان في المولد وفي المناسبات الدينية، إن شاء الله عامرة 12 شهر دور. نشكرك برشا خليفة القسمي، تحية ليك خويا وتحية من خلالك. عندك وظيفة خليلة خليفة؟
4: لا حبيت نقول لكم مرة أخرى إن شاء الله مولد مبروك ليك وكل الفريق اللي عامل معك وكل المستمعين والمستمعات.
3: ربي خليك خويا، تحياتنا ليك ولكل مستمعات ومستمعينا في ولاية القيروان، وتحية كبيرة للناس اللي أشرفت على معناها هالاحتفالات هذه. أنا معناها نحكيه على وزارة داخلية، وزارة شؤون دينية، وزارة سياحة، كيف كيف ولاية القيروان والمجهودات الجبارة اللي قام بها الوالي وأيضا الفريق الكل بلدية القيروان، ونحكيه زاد أيضا كافه الوحدات معناها الحاملة للسلاح اللي أمنت هالاحتفالات هذه في المولد مولد خير البرية في عاصمة الثلاث القيروان. وإن شاء الله دائما القيروان أيضا أسوارها متينة ومنيعة وقلعة صامدة من قلاع الإسلام ومن قلاع أيضا المذهب المالكي. وهذا اللي نقوله احنا بكل فخر. تلقوا تغطية كاملة على موقعنا موزيك FM.
2: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك FM.

0: سيتي ولا انرجي تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من 9 للستة متاع العشيه.

توليت الحب يجي لنا موجات موزيك فهم. سلام عليكم وين ما كنتوا، تحية لكم مسامعاتنا ومسامعينا وين ما وصلكم صوت الأولى في تونس. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بل خير. على سيدي باش نقولوا اليوم هابي بيرثدي، واليوم العيد ميلاد الأول لأمان الله التهمتي أخته بتحبه برشا جوري أمه نور الهدي أبو كريم، يقولوا له كل عام وانت حي بالخير ربي يخليك لينا، وحنا نقول له زلك كيف أمان الله ربي يعطيك الوقت الطيب وإن شاء الله عقبة لمية سنة يا رب.

0: هابي بيرثدي لخونا العزيز صابر بسيس، اليوم يحتفل بعيد ميلاده. جويو اي روز انيفيرسير يا صابر يا باهي، ديديكاس تري تري سبيسيال جي من عند عشيرته عشيرة عمره حب حياته سنالي، تقول ربي يخليك ليا وربي يفضلك ليا. كيف كيف بنوته المزيانه بيا، تقول ربي يخليك ليا بابا، وان شاء الله احنا نقول له يا صابر ربي يعطيك كل اللي في بالك، وان شاء الله ديما ناجح ومتميز. وتنكوزا مروان البم يقول لك كل عام وانت حي بالخير، حبك برشا وربي يفضلكم لبعضكم. صابر يا بسايس صابر يا باهي، كل عام وانت حي بالخير وخويا، ان شاء الله ديما ناجح وديما فرحان، وربي يفضل لك بيوتا وسناء والعزيز على قلبك. شوي اخر مكملين مع الاخبار، اخبار الخمسه اللي بجدينا شوي اخر مع خوله الكعبي، بعد هي مولد نبوي مبارك. اعطينا اخوي التعليله.
1: زادني بي وفرح نبي صلى الله عليه وسلم
0: وبارك على سيدنا محمد. زلنا مكملين في احتفالات المولد وفي الاجواء هذه اللي تعمل 66 كيف توت سويت، باش نكملوا مع الموسيقى مع ليتا محمد رمضان. انا من غيرك، وبعد هي في مسمعكم سولي بلو على موجات مزيكا فيم. مرحبا بكم الناس الكل، هذه افتر وورك حتى للسنه تبعنا.

0: الجمعة من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
1: مؤسسة بنجايد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
2: الو مالك سي فسني راهو شخمو باللي ومتسع نصف اللي
3: باه اسمعني تاخو انت جويلي ونخونا وتر
2: مشيت معاك اما اش باش نعمل
3: حطو برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
4: اي صحيت ونزيدو لي بون بلون سهريات وفيستيفالات
2: اما شو باش نسميوها
3: سميوها هابي اور
0: هابي اور كل يوم من 9 لنصف الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمي بن عيسى في جويليا وملك العوني في اوت على موزايك فام
5: كاليبسو
6: Jeudi 27 août, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haitham et Jennifa. El Kitch El Arabi, c'est le jeudi 27 août. Billets en vente sur l'application IJA.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Aroha, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم في بلاغ أصدرته اليوم حرفائها أنه تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من يوم غد الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من أوت الجاري، فإنه يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة خلال فترات ذروة الطلب المحددة كالتالي: من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الخامسة مساء، ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة. وفي هذا الإطار، شركة ستاج تدعو في بلاغها كافة حرفائها إلى تقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف التي قالت إنها تمثل السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترات الذروة، واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان. وتتزامن دعوة الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بتسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا الأربعاء، إذ من المنتظر أن تفوق درجة الحرارة القصوى بين 40 درجة بأغلب المناطق، وتبلغ 49 درجة بالقيروان، و48 درجة بكل من توزر وقبلي ومدنين. غدا الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من أوت الجاري هو آخر أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحرية، وفق ما أفادت به الإدارة العامة للأداءات. في تطورات الشأن الدولي، سوريا تدين ما اعتبرته الدخول غير الشرعي لوزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أراضيها، وذلك بعد زيارة نادرة أجراها لقواته المتمركزة في جنوب البلاد، مجددا تعهده بإبقائها في المنطقة طالما هناك ما وصفها بتهديدات لأمن الكيان. ونددت وزارة الخارجية السورية في بيانها بالدخول غير الشرعي لكاتس وتخطيه الحدود الدولية للجمهورية العربية السورية في انتهاك سافر لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار سلطات الاحتلال على وقف الانتهاكات المتكررة. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة تستعد لإعادة دبلوماسيين لسفرات بالشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل حرب إيران وخلالها. وأشار التقرير إلى أن عودة موظفي السلك الدبلوماسي وتقليص الإجراءات الطارئة في البعثات الأمريكية بالمنطقة ربما يبدأ هذا الأسبوع. وذكر التقرير أن السفرات التي من المقرر أن تشهد عودة الموظفين بمستويات أعلى هي تلك الموجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والسعودية وقطر والأردن وعمان والعراق والكويت. ختاما، كندا تعلن اليوم فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تراوح نسبتها بين 15 و50%، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الجارين اللذين تربطهما علاقات وثيقة تاريخيا. وتدخل الرسوم التي فرضتها أوتاوا حيز التنفيذ في 8 سبتمبر القادم، وهو موعد كان رئيس الوزراء مارك كارني قد حدده عقب دخول الرسوم الأمريكية البالغة نسبتها 50% على المنتجات الكندية حيز التنفيذ السبت. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج أفتر وورك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين للجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك FM.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تحيه لكم الناس الكل. مازلنا مكملين مع احتفالات المولد النبوي الشريف. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. تحيه لكم الناس اللي قاعده تسمع فينا خارج حدود الوطن العزيز. تتفاعلوا معنا على الكونت انستغرام تاعنا كيف كيف على الباج فيسبوك, وكيف كيف تبعثوا لنا زاده للمساج نتاعكم على النيميرو واتساب نتاعنا 23500 وضع باش نلف. سلام عليكم الناس الكل, شكرا لاختياركم موجات الاولى في تونس. شوي اخر نبدلوا الريتم.

تأمينات الزيتونة تكافل تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بخير. تأمينات الزيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية

0: لهذا رامي صبري على موجة مزيكا فين. وصلنا حتى الخمسة وخمسة دراج الموعد اليومي مع آخر أخبار عالم التكنولوجيا هذه هاي تك.
1: مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
2: أريدو طور عالمك.
3: اهلا وسهلا مرحبا بكم. هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم. رسميا عرفنا ان هما اللي برودوي الاخرانيين بالنسبه لتيم كوك على راس شركه ابل. اليوم ابل اعلنت على الماك ميني والماك ستوديو جدد, ومع الاعلان هذا فما اعلان على الجينيراسيون جديده نتاع لي بوس نتاع شركه ابل الام 6. البوس هذايا غرافي على 2 نانومتر كيف الام 5 الترا. الام 6 والام 5 برو باش يكونوا حاضرين في لي كونفيغوراسيون نتاع الماك ميني اللي تم الاعلان عليه اليوم. بالنسبة للبري كوموند بتاع الماك ميني عالمين بدأت اليوم, والإطلاق بش يكون بارتين من 22 سبتمبر. ماك ستوديو بش يحضر بالام 5 والام 5 الترا. الام 5 الترا اللي هو بيدو كيف قلتهم جرافي على 2 نانومتر, وابل قالت انه اقوى بروسيسور عندها. بالنسبة للماك ميني والماك ستوديو هما جدد, ما فما حتى شيء يتبدل بالنسبة للديزاين بارابور للديزاين بتاع 2025, لكن نجم قلوا انه القوة اللي حطتها ابل بالنسبة ل لي دو ماك هذوما جي في وسط لي بوس اللي حكيتكم عليهم. وبطبيعه مع لي بوس هذوما وارتفاع اسعار لي بوس الاسوام دي تغلى. تذكروا عامني وكان فما مفاجاه كبيره اسمها الماك ميني اللي يخدم بالبوس ام 4 رخيص برشا في تونس, ما وصلش حتى للزملين 600 ولا الزملين 700 بالكونفيغوراسيون بازيك نتاعو. ردوا بالكم بالنسبه للكونفيغوراسيون بازيك نتاع الماك ميني بالام 6 عالميا يبدا من 1049 اورو ريسك 4 ملايين بفلوسنا. دونك شوفوا كيفاش بالنسبه للاسوام طلعت, نظرا لانه لي بوس قاعدين هما اللي غليو في اسوام لي بي سي والسمارتفون على المستوى العالمي. لكن زاد ابل فهمت الحكايه. ابل بالنسبه للماك ميني يمثل عنصر مهم جدا بالنسبه للخدمه على الذكاء الاصطناعي, وفي بدايه العام هذايا وصل الربتور دو ستوك بالنسبه للماك ميني بازيك نتاعو, نظرا لانه ينجم يخدم ليا بطريقة لوكال. والشيء هذا خلى أبل تفهم اللعبة هذه, هذاك علاش الماك ميني أغلى برشا من الماك ميني اللي خرج عنه, رغم أنه كما قدكم حافظ على الكونفيغوراسيون كل بالنسبة للبور متاعه وكل شيء إلا البوس اللي تبدلت عنه, البوس M4 السنة البوس M6. البوس M6 تظهر لأول مرة اليوم وبشكون حاضرة في جامة طويلة وعريضة متاع دي بي سي متاع أبل في 2027. كلامنا على البوس باش يهزنا لموضوع واحد اخر. رابور جديد متاع كاونتر بوينت ريسيرش خرج ويحكي على التأثير والتوقعات بالنسبة للمارشين متاع السمارتون في 2026. عادة كاونتر بوينت تعطينا الارقام تعطينا النتائج المرضية, الرابور متاعها يعطي توقعات بالنسبة لـ 2026 ككل. شو نستناو بالنسبة للمارشين متاع الهواتف الذكية؟ نستناو انه التراجع باش يتواصل, وتراجع مخيف جدا, التراجع ب 14.6% بالنسبة للمبيعات في 2026. الرابور هذا يورينا انه التأثير باش يكون مباشر في المارشي, وباش يكون عنده تأثير مباشر حتى على استعمالتنا في السنوات القليلة جاية بالنسبة للسمارتفون. حسب الرابور متاع كاونتر بوينت ريسيرش, شركة واحدة باش نجم تعمل نمو ايجابي بالنسبة لمارشي السمارتفون هي سامسونج, اللي يمكن تسجل قرابة 0.8% نمو. وسامسونج من المنتظر انها باش ترجع للمرتبة الاولى عالميا. ابل من المنتظر حسب الكلام متاع الرابور انها تسلك روحها, لكن بستوخر في المبيعات في المارشي العالمي. فما السوق الصينية اللي تعتبر من ابرز الاسواق العالمية هي بيدها باش تتأثر بالازمة متاع البوس هذوما, ونستنوا انه هواوي هي الوحيدة اللي باش تكون حاضرة بقوة وتسجل نمو ايجابي بالنسبة للصين. لكن التأثيرات مباشرة, التأثيرات نظرا لانه اليوم الانتليجنس ارتيفيسيال الخدمة عليها قاعدة تكل في كل ما ينجو سوق بالنسبة للبيوس متاع الميموار, بالنسبة للاش بي ام والديرام. والشي هذايا قاعد يأثر على تصنيع البيوس الموجهة للمواد الإلكترونية ولا الأجهزة الإلكترونية الموجهة للعموم كما البي سي وإلا السمارتفون, ما يخلي الأسوام متاع البرودوي هذوما يطلعوا أكثر, واللي بشي يدفع الفاتورة هو المستعمل في الأخرة, خاطر بشي يكون مجبر إما أنه يخلص الحاجات هذه بثمن غالي أو أنه ما يبدلش السمارتفون تاعه وما يشريش بي سي جديد. وبشي أثر تأثير مباشر وتتراجع المبيعات على المستوى العالمي. هاي قبل ما كملوا هايتيك نعطيكم فكرة على الترتيب متاع الجنراتور متاع تصور بالنسبة للبلاتفورم أرينا في أوت 2026. الجمعة اللي فاتت كنا حكينا على اللي موديل بصفة عامة، اليوم نركزوا على الجنراسيون متاع تصور. الجمعة اللي فاتت ما كانش فما حتى حضور لأي موديل بالنسبة لأوبن اي اي في التوب 10. الجمعة هذه في التوب 10 فما موديل واحد حاضر في المرتبة الأولى، جي بي تي ايمج 2 حاضر في المرتبة الأولى. في المرتبة الثانية قاو مايكروسوفت اي اي ايمج 2.6، في المرتبة الثالثة قاو جروك ايماجن ايمج 2.0، في المرتبة الرابعة قاو ريف 2.1، في المرتبة الخامسة قاو نيوز ايمج مع شركة ميتا، في المرتبة السادسة قاو ريف 2.0، في المرتبة السابعة قاو جيميناي 3.1 فلاش ايمج ولا نانو بانانا 2، في المرتبة الثامنة قاو سي دريم 5.0 برو، في المرتبة التاسعة قاو كوين ايمج 3.0 برو، في المرتبة العاشرة قاو مايكروسوفت AI Image 2.5. هايتيك بالنسبة لليوم وفيات هايتيك تقاو على السيت متاعنا موزايك اف ام .net.
1: مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت، اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
2: أريدو طور عالمك. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
4: أولا إنرجي تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام انتم بألف خير.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.

شيرين ومين اختار لما جيت فوزي كيفهم. تحية لكم لنسكول شانك تفاعل. شكرا على تفاعلاتكم. نوسعوا ذيلنا بقدر المستطاع. فهم برشا قصان دوا بغمون في عدد ولايات في الجمهورية التونسية. من قاعدين نمر بظروف استثنائية. إن شاء الله يتم التدارك هذا من قبل ستيج ونقرأ حسابنا, لأنه اليوم نهار مولد, نهار فرحة. المفروض بين الناس الكل تقيل على تكثر الكونسوماسيون. أما العبيد زدا كيف كيف اليوم حقها أنها خايف على صحافي العسيدة. العبيد يقول لك خويا العسيدة تقراص لي الماكلة, تقراص لي الناس اللي تعيش بالماكينات زدا متاع التنفس وغيرهم. دونك اليوم ماذا بينا دائما نوضح ونعطيه المعلومة دو لابار دو لا ستيج. يلا سيدي مكملين شوية خير مع الغزالة. شبه الغزالة

0: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرض زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
1: إذا الخمر ما نوش دراحة
0: ذلك أيام 28، 29 و 30 أوت. تباعوا التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحرامات أو على تذكرتي فونتان.
1: ركب عن محمد
0: بمساهمة بودا برود وموزايك فام.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايك فام.
3: هلا

كم لا فان دو نوتر ايميسيون لليوم افتر وورك ال 25 اوت الموافق ليوم المولد النبوي الشريف. خليك شويه اخر مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع سيف الدين المهري، بعد اخر الاخبار الرياضيه مع احمد عداله، ويتواصل مشوار مع احمد عداله في ريكاب سبور، بعدها هي ستانلي وكورنيش مع شاكر، والسهره تكون مع مالك في هابي اور قبل غدوه ان شاء الله بعون فريكونس على الاولى في تونس. ان شاء الله كل عام واحنا وانتم.

0: سيتي. مؤسسة بنجايد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
1: الو مالك سيف سنيه راهو شخمو باللي ومتسعة نصف اللي
2: باه اسمعني تاخو انت جولي ونخوانا وطا
1: مشيت معاك اما شبش نعمل
2: حطو برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
3: اي صحيت ونزيدو لي بومبلون سهريات وفستيفاليت
1: اما شو مش نسميوها
2: سميوها هابي اور هابي اور كل يوم من 9 ونص في الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزيكا فام
4: الغونتخي دي كلاس على البواب وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد يجاو بحذنا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السلط اللي توصل ل 70%
5: تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026 تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي
6: حبك عامل فيا يا قمر ما لقيتلوش ثنية يا قمر
5: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ان الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج كونوا في الموعد
7: يا مولانا يا العالي يا الله انصر لفريقي وهذا كاش نتمنى
8: avec la participation de Natile Suzuki Le 15 Cristaline Colissimo Imminence Kelmi ODV Plus et Mosaïque FM

0: مستمعي إذاعة موزاي كفم تحية طيبة. فرقة الشرطة العدلية بمنوبة تتمكن أمس من الكشف عن مستودع عشوائي داخل أحد المنازل الكائنة بالجهة يتم استغلاله لتخزين كميات كبيرة من المياه المعدنية بغرض الاحتكار. وعلى أثر عملية التفقد والتنسيق الفوري مع ممثل النيابة العمومية وعوان الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة تمت مداهمة المحل وحجز أكثر من 14,000 قارورة مياه معدنية سعة 1.5 لتر وقد تم ضخها فورا في مسالك التوزيع القانونية وإعادة توجيهها للسوق تحت الإشراف المباشر لمصالح وزارة التجارة وذلك لضمان تزويد المواطنين بها بالأسعار المحددة. والي المهدي أنيس العذاري يشدد على ضرورة تسريع في استئناف تشغيل محطة تحويل الكهرباء بالجم وإرجاع التيار الكهربائي إلى المناطق التي شملتها القطاعات وهي الجم وأبو مرداس والسواسي والشربان وهبيرة وأولاد الشامخ وذلك أثر حدوث تماس كهربائي على مستوى خلية الجهد المتوسط بالمحطة مما أدى إلى اندلاع حريق بها وخروجها عن الخدمة. وفق بلاغ صادر عن ولاية المهدية تتواصل أشغال الإصلاح أو أشغال إصلاح العطب الفني المفاجئ الذي جد فجر يوم أمس بمحطة تحويل الكهرباء بالجمة دون انقطاع وعلى مدار الساعة بإشراف عدد من إطارات وفني وتقنية الشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك بهدف استكمال التدخلات الفنية اللازمة وإعادة المحطة إلى الخدمة واستعادة نسق التزويد العادي بالتيار الكهربائي بالمعتمديات المعنية. في تطورات الشأن الدولي بيان مشترك صادر عن سلطنة عمان وإيران اليوم يفيد بأن وزيري خارجية البلدين ناقشا إطارا مرحليا من شأنه أن يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. وأضاف البيان أن الإطار تضمن أيضا الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وجاء في البيان أيضا أن الجانبين أكدا أهمية عقد مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج. وزير الدفاع الأوكراني المقال ميخايلو فيدوروف يقول لوكالة رويترز اليوم إن بلاده تخسر على ما يبدو الحرب ضد روسيا تدريجيا محذرا من أن أمام كييف بضعة أشهر فقط لاتخاذ القرارات الحاسمة اللازمة لقلب موازين القوى لصالحها. وأضاف فيدوروف وهو أصلحي شاب أثارت إقالته الشهر الماضي احتجاجات لأسابيع أن أوكرانيا تفتقر إلى أي رؤية شاملة لكيفية الفوز في هذا الصراع المستمر منذ 4 سنوات فضلا عما يمثله أخفاقها في الابتكار من معوق لها. النرويج تعلن عزمها تنظيم استخدام النظارات الذكية والأجهزة المشابهة ودرس حظر الميزات التي تمكن من التعرف على الوجوه في الأماكن العامة. ووزيرة الرقمنة النرويجية كاريان تونغ تقول في بيان نلاحظ أن الحياة الخاصة والخصوصية تتعرضان لضغوط متزايدة من التكنولوجيا الحديثة ولذلك أرغب في تنظيم استخدام النظارات الذكية والأجهزة المشابهة بشكل أكثر صرامة من الوضع الحالي وفق تعبيرها. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فانفونات والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس تبع الفريكونس رقم واحد في تونس موزايكا فانفونات.

0: الأولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفر في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشراتنا الرياضية. البداية ببلاغ الترجي التونسي اللي أعلن في بلاغ أصدره على صفحته الرسمية على الفيسبوك، قال كونه قام بمراسلة الإدارة الوطنية للتحكيم وطالب بفتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات احتساب ضربة الجزاء خلال مباراة الترجي التونسي والنجم الرياضي الساحلي وما رافق هذه اللقطة من جدل تحكيمي، خاصة في ظل عدم اللجوء إلى تقنية الفار لمزيد التثبت من القرار. الموضوع هذا باش نرجع عليه بعد شوية في ريكاب سبورت. بعد ما حكينا على الترجي التونسي، حازم المسطوري المفروض يكون يوصل له ويوصل اليوم الى تونس لانهاء اجراءات التعاقد نتاعو مع الترجي الرياضي التونسي، ومزيد تفاصيل زاده تقاوى بعد شويه في ريكاب سبور يخص الموضوع هذا. اتحاد فريق كره القدم اعلن وراسل الانديه المعنيه بالمشاركه في المسابقات الافريقيه لاعلامها بديزينياسيون المواعيد والحكام اللي باش يديروا مبارياتهم. بالنسبه للنادي الافريقي وجد جولي بالمالي نهار 5 سبتمبر 8 متاع الليل هوني في ملعب حمد العقبي بيرس بقيادة الحكم بيير جان نجيني من الكونغو، والدورة التمهيدي الأول لذي ما فيهش فار. بالنسبة للنادي الرياضي الفاقسي يلعب ضد شوتينغ ستار الماتش الأول نهار 5 سبتمبر خارج تونس. ذكركم النادي الفاقسي يلعب في رادس، دونك الماتش الأول بالنسبة ماتش ذهاب بالنسبة للنادي الرياضي الفاقسي في كأس الكأس الكونفدرالية الأفريقية يلعب ضد شوتينغ ستار من نيجيريا، والماتش هذا باش يتلعب في ابيولا سبورتس ارينا. دونك الماتش هذا الاربعاء نتاع العشيه وبقياده الحكم يانيك انيسي فودوب من الكامرون. وبالنسبه للترجي الرياضي الجرجيسي تم تعيين المباراه في ملعب الطيب المهيري. الماتش هذا يتلعب نهار 4 سبتمبر 3:30 نتاع العشيه بتوقيت تونس بقياده الحكم اريما محمد مصطفى كاكبو من التوغو. النادي الافريقي باسكيت الفريق اعلن رسميا عن انتداب مامادي ديان ومترو 95 يلعب بوسانك. في الالعاب البحر المتوسط في الكره الحديديه في تورنتو 2016 في الكره الحديديه برونزيه الثانيه لتونس في الكره الحديديه الحره بفضل ثنائي منى البيجي واحلام الحاج حسن بعد ما فازوا على تركيا ب 13-3. برافو لمنى البيجي واحلام الحاج. منى البيجي هي بيدها اللي كانت تحصلت على البرونزيه وهي بطعم الذهب للبطله العالميه منى البيجي في اختصاص الرمي بالدقه. بالنسبه لكره اليد تونس ربحت قبرص 34-27. وبالنسبه للكره الطائره القمة مبنى ماتش تريز اتوندو، لكن الحقيقه تمنينا يكون خير شويه، لكن السكور الحقيقه المنتخب

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم 7 sur 7 من 6 ل 7 تاع العشية.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور جديد. 50 دقيقة نحكيو فيها كورة وتعليق على آخر الأكتواليتي سبورتيف هوني في تونس. الترجي الرياضي التونسي يحتاج على لقطة ضربة الجزاء في مباراة النجم الرياضي الساحلي. تفاصيل شنو اللي حصل بالضبط في غرفة الفار وشنو اللي تقال معاش وعاد زمول يفهم اللغة اللي حكى بها المساعد متاع البابون، يحكي انجلي نتصور، دونك نتصور عنده الترجمة صحيحة، باش يحكينا عاد زمول شنو اللي صار بالضبط في غرفة الفار. ثم في بعد آخر ما صار باش نحلو موضوع الترجي الرياضي التونسي وقدوم المستوري، يعني مغادرة واحد من المهاجمين، شكون المهاجم باش يغادر وين باش يمشي إذا كان عانى لديستيناسيون بالطبيعة. ثم باش نحلوا موضوع التصريحات رضا جدي في رقته طالب بتأجيل بطولات الشبان بعد التصريحات متاعو البارح في الندوة الصحفية. كان المفروض نحلوا شابيت رضا البارح، لكن حقيقة برشا البارح ماتير ما نجمناش نحكيوا على رضا جدي. زاد باش نحكيوا على الإدارة الفنية الجامعة، حدود مهامها عاملة مع منتخبات مع المنتخبات وعلاقتها بالمدربين والناخبين الوطنيين لكل المنتخبات الوطنية، وما حقيقة تدخل الإدارة الفنية في المنتخب الأولمبي. هذا كله أكثر نحكي فيه على مدار الساعة. عدنان في الإخراج الإذاعي اليوم عضو جديد في التشكيلة اللي هو سي أيوب أقوى جرافيست في موزايكا فام، موجود معانا لهنا هادية ما نعرفه شكون جي ولا مش كون جي، تو أسامي أكد لنا المعلومة هذية ولا تخدم لوطة. أيوب موجودة هادية، خاطر البارح قالت عطيتوني 4 أيام بركة، دونك هادية موجودة معنا هذية حتى علاقة. حميد موجود كالعادة في البرودكسيون على يساري، وسام السلامي مساء النور.
2: مرحبا عدالة، مرحبا الكابتن سمير، مرحبا الأولاد والأخيان والمستمعين، وسيب الطفل أخويا رك شاددها ربي بقى عليها الستر،
1: ربي بقى عليها الستر، هي شدتنا كل هنا لما حالة به. سمير مساء النور.
3: مساء النور رحمة، تحية ليك وسامة الأخيان الكل والناس تتبع فينا، وإن شاء الله مولد مبروك على الأمة الإسلامية وعلى الشعب التونسي الكل.
1: مولد مبروك على الأمة الإسلامية، داير نسيب نسمي الحاج اللي موجود في التنسيق الهاتفي، مولدنا مبروك إن شاء الله على جميع الأمة الإسلامية وعلى تونس، كل عام وإحنا بخير. وقبل ما نمشيو لآخر مسار، آخر مسار هو ريال مو كونه يزمنا تصفيقة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة برشا، لأنه اذهب جيل تونس عن طريق أشرف الزواوي اللي خذا الميدالية الذهبية ذهبية الرمي بالدقة في الكرة الحديدية المقيدة بعد نهائي مثير ضد إيطالي ماتيو مانا، ربحوا أشرف 11-9. مبروك علينا ميدالية ذهبية أخرى لنا احنا في الألعاب البحر الأبيض المتوسط طرنطو 2026، إن شاء الله من تتويج إلى تتويج. نمشي توا إلى آخر مسار.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطي بوشناق.
4: يا للا وينك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
5: يا ريتك فهمك كنت زي ما بفهم.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
6: ناسايا نحبك وانت ناسايا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
7: ريتك ما نعرف وين.
0: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم.

0: آخر مسار.
1: مرحبا بكم من جديد في ريكاب سبورت. تواصلوا معنا على رقمنا على الواتساب 23513 23513 000. نقراو الأسئلة متاعكم إلا الأسئلة اللي تجي عاد زهمو لا ما نقراهاش خاطسينو في ترسيل لنا بيتو. الترجي التونسي يصدر بلاغ على صفحته الرسمية قال من خلاله كونه أعلم أحبائه الأوفياء كونه أنه قام بممارسة الإدارة الوطنية التحكيم مطالب بفتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات احتساب ضربة الجزاء خلال مباراة الترجي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. ومرافق هذه اللقطة من جدل تحكيمي خاصة في ظل عدم اللجوء إلى تقنية الفار لمزيد التثبت. وأكد الترجي كون وذايا طلب ذايا حرصا على حماية تستحقق الرياضي وضمان تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة وتحميل كل طرف مسؤولياته ومراجعة أداء الطاقم التحكيمي وحكام غرفة الفار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحالات. وشدد الترجي على احترام الاستقلالية التحكيم وكون هدفه ليس استهداف أي حكم أو التشكيك في نزاهته وإنما المطالبة بالوضوح المسائلة وضمان عدم تأثير الأخطاء التحكيمية في نتائج المباريات ومسار البطولة. مازلنا في الجولة الأولى. ديجا شابت العمران البارح كان معنا المدير الرياضي عبد السلام بوحوش حكى على المشكلة التحكيم واحتجاجه على التحكيم. اليوم الترجي الرياضي التونسي عادل شنو اللي صار بالضبط في المباراة هذه باش يخلي الترجي الرياضي التونسي يصدر البلاغ هذه؟
2: أهلا بك أحمد وأهلا بجميع المستمعين والمشاهدين ومولدكم مبروك الناس الكل. شوف في كلمة واحدة أحمد البيان بتاع الترجي كان قوي وواضح روش كل كلمتين برك ونقل القضية من هل هناك معناها ضربة جزاء أم لا لكيفية إدارة اللقطة في غرفة الفار تحكيميا وشكون اللي يتحمل مسؤولية القرار وهو راهو رابح. أنا نحب نقول اللي حاجة واحدة من شدخل أنا في التكنيك البيان يخص الترجي وهم عندهم الحق كما أي جمعية يتم معناها الظلم متاعها وما عليهم كان يسمعوا الفار ويشوفوا معناها الفار ويسمعوا الفقيرو متاع الفار وتيقفوا على كل شيء. نعم أي. أنا نحب نقول اللي هما رام مش معناها كي واحد باش سفلتي هكا ولا حاجة هما اجتماعاتهم الكل مشكلتهم مين السيد هذاك عادل زهمول قاعدة تجيه معناها المعلومة. احنا نخدموا على رواحنا احنا فمني نلوجوا ديما على الحقيقة. في الماتش هذايا في الدقيقة 49 41 ثانية الاربيتر زفر ضربة الجزاء صارت الكونفيرماسيون تاع ضربة الجزاء في الدقيقة 51 يعني بعد دقيقة 19 ثانية من عند الحكم مدايا السلوفيني 49 سنة معناها مش دولي أزمير يعني في 49 معناها في دقيقة 19 ثانية هو ساكت وقاعد يشيك على اللقطة وفي الأخر قال للحكم تشيك كومبليت بينالتي كلمة وقص. يعني اللي في البروتوكول فار في عوض نقوله نعمله ديسكريبسيون تاع اللقطة نقوله اللي راهو هاو شو اللي صار كذا كذا فمني ونعطيه القرار متاعنا فمني يكون القرار كيف كيما حكم الساحة كيما حكم الفار. لكن هو بالعمر هذايا وبالخبرة اللي هي خبرة راهي محدودة كيما قال محمد السلامة راهو جايبينه فمني معناها نص راهو السيد هذايا فما اعتبار واحد اللي هو ينجم يطيح ضربة الجزاء القرار متاعها اللي هي البروفوكاسيون فمني متاع الخطأ اللي صار وقت اللي الملاعبي بساقه اللي صار.
1: وانت في نظرك ساعة عليك على ضربة الجزاء ضربة الجزاء صحيحة ولا غلط؟
2: ايش ضربة الجزاء بالضبط يا أحمد كيما اللي صارت هذه وقعدوا يقريوا بها في 2022 في قطر وقت اللي ماتش قطر والسنغال وقتها عفيفي زاد كيف عملنا ميم بروفوك بالعكس الملاعبي متاع السنغال عفسوا والحكم لاوس الاسبانيوري فمني ما زفرش ضربة الجزاء على خاطره كان بيان بلاسي وشاف الاعتبار هذايا فمني وهذاك علاش هم يقولوا اللي ما فماش معناها ضربة جزاء. وتصور انت بيان وفريق رابح راهو فما اونتر ليليني فما معناها برشا حاجات ان شاء الله يفهموا الميساج على خاطر احنا نحبوا العدالة في الكورة. الناس الكل نسق على جميع الفرق نحبوا الناس الكل وقت اللي تكون معناها مباراة من أول جورني حتى الآخر معناها الموسم يكونوا الغلاط
1: أربيتر فار تونسي نجم يغلط الغلطة متاع اللي إذا كان أنت صنفتها غلطة
2: أمبوسيبل أمن زيدك
1: بليه عاد اللحظة سمحني بلي راك واخذ راحتك معناها معليش ما تخليش نكمل معك جملة وكا هاو معناها جست أمنيتي نكمل معك جملة والله أمنيتي نكمل معك جملة حكم تونسي مش مصيف في تونس كما أنت قلت ولا كما محمد سلامة أسمير ذي أزمير ساجركوفيتش ينجم يغلطها الغلطة دي ولأنه الخطأ بشري معناها دي ما نقوله خطأ بشري
2: يا أحمد أمبوسيبل على خاطر من أسهل القرارات اللي تنجم تاخوهم انت وقت اللي
1: ونرجع بك هكا ونرجع بك هكا لماذا تم تعيين حكام اجانب فار في اربع مباريات دون علم الانديه او دون حتى طلب من الانديه
2: الجبن والخوف وعدم الثقه في الحكم التونسي اللي الحكم التونسي هذايا على 14 حكم يا احمد 14 حكم دولي عندنا 12 حكم دولي تونسي معين في جميع المسابقات من غير ما ندخل في لي ديتاي دي ماتش زيدا كبار معينين
1: عندنا الليسته موجوده على موقعنا اي
2: نعم معناها الحكام من كل التوانسة معينين أما بالقرارات هذه بتعيين معناها حكام راهي باش تطيح الثقة متاع لجنة التحكيم متاع الكاف في التحكيم التونسي وهو المشرف العام وقت اللي كان حكم وكان موجود في تونس كانوا يجيبوا في الحكام الأجانب وهو حتى حكيناها مع بعضنا أنه كانوا يجيبوا الحكام الأجانب وهو وقت اللي مشى باش يظفر في الكوب دي موند 94 في أمريكا ما عينوش علاش قالوا له على خاطر أنت في تونس لا يتم التعويل عليك أنت والحكام نتاعك اليوم أنت مسؤول تعاود في نفس الموضوع ونزيدك يا
1: تحكي
2: أحمد
1: على حكاية عمر 94 يهديك لحظة بيه لحظة برك كان خليك ترجع بيه كاس العالم 66 وتقول لي لحظة عاد وتقول لي الكورة ذي كانت على إنجلترا ألمانيا بونتو مش بونتو لحظة برك يا عاد اسمعني السؤال يطرح نفسه لهنا اذا كان انت من جوله اولى عندك زوز احتجاجات واضحين ظاهرين هذا اللي خرج للاعلام فما بالك ثم احتجاجات ولا تليفونات صارت ولا ديرو بروش صاروا الحكام معينين شنو يستنانا معناه اذا كان من الجوله الاولى اذا كان تبع كلامك انت حسب المفيوله نتاعك ضربه الجزاء نتاع النجم الرياضي الساحلي مش صحيحه والحكم نتاع الشيب العمران
2: هدف نتاع ضربه الجزاء
1: شنو نستناو يا عادل شنو نستناو
2: خليني نعطيك انا عندي معلومه ما نقولش اكيده لكن قريبه ياسر
1: لحظه باش ترمي كوره انا مانيش مسؤول عليها بالكل باش نبداو فيه
2: نعم
1: ها وعادل
2: وسامع ثم ثلاثة زاد حكام اجانب فار يمكن يكونوا في الجوله الثانيه ثم ثلاثة اجانب يمكن يكونوا في الجوله الثانيه في الفار زاد كيف فهمني معناها باش يتم تعيينه
1: علاش
2: يعني علاش علاش علاش
1: هي علاش نزل فيك علاش
2: ما عندهمش الثقة ومش في الحكام الحكام على خاطرهم تبارك الله عليهم عندنا معناها عندنا حكام صغار وهات تتفرج معناها معودين عليهم في في في في في
1: قلت 10 مرات عاد بي سؤال اخير
2: معناها وفي انت معناها ما تعملش عليهم يعني فما المشكل فيك انت وفي اللجنه تاعك
1: اوكي السؤال الاخير عاد جاوبني بنعم او لا ماذا بيا ما تدخلوش برشا في التفاصيل هذه جوست باش تقيد للتاريخ عندك انت ونعرف معلوماتك ديما صحيحه ما مدى صحه امكانيه استقاله اعضاء من الاداره الوطنيه للتحكيم في قادم الايام
2: هما كثيرين هما يستقيلوا وما ينجموش يخلطوا للجنة القديمة كي بالله
1: جاوبني إيه ولا لا ساعة جاوبني إيه ولا لا
2: هم موجودين زايدين
1: جاوبني إيه ولا لا يا عادل جاوبني إيه ولا لا
2: بعينه
1: يا عادل جاوب على قد سؤال يا عادل نعم أم لا
2: غير مأسوف عليهم معناها كان
1: يمشي ما جاوبتش ثم شكون شي غادر لاسباب صحيه
2: اما ايش اقول لك نحب نسكر بهذيه راهو انا كنت مسخايل اللي المكتب الجامعي ما في بالوش الكلهم معناها كي يقولوا مكتب جامعي ما في بالوش بالتعيين نتاع الحكام الاجانب لا يا بابا معناها موجود فهمني معناها مراسله والناس معناها فما بعض الاعضاء هما اللي عملوا الاجراءات نتاع الفلوس، مش مشكلتنا الفلوس
1: راهي عاد بيه سيبو سيبو يا عادل يا عادل سالتك على حاجه هزيت الحاجه عادل عايش خويا عايش يا عادل عايش يا عادل يا عادل
2: يكونوا مشاركين في الجريمه نتاع تفتيح قدر التحقيق
1: عادل بيه سيبو يا عادل سيبو خاطر الحقيقه معناها كل ما ناخذك وتبدا هكا منظم في الوقت من بعد تخرج تبدا تعمل في اللي ديراباج. جاوبني على قد السؤال يا عادل بالنسبه لك انت معناها في 5 ثواني شنو يستنى فينا اصعب الايام القادمه بعد احتجاج الترجي الرياضي التونسي؟ انت ساعه خلينا نعمل ريكاب صغيرا، انت موافق الترجي الرياضي التونسي في التظلم نتاعو لانه ضربه جزاء بالنسبه لك انت ماهيش صحيحه، جبت لنا تفاصيل ما حصلها في الفار البارح، موافق نوعا ما شبيبه العمره في الاحتجاج نتاعها حتى التو اللي قلت وانا هذا هو على لسانك انت. محمد المدب حكيت عليه البارح قلت زفر ثلاثه عين نفسه في 3 ماتشات من غير ما نرجعوا عين نفسه في 3 مباريات ثم امكانيه كونه ثم شكون يغادر لاسباب شخصيه وصحيه ثم امكانيه
2: باش كيما عملوا مع ناجي جويني الفريق الاخر يخليوه ويهربوا يسون كابابل دو الفير حتى المره هذه وهذه نبهته هنا ناجي جويني واحنا في الجزائر الله غالب
1: هو راهو يا عادل باش نختم انت ناجي جويني معناها تلاقيت معه مره واحده في 3 سنين ذوما كانت في حديث
2: عمري كامل انا وناجي جويني بعد النقد نتاعي تلاقينا وصافيه معناها
1: مستحيل تكمل معك جمله يعطيك الصحه
2: انا اسمع انت يا احمد انت كان تعمل تخو مسؤوليه واحنا وياك انا وياك اصحاب وتعمل اخطاء راني فهمني ما نسامحكش
1: واضح انت قعدت معناها كل مره تذكرنا اني تلاقيت انت وياه في الجزائر وهبطت تصويره على الفيسبوك وهذيك التصويره الوحيده ما بيناتكم. يعطيك صحة عادل مشكور مشكور جدا عادل يعطيك الصحه بارك الله فيك. دونك اذا كان نعمل تلخيص عليه كان يحكي فيه عادل منذ قليل بالنسبه للبارح واليوم احتجاج شايب عمره بالنسبه لعادل نوعا ما عنده حق لانه ثم نوع من البروفوكاسيون صارت مع الحكم الرابع وحكم الساحه. بالنسبه للترجي التونسي حسب عادل ضربه الجزاء مش موجوده وفسرنا في الفار شنو اللي تقال وبالتالي الترجي يرى كونه عنده حق في البلاغ. بالنسبه زاد العادل يتستنى فينا ايامات صعاب في التحكيم هذا راي عادل زهمول يلزمه هو طبعا نفسه احنا عندنا ثقه فيه بما انه خبير التحكيم في موزايكا فام وعادل نسي اللي الماء مقطوع والريق نتاعي جاي يقول لي جا دونك توا باش نكملوا اخر مسار باش نمشيو نحكيو شويه كوره.

0: تأمينات الزيتونة تكافل تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بخير. تأمينات الزيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
1: الو مالك سيف السنين راهو باش نخدموا بالليل وم 9:30 الليل.
2: باهي اسمعني، تاخو انت جويه ونخونا وتا
1: مشيت معاك. اما اش باش نعمل؟
2: حطوا برشا موزيكا، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
3: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزيكا فام.
4: هذه ليلتي.
5: بعد النجاح الكبير لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025 يتجدد الموعد هذه السنه مع صوتها.

جديد أعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت، سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود، يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: آخر أخبار ميركاتو الطاقة الرياضي التونسي في ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو حازم المستوري اللي منتظر يكون وصل إلى تونس للإمضاء وإنهاء إجراءات انضمامه للطاقة الرياضي التونسي قادما من دينامو مخاتشكلا. التجربة اللي كان خاض فيها تقريبا عام نجم نقوله أقل شوية وأكثر شوية بليتو مع فريق روسي هو من داغستان أما من روسيا يعرف شامبيونام تاع روسيا. حازم المستوري بونتا في الترجي, كيفاش تقيم ركريتمون هذا ساعة؟
1: الحقيقة ركريتمون مهم للترجي بيان سور, اللي يعني لاعب انترناسيونال الى في سي برو في البطولة التونسية من خيرة ما فما من المهاجمين في تونس, وسورتو حاجة مهمة لكونه تونسي يعني ماهوش أجنبي, اللي حاجة نجم تعاون الترجي في الريكروتمون الأجانب. يعرف البطولة, يعرف الترجي, يعرف الأجواء في تونس, يعرف الحقيقة يعني انتداب مهم جدا للترجي. يبقى بعد عدالة بيان سور الشواء متاع الإدارة ولا المدرب في المهاجم اللي باش يخرج.
0: هانا باش نجيو في الشابيتر الثاني باش نحكيو على المهاجم اللي باش يغادر, وباش نحكيو زادة على اللي بوست اللي مازال الترجي هذه توسي قاعد يفوض فيهم.
1: ولذلك أنا حسب رأيي انتداب مهم, والحقيقة خليني نقول اللي الامتحان الصعيب اللي كان الشكري الواعر في أول موسم ولا منذ توليه المنصب في الترجي اللي هو بيان سور لي دوسي نتاع لي ريكروتمون, ونعرف
0: تجديد العقود
1: وسورتو حاجة مهمة جدا اللي كونوا لاعبين اللي ما حاجتهاش بهم الترجي اللي قاعدة تصرف في, في, في, في فلوس كبيرة في لي سالير وفي كذا, يعني لاعبين ما همش قاعدين يقدموا في الإضافة. شكري الواعر لقى معاهم حل باش خرجوا باش فرغ زاده بلايس للمنتدبين الجدد. والحقيقه يعني نحن نذكروا شكري الواعر وقت اللي جاء كانت مطالب كبيره من جمهور الترجي على الانتدابات, وانتدابات تكون قايمه علاش؟ على خاطر الموسم اللي تعدى, الموسم الفارط اللي الترجي تعدى تاكوتي. لذلك كانت فما بريسيون كبيره على شكري, وحسب رايي انا جوسكا مانون نجح في المهمه نتاعو.
0: انتداب حاجه من المستوري يخلي بوتيتر الترجي هذه التونسي او ريجي كاف, ولو انه ريجي كاف ما عندوش مشاكل هجوميه كبيره معناه, اما يخليه يخدم في اكثر اريحيه. كان ناخذ نعاود الكلام اللي قاله اسامه, ان اتاكون كونفيرمي انترناسيونال سجل ضد البريزيل سجل في كاس العالم, دونك تخليه عنده اكثر شواء اكثر اريحيه القدام.
2: بالضبط بيان سور, ومش باش نضيف على الكلام اللي قاله اسامه, لكن باش ناخذ من زاويه اخرى طريقه لعب الترجي التونسي في 30 سنه 40 سنه اللي تعدوا. طريقة هجومية, الترجي كيلعب 40 ماتش في الموسم فيهم 35 بطريقة هجومية وخمسة سكر في الأفريق ولا غيره في بعض المباريات القليلة اللي سكر فيها. الترجي يلعب في المساحات الضيقة في الهجوم, يلعب في الإزيسباس الضيقة سواء في رادس أو خارج رادس في البطولة التونسية وفي معظم المحيان في إفريقيا كذلك إلا في ملادر في بعض المباريات. إذن الترجي التونسي في حاجة إلى مهاجمين يحذقون اللعب في المساحات الضيقة. كي نرجع طول الملاعبين اللي نجحوا في ساعة في ساعة زادة الرام نجح علاش؟ يلعب بظهر ولا في المساحة الضيقة قوي بدنيا. الخنيسي هو تونسي نجح لأنه يلعب بظهر ويلعب في المساحات الضيقة ويطلب في المساحات الضيقة وذكي يعرف يتحرك. دانو علاش ما نجحش إلى حد الآن بعد عام ونص؟ لأنه ملابي يحب المساحات, وأسلوب لعب الترجي التونسي مختلف على المساحات. ما هوش الترجي يلعب الديفونس يلعب الكونتر صح. في ماتش وحيد فقط لعب الترجي بالكونتر ضد الأهلي تألق دانو إذن
0: في القاهرة.
2: في القاهرة إذن الترجي التونسي 95% من المباريات متاعه يلعب بطريقة هجومية, وشفنا الماتش اللبناني مع النجم الرياضي الساحلي وشفنا المشاكل اللي قاهم دانو لأنه كان انتداب المستوري يتماشى مع فلسفة الترجي التونسي في أسلوب اللعب, لأن المستوري يحذق اللعب في المساحات ضيق قوي بدنيا ثم كذلك قوي على مستوى اللعب بالرأس. والترجي أسلوب اللعب تاعه تعرف أنت يطلع على اليمين وعلى اليسار ديما عنده ديزلي قويين فهمتني, فبالتالي يتوفر المستوري الكور اللي حاجته به. إذن أعتبر أنه انتداب المستوري انتداب ذكي مهم جدا, إضافة لكلام قاله أسامة تونسي تخلي ربما مكان الأجنبي تو ما نحكيه على الفرضيات الأخرى مع الجبري كذلك اللي لاعب مهم برشا في الترجي التونسي مع بقية الأسماء. أظن أن المستوري القطعة الناقصة في هجوم الترجي التونسي قياسا مش مقارنة بدانو, قياسا بأسلوب لعب الاسبيرانس.
0: والمهم كما قلت أنت وكما قال أسامة كونه مهاجم رونجي تونسي، لكن زيادة قادر كونه يخلي لك بلاصه
2: بالضبط
0: يخرج من لاعب يترونجي. علاش؟ لانه كثر الحديث برشا اليوم على اشرف الجبري. احنا تقريبا اسبوعين التالي كنا حكينا على عرض موجود لاشرف الجبري، واشرف الجبري كان عنده عرض وبدو كان يخمم يخرج ما يخرج، شاور حتى لونتوراج نتاعو وحتى وكيل الاعمال لاعبين نتاعو الترجي هذه التونسي، مش عطاته الفيفير ولكن ومش الحريه التامه، معناها قال قلت له نحكيو في البروجي هذا يتغادر ولا ما تغادرش، لانه الترجي كان وقتها زاد عادل بالطيب مازال موجود. دونك كي خرج عادل بالطيب أغلق ملف أشرف الجبري. اليوم ماهوش أشرف الجبري اللي هو مطروح المغادرة، هو فلوريون دانو، رغم أنه فلوريون دانو كان سأله حميدها وبحذاه حميد شويقي وقت اللي سأله قالوا لا معناها إشاعات بالنسبة لنا احنا، لكن بالنسبة لي أنا، لكن المعلومة اللي عنا شبه مؤكد تقريبا بنسبة 90 لم نقل أكثر شوية كونه فلوريون دانو سيغادر. جمهور الترجي منقسم بين من يقول لك لا زيد تصبر عليه، راه مايكل رامو كي جاء قعد تقريبا عام ومشى للاتحاد حميد مشى لإعارة الجزائر ورجع، وثم يقول لك لا واضح السيد موش باش يعطي، معناه موش باش يكون افيكاس، عامله معدل تهديفي ضعيف، لي اسيست نتاعو موش عدد كبير تقريبا واحد ولا اثنين سناء هاك تشوف بداية الموسم، هو تقريبا بلوكاج حتى منتهى معناه. هنا واضح انت الاجابه نتاعك اسامه ما بين اشرف الجبري وفلوريون دانوش، كنت سايب
1: انا نسيب اشرف الجبري لمصلحه اشرف الجبري
0: عليه.
1: حسب رايي انا، شوف انا اللاعب هذا عندي نحب البروفيل هذاك، عندك هو وعندك حمدي العبيدي، انا زوز هذوما نحبهم الكاليتين تاع اللاعبين والشخصيه اللي عندهم. انا حسب رايي لمصلحه اللاعب يخرج يمشي يلعب لبرا إذا عنده أوفر البر، وأنا نأكد لك يا عدالة لو اللاعب هذا تتيح له الفرصة ويخرج يلعب البر نحكيه باي نجم يرجع للترجي برشا فلوس، وإلا نجم ينجح ويقعد البر. هذا رأي الشخصي في اللاعب. يبقى بعد إذا تحب نحكيه التكنيك، يعني اللي قاله توا سمير على الكاليتين تاع دانو، هو يحب المساحات، وانت تو جبت الماستوري اللي بيرفورمان في المساحات الضيق، الور تنجم تستحق انت الدانو مثلا في مباريات في تشامبيونز ليج، في مباريات الاكستيريور تنجم يعني تنجم تلقى دانو في مباريات والماستوري في مباريات اخرى. يبقى من بعد نحن انا نحكي تو مثلا علاش قلت لك الجبري حسب رايي انا ايش عندنا تو في المنتخب في ديزاتاكا الموين داج نتاعهم 30 31 سنه،
2: جبري مازال صغير،
1: اي ماستوري ولا كراشاوات ولا جبري مازال عنده قدامه برشا خدمه وبرشا باش يتصلح وباش يطور من روحه. علاش قلت لك انا اذا مصلحه اللاعب انا ماذا بيا جبري يخرج بيانسور، من بعد الترجي وهيئه الترجي والاداره الفنيه بتاع الترجي هي ادرى بيانسور. انا رايي الشخصي حكيت عليه كلاعب، انا بيرسونيلمون نحب الكاليتي هذيك كيما الموسم الفارط. انا قلت لك راو الجزائري اللي كان في الترجي
2: بوعالي
1: عندي انا خروج التو، نقول لك راو عندي انا بون تو بالكاليتي اللي جات نتاع اللاعب البرازيلي اللي جاء
2: اوكي ليبيرو.
1: لكن الحقيقه الموسم الفارط راو حتى اللي باش يحكي على بوعالي تشوف لي زاستيست نمبر داسيست والاهداف وقت اللي التراجي ما كانش في احسن حالاتها.
0: خليني جوست نسك سؤال هنا وباش نتحول سمير، انت تقول لي مثلا ما عندوش شانس باش يكور اشرف الجبري،
1: بيان سور
0: التراجي يكور تقريبا موين ما بين 30 35 يمكن حتى اكثر شويه ماتشات في السيزون. ما نتصورش اللي باش يعتمد على تاكون واحد، خاصه كونه ريكي كان في طلب كونه يبدا سيزون بثلاثه مهاجمين. اشرف الجبري باش تكون عنده طون جو واضحه الحكايه هذه من مباراه النجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي دخل كان
1: خاطر دانو يلعب، لا استنى خاطر دانو يلعب
0: أي.
1: ودانو ما يعني
0: غدوة كي الترجي تلعب 4-4-2
1: ما كانش بيرفورمان، دي ما تنجمش بيزديك في مباراة ولا زوزة على موسم كامل تنجمش تبدأ عندك البلايلي منه وعندك ريبيرو مقادر.
0: لكن الفريق اللي يلعب تشامبيونز ليغ ولا يلعب كما ترجي هذي التونسي نادي الإفريقي ولا كوب كاف كما نادي الصفاقسي وترجي جيسم يكون عنده إفكتيف كامل باش يلقى حلول وقت الإصابات
1: طبعا.
0: وأنت أشرف الجبري ماهوش يترونجي وحازم المستوري ماهوش يترونجي.
1: لا أنا ما أشوف، أنا قلت لك ما قلت لكش راه نحكي لك على الترجي وعلى تخمام الترجي، نحكي على مصلحه
2: الجبريه،
1: نحكي لك انا مصلحه اللاعب يعني. من وجهه نظري انا عداله راه مش نحكي على الترجي واسك باش تربح ترونجي ولا، انا نحكي من الاول ايش قلت لك، قلت لك راه اللاعب هذا راي الشخصي، ماذا بيا يخرج ماذا بيا يلعب، خاطر راه المنتخب سيدي نمشيو ديريكت منتخب، المنتخب رانا عندنا دي زاتاكون توا الموين داج كبيره شويه يعني سيل ماما باش نحضروا ناس اخرى هذايا نحكي لك كوتي انا ونحكي على اللاعب. لكن من بعد كي تقول لي انت ترجي، طبعا ترجي كي تخير بين دانو وبين الجبري يقول لك انا اترونجي، الجبري كل ما يهبط يعني يعمل الديفيرينس كل ما يهبط، ولا بروف حتى الموسم الفارط ما خذاش برشا طون جو وسجل ذا اللي ما نعرفش قداش من هدف يعني اكثر من دانو سجل. ولذلك لكن يبقى عداله حاجه مهمه اللي راك جايب المستوري بالفلوس وبرشا فلوس، ولذلك
2: ماهيش باهي برشا فلوس
1: اوكي بارابور سيدي مونتون تاع الجبري، ولذلك هو باش يكون رقم واحد والجبري باش يقعد يستنى ذات مثلا لا قدر اصابه والا مثلا تعب ولا كذا ولا فهمت. انا من رايي علاش قلت لك انا من رايي اللاعب اوكي صبرت العام الاول عطيت الفرصه لدانو هو يستنى الفرصه من بعد ماستوري ومن بعد عام الجاي يستنى الفرصه من عند نعرفش انا نوت خطاكون، ولذلك سي المومون زاد هو وعمره زاد
2: راه كاتيجوريك بالنسبه لك انت يشرف جابريزم ويغادر بشيخو انطون
1: مصلحته ومصلحه المنتخب
2: ومن بعد ينجم يرجع
1: للترجي
2: ومن بعد ينجم يرجع للترجي برشا فلوس، هذه وجهه
1: نظري. الخنيسي خرج ومن بعد شوف الخنيسي ايش عمل في
2: الترجي،
1: اي شوف الخنيسي ايش عمل من بعد في الترجي، راك تمشي تلعب كي تمشي تلعب وترجع تلعب ديريكتومون راو سنة ريانو بوار باش تمشي تلعب وترجع باناك
2: به اوكي. كلمة على أشرف الجبري ونعود نذكر بالمعلومة كونه الأقرب إلى المغادرة بنسبة كبيرة برشا هو فلوريان دانو، وأشرف الجبري بنسبة كبيرة جدا باش يقعد. ديما نحكيه على إمكانياته وفرضياته زي ميركاتو تنجم تتبدل حاجة بين الساعة والساعة، وقلنا رأوا أسبوعين تالي جه عرض وخموا في الخروج ولكن في الأخير موجود في الترجي هذا التونسي. أشرف الجبري فلوريان دانو بالنسبة لرأي أسامة أشرف يخرج وفلوريان دانو يبقى، أنت
3: باش تاخذ من زاوية أخرى أنا كإدارة فنية للترجي التونسي، عندي ليفكتيف، عندي مستوري دانو أشرف الجبري، وعندي نقص في الدفاع وحاجتي بأجنبي،
2: أنا جايين
3: أي وحاجتي بأجنبي أنا أي. حاجتي نفضي مكان لأجنبي، مش نعمل
2: نخرج أجنبي
1: وكنت بدأ عندك توم بهميس شو عندك أتاكو عندك أكسيال جبتو تونس
3: خلينا لا لا لا ما عاش فما في تونس ما عاش خذيت من الاسبيرانس
2: لا دونك طول لا لا رحمة فقط أكسيال ينجم يكون تونس
3: تبيه بيه مش مشكل مش باري أرجوش
1: ما يصير بش يكون تونسي ما دام ينجم
3: أري أرجوش أجنبي وقت تحب تلعب الافريق وتحب تلعب كذا عندك لي كوتي نتاعك خويين برشا
2: هاك جبت عملوا لاريير دروا اجنبي وما
3: اذا يلزم قراءه على مستوى الافكتيف وتوازناته. انا عندي ماستوري بونتا جبته وما تضحيه ماليه وتيتولير في الكيب بيرسونال باش يكون هو تيتولير وراه بالضبط باش يكون الجبري وشفتوهم على طوال دوما تخلى عمل لي اضافه كبيره ياسر وباش يلقى فرصه اللاعب الجبري مع الماستوري اذا كان مع الماستوري اذا كان معهم دانو تقل فرصه الجبري
1: طبعا.
3: اثنين الفستير واهميتها شكون مش يقعد على البنك دانو ممكن ما يقبلكش اشرف الجبري ولد الاسبيرانس ممكن يقبل ماستوري ما يقبل
1: يعني توا هاو ريت مش في مصلحه اللاعب يعني.
3: لا مش ما حكيت مصلحه اللاعب انا جاي اذا انا كاداره فنيه هما عندهم تبارك الله كفاءات في الاسبيرانس اللي هما يعرفوا مصلحتهم اكثر مني انا لكن انا موقف واضح معناها رؤيه فنيه واضحه عندي ماستوري عندي دانو شكون خير هذا ولا هذا ماستوري خير
1: طبعا
3: ماستوري خير علاش انا اعباء ماليه ومكان أجنبي في المقابل النجم أنا نسوقه ماليا وناخو في مكانه لاعب آخر اللي نستفيد منه أكثر خاصة وأنه عندي لاعب شاب اسمه أشرف الجبري اللي مهنيني على حاضر ومستقبل إسبيرانس ويتطور لاعب يتطور لأنه مع المدرب
1: باللعب
3: باللعب إذا المدرب شاطيه فرصة اللعب وعطاهم على طوال وعطاه إضافة كبيرة وربما يكون هو تيتولير في بعض المباريات إذا أنا رأى أنه خروج دانو أولوية والجبر يبقى في الإسبيرانس
1: هذه مصلحة الفريق
3: حتى مصلحة اللاعب.
1: مصلحة اللاعب مخير يلعب يلعب يخرج يلعب ولا يقعد يستنى في فرصة.
3: هذيك أمور معناها.
1: هذيك علاش قلت لك.
3: لكن أنه إذا كان إذا كان تنقص معناها ينقص دانوم الإفكتيف الجبري مشي عليه عنده فرصة كبيرة.
1: إيه أنا بشوف أنا رأيت نفس التفكير أنا وياك في حاجة واحدة اللي كونه في مصلحة الترجي بينسير دانو حتى في أمور سالير
3: بينسير
1: يخرج وكما قال تو إذا عمل ديكلاراسيون قال هذه إشاعة الخروج راو أمبوسيبل بعد بشر ذلك بشقد على البنك. ولذلك انا في امور هذه نتاع الترجي من مصلحتها بيانسير الجبري لكن انا كي باش تقول لي مصلحه اللاعب انا ماذا به جبري يخرج.
0: واضح هذا رايك انت اسامه وذاك راي سمير واضح جدا فقط نعود المعلومه هي بيدها دونك مستوري باش يكون في الترجي التونسي بنسبه كبيره يوصل اليوم اذا كان موصل في شنو اجراءات تنظيمه للترجي ترجي دانو بنسبه كبيره هو اللي باش يغادر وبنسبه اكبر برشا اشرف الجبري هو اللي باش يبقى بنسبه 99% اشرف الجبري باش يبقى اللي اذا كانت بدت حاجه في الساعات القليقه قدمين نحطوا نشوفوا لي ريكروتمون تاع الترجي التونسي ايوب مع بعضنا باش نفهموا شنو اللي عمل الترجي التونسي في المركز الصيفي هذا. دونك خذا حارس مرمى منتصر السيد الصوره اللي تابعوا فينا على سبور باي موزايكا في منتصر السيد في الدفاع خذا رائد الشيخاوي مروان الصحراوي عنده مفاوضات مع مدافع محوري وعنده مفاوضات مع ظهير ايسر المدافع المحوري الاقرب كونه باش يكون تونسي الاقرب ديما نحكيو على فرضيات. بالنسبه لوسط الميدان خذا مانويل فرنانديز مونيبي اللي هو اقل من 21 سنه اوركوتا خذا كاستيو البيروفي محمد حاج محمود خير المداوي يتسمى انتداب على خاطر عامين في ملعب الجيبس يرجع جدد له عقده وخليه خاطر هجوم لوكاس ريبيرو عماد فراج يوسف بشا اوركوتا وحازم المستوري اللي هو باش يجي هكا شنو يولي عند الترجي التونسي في خط الهجوم ولد عنده على اليمين روبيرو وعماد فراج على اليسار البليلي وبشا وفي البونتا دانو اشرف الجبري حازم المستوري واذا كان يغادر دانو باش يجي ينجم يجي في جانفي اتاكون اقل من 21 سنه ينجم ثم الفرضيه ذي نتاع خطر ترجي تاو باش يغلق الميركاتو نتاعو مازال عنده زبلايص برك خط الهجوم بالاسماء اللي سميناهم ريبيرو عماد فراج على اليمين البليلي وبشا على اليسار دانو اشرف الجبري وحازم مستوري للخط الامامي ترجي صحيح يزمو ينتدب مدافع اكسيال وظهير ايسر لكن هكا ترجي نجم يمشي يحارب على لقب في رابطه الابطال الافريقيه
3: إضافة لاعب ولا زوز على مستوى خط الدفاع شفنا مع ليتوال
0: خليلو الريكروتمون
3: شفنا مع النجم الرياضي الساحلي ريجي كاف يلعب الدفاع المتقدم كي تلعب الدفاع المتقدم يلزم دفاعك متاعك يكونوا أول خاصية عندهم هي السرعة اللي ما عندش رايد الشيخاوي أقل خد طول قامته ماهوش سريع كردة الفعل متاع السرعة وصحراوي نفس الشيء
1: وجلاسي كيف كيف
3: وجلاسي نفس الشيء إذا كانت تحب تلعب بطريقة ريجين كاب الهجوم والضغط والدفاع المتقدم لابد أن يكون عندك أكسيال الرابيد بصفة كبيرة يسر ولذلك الترجي في حاجة إلى انتداب دفاعي بمواصفات معينة كنشوف الإفكتيف تاع الاسبيرانس الميلتيرا عنده كفاية كنشوف الإفكتيف تاع الاسبيرانس على مستوى الهجومي عنده الكفاية على اليمين عنده على اليسار عنده في اللاكس عنده في خاطر علاش في على اليسار بليلي وبشا ينجم راه واحد من الفراج ولا من ريبيرو نجم يلعب على اليمين على اليسار
1: اي
3: نجم انا ماشي مشكل كبير ياسر معناها باش نربطوا احنا ريبيرو على اليمين نجم في بعض المباريات تمشي على اليسار شنو اللي فيه ما عندكش مشكل كبير في الـ في الـ في قلب الهجوم في الميلوتيرا عندك شوا كبير ياسر عندك رفيعة عندك حاج محمود عندك كاستيو عندك جبالي عندك حاج علي عند
0: الناس اللي تسال فينا على مكوانا اللي اسمه مكوانا راهو زاد كيف تقريبا عنده عرض وباش يغادر الترجي هذه التونسي
3: في بعض الاحيان باه كي تخفف راهو الشارج نتاع الافكتيف برشا ملاعبيه مش باهي ساعات تخفف تبدا باهي دونك تكلمنا على الميلوتيرا اللي فيها لويا كوناتي وغيره اذا انا راه انه حتى على مستوى حراسه المرمى لازم واحد من الحراس يخرج
0: الأسبوع هذا بشير بن سعيد خارج القائمة
3: بالضبط إذا بشير لازم يخرج عندك تبارك الله ميميش وعندك السيد وتنجم حارس جون وأنت مرتاح على روحك ما عندكش ريسك فهنا باش تخلي حتى أجواء الفيستير حتى الجو العام يكون باهي إذا أنا رأى أنه انتداب ولا اثنين على مستوى الدفاعي بمواصفات معينة قياسا بطريقة لعب ريكي كامب ورينا النقايس في ماتش الإتوال
1: وسام. صحيح تو اللي قلته سمير، ورغم اللي في الهجوم انا معاك ومتاكد اللي باش تكون تريو سورتو، خلينا نحكيو من هنا لديسمبر، من هنا لديسمبر البلاي اللي ماهوش حاضر 100% وشفناه مازال يلزمو وقت ويلزمو طون جو. يبقى شوف فما ريبيرو وفراج اللي نجم كما قلت انت واحد يكون خاطر بشه متنجمش تو باش تدخل به للمنافسات سواء الافريقيه ولا البطوله التونسيه تيتولير ساعة ونص ما تنجمش. نتصور انا باش يكون ريبيرو وفراج وقدامهم مستوري
3: هذيك زعما في حاله الهجوم. في بعض الاحيان سامحني كي قاسيت عليك، في بعض الاحيان نحب نسكر ونلعب كاترو تروا، نحب نسكر كوناتي نجم يعمل
1: مثلا رغم اللي هو المدرب يعني اوفنسيف. يبقى في وسط الميدان انا معاك الحقيقه فما الشوا الدفاع، يعني شفنا حتى من مباراه النجم الساحلي برشا ثقل، وزاد ما نساوش اللي راهو الكونفيونس مهمه جدا والمباراه لعدة لاعبين سورتو الاكسيال. ولذلك نتصور انا بريكوليتمون اللي هو حسب هكا اللي زيكو اللي كونوا فما ناكسيال وفما ريالغوش، نتصور الافكتيف ممتاز. ونعاود نقول اللي الميسيون اللي جاء فيها شكري البيار نجحته
0: واضح. هذا بطبيعة كانت الآراء المختلفة حول الزوز مواضيع فقط جوست ليشعر خطب برش يسلوا فينا لو معاس حاج علي. صحيح هبطوا ريكي كان في لي وكنا تي هبطوا لي ما لاباز لعبت وسط حتى موني بي فرنانديز مايل فرنانديز موني بي الكامروني اللي لعب لي راو على باز هذا وسط ميدان. ونقطة أخيرة اليوم صحيح كنا على مركات الترجي هذه تونس في الحلقات السابقة راو قعدنا نحكي تقريبا ساعة وساعة غربة على كل فريق نخصوا له حلقة ذكر حتى الوقت اللي الندوه الصحفيه نتاع النجم الرياضي الساحلي تعملت نهار الجمعه رجعنا عليها نهار اثنين قعدنا تقريبا ساعه غير بعض. دونك ماهيش ايكيتابل معناها باش نكونوا واضحين. دونك احنا زاد لا بروف اللي لاحظت باش نمشيو نحكيو على الاداره الفنيه للجامعه التونسيه لكره القدم.
4: اولا انرجي تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بالف خير.
5: تجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشونس أبارتين العشر مسمت عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 000 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين فالصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات. Vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamart. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired Arbour pour la première fois en Tunisie. The pain and beach, a silent sleeper, you won't hear a peep. Enzo Seffredi de retour pour enflammer la scène locale. Et avec nos talentueux DJ tunisiens, Triki et Bakem. Rendez-vous vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamalt. Vente sur application IJA et sur place. Avec la participation de Yassir et Mosaïque FM. Récap Sport. Récap Sport. Coolio, 7 sur 7. Et Messeta, les salons
0: رجعنا لكم في ريكاب سبور في العشر دقائق اللي مازالوا باش نرجعوا على موضوع كنا باش نحكيوا فيه البارح. الحقيقه برشا احداث البارح وبرشا مواضيع كنا فيها على الجوله الاولى من بطوله الرابطه المحترفه الاولى خلتنا كون ناجلوا موضوع الندوه الصحفيه الخاصه برضا جدي باش ما نظلموهاش زاد باش نمش الكلام تقال فيها وهو كلام مهم جدا لليوم. هذاك علاش اليوم في العشر دقائق و11 دقيقه اللي مازالوا باش نحكيوا على تصريحات رضا جدي لزاكس برشا تصريحات برشا موجودين على سبور باي موزايكا فيم. كنا غطينا الندوه الصحفيه البارح اخترنا زوج ثلاثه مواضيع اللي راهم نجم نعلق عليه. موضوع الأولاني هو منذ 2 جويلية المدير الفني السيد رضا جدي شنو أهم القرارات اللي خذها منسمعوه شنو قال في الاختيارات اللي حكي عليها منذ 2 جويلية.
6: من 2 جويلية لتوا مش قرارات وقع اتخاذها من طرف محدثكم. أولا اختيار الناخب الوطني. اثنين la remise en place du centre de formation de Bruxelles. ثلاثة la renonce des 7 centres régionaux داخل الجمهورية. أربعة au niveau de la formation de cadre la mise en place d'un nouveau calendrier تاع تكوين الإطارات. خمسة الوقوف على مشاركات وتحضير منتخباتنا في كل الكاتيجوري. سي ما ديسيزيون avec la direction technique.
0: سي ما ديسيزيون avec la direction technique وأنا اخترت معين شعبين كي تسمعك
3: ساعة بكل لطف
2: أنا سمعت الندوة الصحفية وفما إجابات كانت تتطلب 30 ثانية خذها فيها 5 دقائق. مقلقة الحكاية اللي يتكلم ياسر يتيح ساعات في الرتابة والتكرار، وهذا مش به بكل لطف رضا ماذا بينا، معناها في إجابة تستحق 10 دقائق مسيالش، وتستحق لحظة في لحظة إجابة، معناها متى ساعات إجابة متى سجون ده يأخذ فيها 5 و6 دقائق. نين فديت أنا في الفيديو ما عاش حاب نسمع ولا تنزابي، ما مش معقول. اختيار معين الشعباني واختيار جماعي من المكتب الجامعي وسطة الإشراف وعدد كبير من المدخلين، وهو جام بعد إلى فاليدي ولا معناها وافق ولا ما وافقش، تفاصيل المعين الشعباني ما هوش حكرا على الإدارة الفنية، أنا أعتبر ذلك. ولكن هو كي قال أنا معناها ممكن ما يقولش وافقت ولا كذا، ولكن أحسن اختيار يقول من يفهم لعب الكلمات اللي تمشي في السنة، خطر عطاني الانتباه أنه سلطة الإشراف ما عاش عنده حتى الدخل، والجامعة ما عنده حتى الدخل، والسيد المدير الفني هو الفاتق الناطق، هو العين مش صحيح
7: به. ولو أنه للتاريخ، فقط للتاريخ، في كأس إفريقيا للأمم بعد المباراة الأولى تم الاتصال بمعين شعباني باقتراح، كنا حكيناها في موزايكا فام وقتها أليبوك، وقتها في كأس إفريقيا في جانفي، ثم شكون اتصل بمعين شعباني، ثم شكون اتصل بالمكتب الجامعي، يعني في بعضهم هو عضو مكتب جامعي، قال نقترح كونه يجي معين مدامه في المغرب يكمل كأس إفريقيا للأمم. ووقتها معين من نجمش يفك الارتباط نتاعه، وعلى حد علمي معناها لي نيغوسياسيون كان وقتها. ترى قبل ما نعطيك أسامة تعليق، خلينا نسمعوا كيفاش باش تكون علاقته مع الإدارة الفنية، مش هو ما نحكيوش على الشخص، نحكيو على الإدارة الفنية، العلاقة بين الإدارة الفنية ومعين الشعباني، نسمعوا شو قال.
6: معين هو المسؤول الأول على المنتخب الأول بالتنسيق مع الإدارة الفنية، ليس في اختيار اللاعبين شكون باش يلعب وشكون ما يلعبش، هذاك مسؤولية الناخب الوطني، بل في متابعة اللاعبين، كذلك في توفير كل ظروف النجاح للمنتخب الأول. نعطيك مثال فقط بسيط، طلبنا من سلطة الإشراف وقع إمضاء من طرف المدير الفني طلب الطيارة الخاصة اللي تنجم تهز المنتخب بتاعنا لبوتسوانا، والوزارة وزارة الشريف قاعدة تعمل في إفور مونيمونتال مورغاني سوديفي، طبعا إن شاء الله تمكنوا. طبعا مع معين دائما في محادثات مستمرة كما بقية الناخبين، الناخب الوطني هو مسؤول على النخبة الوطنية بتاعه، المتابعة والتقييم يصير طبعا مع الإدارة الفنية. وقت الناخب الوطني يحب مباريات ودية، يحب يعمل مباريات ودية، من دورك كمدير فني توفر للناخب الوطني إمكانيات مباريات الودية.
7: دونك معين الشعباني هو المسؤول الاول على المنتخب، لكن بالتنسيق مع الاداره الفنيه، والاداره الفنيه في تعامل اوكوتيديان مع الناخب الوطني، مع لي كاتيجوري الكل، مع مدربي المنتخبات الكل من الاو 14 15 16 حتى منتخب الاكبر، بالتنسيق مع الإدارة الفنية. ودايور حسب كلام سيدي رضا جدي، الإدارة الفنية هي من طلبت الحصول على طائرة خاصة للسفر إلى بوتسوانا، مع شمول لوجستيكية عند شكون، رانا نحكيه على إدارة فنية مش على شخص. جوست معاش كيفاش ترى أنت مثلا أمور الطائرة، مثلا أمور الطائرة علاقته بمعين كيفاش باش تكون شبيك وسام؟
1: لا أنت اسمع فيك باش نعرف باش نجاوب
7: وتوضي جاوب.
1: شوف خليني نكمل في سمير، ظهر لي ليفوري متاع الكونفرنس والبوست جديدة متاع سيريدا، خليته أفرسك يتكلم، مشاف في ثنية، ظهر لي ما نحبش نقول غالطة، لكن فيها شوية هكا من عارف كيف نحب نلطفها الكلمة،
2: مبالغة
1: شوية مبالغة. علاش؟ على خاطر ما تنجمش انت توا جيت باش تدخل في كما قال لك توا عدالة الطيارة، لاعبين اللي باش يجيو من برا، بالتنسيق مع معين الشعباني، فيش الساعة يعني كي باش يحط هو ليستة باش تجي انت تقول له لا والله يا عدالة لا حط سمير خاطر ما يتمشاش. فما حاجات كلمتك مهمة قبيلة سمير، كي قلت كي تتكلم برشا نجم تغلط، فهمت؟ ولذلك نتصور انا افيك لو ريكول توا افيك لو ريكول كان يعاود هو بيدو رضا جدي يتفرج في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكونفرنس
3: على
1: ينجم ينجم هو بيدو ينقص برشا كلام وما يدخلش في عده مواضيع اللي الحقيقه نتصورش انا يعني مدير فني هو مؤهل باش يطلب طياره ولا باش يطلب كار ولا باش يطلب كلاس الجوارات ولا كذا. ولذلك كل واحد عنده تاش حسب رايي
7: ولو انه جوست انا راني نتعامل بمعلومات ديما الكواليس تعرف موزاي كل شيء الحمد لله معناها لي كوليس كل من الاول ما يخرج نسمع بيان. وانا مثلا عندي معلومه كونه يقول لك انا نتعامل مع المدربين كل على حده بالطريقه اللي لازم نتعامل بها ومعين شعبين ومسؤول على الاول على المنتخب لكن بالتنسيق مع الاداره الفنيه. انا ديما نحكي اداره فنيه مش مدير فني. المعلومه اللي عندنا تقول اللي مثلا المدرب المنتخب الاولمبي اللي قاعد يلعب توفي تارانتو قبل ما يمشي للكومبيتيسيون هذه لازم يعمل كونفيرونس دو بريس معناها يعني بوجلبان بعد البوليميك اللي صارت على الاهلي المصري وغيره وكيفاش يمشي يلعبوا بالجانب ولا بليتو بالبي ناسيونو ولا لا صار استجواب بطريقه قانونيه معناها كيستيونير تعطى انيس بوجلبان كيفاش تعمل ندوه صحفيه من غير ما تشاور الاداره الفنيه. ما نعرفش هذه فنيه وخانه نجم نصنفوه في التعامل مع ما بين الاداره الفنيه والناخبين الوطنيين.
3: شوف الكونفيرونس دو بريس نتاع مدرب يقع التنسيق بها في المكتب الإعلامي تاع الجامعة التونسية لكرة القدم ولا دخل للإدارة الفنية في ذلك. كما الطيارة معناها توا السالير نتاع معين الشعباني قرروا سيريذا هكا معناها السالير مش هدفعوا سيريذا بالموافقة نتاعو معناها السالير نتاع معين ما ياخذوا ولا ما يصححوا سيريذا كلام توا هذا معناها اللي ماتش ميكولي يطلبهم معين الشعباني يلزم يوافق عليهم الإدارة الفنية معقول هذا؟ في التنسيق وي لكن للدرجة هذية تولي تدخل في الأدوار ما هو شبهي بالكل. معين الشعبان يلعب كرة قد رضا 20,000 مرة وانيس بوجلبان يلعب كرة قد رضا 200,000 مرة ما تنجمش تحكم فيه انت يعمل كونفيرونس دو بريس. يحترم الجامعة ويحترم مؤسسات ويحترم ليارشي المكتب الإعلامي للجامعة. وإذا كان جاء تدخل صحفي ديريكت مباشرة بعد ما تقولوا لا برا شوفوا سيريذا تليفونه محلول ولا لا كلموا خليه يعطيني أوتوريزاسيون تو معقول هذا؟ ما لا يفهم حاجات لا تستقيم يا رسول الله. الجامعة وحدها والإدارة الفنية في دورة كل واحد يقوم بالدورة نتاعه كل واحد يقوم بالدورة نتاعه ربي يهديك رضا وكو
7: واضح. مازلت حاجة واحدة يزمني نحب ونصرك ونعديها كيس إني على الشامبيونات دي جون نسمعوا شنو قال بالضبط.
6: أنا عطيت 6 سنين في السعودية خويا العزيز لي جون اللي هم مش خير منا يلعبوا في دي كونديسيون بير كو لي نوتر لي كونديسيون كليماتيك اللي يلعبوا فيهم سي دي كاتاستروفيك ساعات حتى بعد العصر والسخانة تضرب في 47 في السعودية ويلعبوا يا حبيبي الكريم. أنا ما حرصت مع الليج المباريات اللي هي إن شاء الله تبدأ الأسبوع الجاي أغلبها يبدأ 8 صباح في جزء منها تبدأ 10 على يومين أو 3 وأما أميونتير أريتي يدير ستوب إيه والسخانة إذا قعدت حتى لسبتمبر اللي فيها قوائل الرمان واللي سخانة أكثر من أود ما نلعبوش في سبتمبر ولا بعد السخانة ما نتكلموش عليها ما يصيرش.
7: على فكرة هو الأولمبي البيجي كان راسل الإدارة الفنية والملعب التونسي زاد كيف كيف وثم 4 فرق أخرى زاد اتصلت بالإدارة الفنية والجامعة التونسية قتلها واخر بطولة شبان شختم معاك قال كان في السعودية 6 سنين يكوروا بعد العصر 47 درجة ما عاش الظروف احنا السعودية كيف كيف تيران وبيلونس موجودة
3: أبار هذا أنا عشت في السعودية ونعم بعد العصر تضرب نسمة مش نرمال في السعودية نسمة باية في السعودية مش 10 متاع الصباح في تونس 8 متاع الصباح في تونس و40 متاع سخانة متاع تونس يا حبيبي متاع 3000 سخانة متاع السعودية
1: ونسيت تنقلات في الكار في الكار فما كيران بداش الكليماتيزر لحد شيء فما دي ديبلاسمون راهم يتعبوا برشا أكثر من المباراة.
3: لعب اللي جون موضوع كبير تنحلوه في
7: لا يزلنا نحكيو فيه لا موضوع اللي جون لأنه ناس مظلومة الحقيقة على كل حال هو سيري ذا جدي باش يكون ضيف إذا كان حب طبيعة إن شاء الله يكون بحذانا بزيد يفسر أكثر رؤيته بزيد يفسرنا خاطر ثم حاجات تعديتها كيكا نبرسيو لأنه أكبر نقطة بوزيتيف اللي هي إعادة فتح مركز تكوين الشبان في بورصة الدراري. كانت هذه ريكاب سبور لليوم مشكور جدا سمير
3: شكرا
7: ثم مشكور سيرك على المريول جاوب الحلقة جاية قال لك شنو حكايتك مع الماركة هذه كل يوم وليت تلبسها وسامة مشكور
1: شكرا.
7: جدا
1: شكرا.
7: يجيكم سيف ثم يجيكم سيف الدين ميري في الأخبار ثم شاكر بسباس في كورنيش.
8: مؤسسة بنجايد حسين بجياش تتمني لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
9: ساعة الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
10: الأولى في تونس.
11: كاليبسو Jeudi 27 août, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haitham et Jennifer. El Kitch El Arabi, c'est le jeudi 27 août. Billets en vente sur l'application IJA.
9: Avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. مداخيل سياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة تناهز 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. هذا وبلغت المداخيل السياحية المتراكمة إلى حدود 20 من أوت نحو 5,127.5 مليون دينار مقابل 4,885 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة المنقضية، أي بزيادة قدرها 242.5 مليون دينار وبنسبة تناهز 5%. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضع على ذمة العموم القائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة بولاية توزر عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة وفق بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء. والهيئة تفيد بأن نشر القائمة سيستمر إلى غاية يوم الخميس الموافق ل 27 من أوت 2026 بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر عبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مضيفة أن باب الاعتراض يفتح ابتداء من يوم الجمعة الموافق ل 28 من أوت الجاري لغاية السبت 29 من أوت 2026. في تطورات الشأن الدولي، موقع إكسيوس ينقل عن مسؤولين قولهم إن غواصات مسيرة أمريكية مسحت مضيق هرمز وحددت أكثر من 100 جسم يشتبه بأنها ألغام. وأضاف الموقع أن الجيش الأمريكي تعاقد مع شركة خاصة لإزالة الألغام أو تفجيرها، وأن العملية جرت بسرية خلال الأشهر الماضية وستسمح بمرور عدد أكبر بكثير من ناقلات النفط. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اليوم إزالة جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية لمضيق هرمز أو تفجيرها، مشيرا إلى أن إيران أخطرت بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيتم تدميره. ختاما، كندا تعلن فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة 27.6 مليار دولار كندية، ما يعادل حوالي 20 مليار دولار أمريكي، بما يعادل قيمة الرسوم الجديدة التي فرضتها واشنطن. وكشفت عن دعم مالي للشركات والموظفين الكنديين المتضررين من الحرب التجارية المتصاعدة. وذكر بيانا حكوميا أن الرسوم الجمركية المضادة ستدخل حيز التنفيذ على السلع الأمريكية اعتبارا من 8 سبتمبر، وستفرض رسوما بنسبة 15% و25% و50% على 700 منتج مستورد عبر حدود كندا الجنوبية مع الولايات المتحدة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فم.نت، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج كورنيش. إلى اللقاء.

0: Mosaic FM.
1: Yahoo.
0: Corniche. Corniche. Merci de chemin. Mais ça va, les deux entrailles. Corniche. شكرا بسباس
2: سبعة وستة دقائق. مساء الخير، مرحبا بكم، أهلا وسهلا وينما كنتوا تسمعوا فينا. إذا كنتم توا في كراهبكم شادين الثنية وماشي تبدلوا الجو ولا تبدلوا الأجواء من قصان الضوء، نحن نتبع معكم كل الأخبار، كل المهرجانات والماء. زاد يقول لي باب مش كلت الماء، الناس كنت لوش على الماء، إن شاء الله ربي يجري على صلاح. بعد شوية نحكيو على جرود خفاء المهرجانات التونسية، الناس هذوما اللي ما تحكيش عليهم مهم نحكيو عليهم لأنه هما اللي أمنوا السهرات. بعد شوية سارة البكوش تعطينا فكرة على واحد من جنود الخفاء المهرجانات التونسية. ضيفنا الفنان اللبناني كان حاضر بحضانا لهنا في رمضان في استديوهات موزايك فام وقتها في رمضان شو، ويرجع بحضانا وليد توفيق الفنان اللبناني، نحكيه على جديده بتوقيع تونسي. بعد شوية تكتشفوا الغنية الجديدة. أيضا بورتري محمد ياشندولي حضرنا بورتري على حسين الجسمي، وضيفتنا في الساعة الثانية الفنانة المتميزة سهير بن عمارة. قدوا معنا في الاستماع كورنيش من توا حتى لتسعة.
0: كورنيش.

العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كمرة.

وأنت بن سعيد. ركب على خمرة خارج هامك. العرض الحدث ربوخ الجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي. بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك اف ام. كورنيش من السنة الجمعة من 7

0: كورنيش موزايكا فين بعد شوية. الفنان اللبناني ولي التوفيق باش يكون ضيفنا نحكيو على جديد التوقيع التونسي للغنية الجديدة. لكن قبلها كل تقريبا كل صيف عديناها في موكبة المهرجانات وحكينا على الفنانين حكينا على العروض, لكن ما نحكيوش على الناس اللي هما جنود الخفاء خلينا نسميوهم للمهرجانات التونسية. ذاك علاش في ريبورتينغ اليوم مع سارة بكوش نحكيو على واحد من جنود الخفاء المهرجانات التونسية. ريبورتينغ المهرجانات.
1: كل ما يقرب الموسم الصيفي برشا كلام يبدا يدور حول المهرجانات الصيفية, كل مرة نسمع اسم فنان وكل مرة خبر يتسرب لين تجي اللحظة اللي تم فيها الإعلان على البرمجة الرسمية لكل مهرجان وتتوفر التذاكر في نقاط البيع. أما شكون اللي يخلي المهرجان يوصل الناس؟ شكون يعرف كيفاش يقدم البرمجة وكيفاش يبني صورة المهرجان, وخاصة كيفاش يخلي الجمهور يهتم ويتفاعل؟ ومن بين الأسماء اللي تعرف كيفاش تحول المعلومة إلى تواصل والتواصل إلى حضور هو اسم مهدي بوبكر, أستاذ وباحث في التصميم وخبير في الاتصال الثقافي, متحصل على ماجستير في علوم وتقنيات الفنون وحاليا يحضر في الدكتوراه متاعه في المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس. أكثر من 20 سنة خبرة في إدارة الاتصال وبرمجة مهرجانات دولية كبرى في تونس, منهم مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الحمامات الدولي, كما زاد كان مستشار وزاري لدى وزارة الشؤون الثقافية. بالنسبة لمهدي بوبكر, مهمة مكتب الاتصال لكل مهرجان تبدأ قبل بأشهر.
2: بالنسبة لخدمة السيلول دو كومينيكاسيون لو ترافاي كيمي ألوي, تبدأ الخدمة من الأول من البرمجة, معناتها احنا نكونوا موجودين كوسوسوا ليكيب كوم ولا ليكيب تكنيك مع الإدارة الفنية في مساندة اختيارات الفنية والعروض. من فوق العروض تختارت احنا ندخلوا في مرحلة التواصل مع الفنانين باش ناخذوا من عندهم المواد الترويجية, معناها كوسوسوا لي فيديو لي فوتو انسي دو سوي, باش نحضروا المادة الأولية باش نبداو نحضروا العامل اللي هي باش تكون الترويجية والتسويقية للمهرجان.
1: المهمة هذه ما تقتصرش فقط على التواصل مع الجمهور, أما زادة فما جانب آخر اللي هو التواصل مع الصحفيين والفنانين لحظة بلحظة.
2: تم تحضير ندوة صحفية اللي هي يتم فيها تفسير ولا اللقاء مع زملاء صحفيين, الندوة الصحفية رفقها توزيع بيسير برشا محامل اتصالية كما الكتالوج كما الجوديز. من وقت الإعلان على البرمجة فما عملية تعريف ولا تفسير عرض بالعرض اللي هي تصير على مواقع التواصل الاجتماعي, يصير لفيشاج جربا, يصيروا الاسبوت راديو تيلي, دونك هذي الكل باش توصل المعلومة ونوصلوا زادة أن أكتيف لبيتري.
1: وراء اسم مهدي بوبكر فما فريق كامل مختصين من منسقين لفوتوغراف الفيديوغرافرز الكوميونتي مانجرز وغيرهم اللي متجندين طيلة أيام المهرجان باش يوفروا المادة الإعلامية اللازمة للصحفيين والجمهور المتابع. ومن بين استراتيجية مهدي بوبكر هو الفولو أب.
2: خدمة فريق الاتصال هي خدمة متواصلة من أول ما تبدأ البرمجة إلى توصيل البرمجة, التعريف بها. فما جانب دونك تعريفي وفما جانب اللي هو باش يخلي العباد تقتني التذاكر وغير, وفما جانب اللي هو تثمين المهرجان وليماج دو مارك تاع فيستيفال. هذا الكل يصير انطلاقا من استراتيجية كما قلت اللي تحطت من الأول. احنا بعد ما يوفى المهرجان نحاولوا نعملوا سكون ابيل لو فولو اب, ما يوفاش المهرجان بطريقة هكا تكون ساك, نحاولوا نواصلوا نعملوا ديز انترفيو, نعملوا مرات مقتطفات من الحفلات, يعني نحاولوا نطولوا في عمر المهرجان بطريقة بشكل او اخر, وهكاك خلقوا علاقة بين اللي هو رواد المهرجان والمهرجان بيدو, هكاك تكون متواصلة ودائمة.
1: بين مهرجان الحمامات الدولي مهرجان قرطاج الدولي ايام قرطاج الموسيقية والمسرحية التعليم والبحوث, قدر مهدي بوبكر انه يكون مسيرة تخليه اليوم واحد من اهم الاسماء التونسية اللي تقدم في استراتيجية جديدة في المجال الثقافي. الحاجة اللي مكنته من الحفاظ على مكانته في إدارة مكاتب الاتصال المهرجانات التونسية. مهدي بوبكر هو واحد من جنود الخفاء اللي يعمل بصمت ويصنع الفارق.
3: ريبورتينغ المهرجانات. كورنيش من 7 ل 9 تحليل.

0: مبسوط جديد وليد توفيق في موزايكا فام. وليد توفيق معنا بالهاتف. وليد توفيق اهلا وسهلا. وليد توفيق.
1: ايوه
0: اهلا وسهلا. شنو احوالك؟
1: اهلا وسهلا بيك حبيبي. اهلا وسهلا بيك
0: يا سيدي. مبروك ساعة الغنية وان شاء الله ديما مبسوط انت في الدنيا اخويا.
1: الله يبارك بعمرك يا حبيبي. الله يخليك يا ربي حبيبي.
0: ان شاء الله ان شاء الله الموجات الايجابية الموجودة في الغنية ذي هي وصلتنا لهنا في موزايكا فام.
1: نعم
0: غنية صيفية بامتياز.
1: والله هي صيفية بامتياز علشان احنا اخترناها تنزل بالصيف. اتأخرنا بيها شوية عشان شكتر مشتاق. اتأخر الفيديو فتأخرنا بمبسوط مبسوط. ودلوقتي نزلت هي على فكرة الحان شاب تونسي.
0: هي الحان حمدي المهيري.
1: حمدي المهيري.
0: حمدي المهيري اللي تعاملت معاه في الاغنية ذي. كيفاش كنت تعامل مع حمدي؟
1: شوف حمدي اولا انا معجب فيه كميستو كموسيقي كموزع. وكنا في دبي بنعمل توزيع مع بعض لأغاني قديمة حبيتوها أنتو. قل لي متى شوفك يا كامل وصوفك. واه واه ودان ودانا. هي هي يا ابني. كنا بنعمل لهم ريميكس بطريقة جديدة. فكان هو مهدي. فبعدين قال له أستاذ أنا عامل أغنية. حمدي قال لي أنا عامل أغنية لو تسمعها وتغنيها. قلت له سمعني عجبتني جدا. عجبتني وحسيت أنا اللي بدور عليه. سبحان الله ساعات مندور على شيء ما منلاقيه بالصدفة ربنا بيبعته. فهمت
0: الحمد
1: ازاي
0: لله.
1: يعني كنت قبليها انا واخي توفيق لفين مصر كله ولبنان على اغنية صيف.
0: يعني انت كنت تبحث عن اغنية صيف. معناها عملت مساعي.
1: سبحان الله. والله
0: مساعي والله طويلة وتلقاها في تونس.
1: ربنا فانقناها مع شاب تونسي صديق وحبيب. هو صوته حلو على فكرة بيغني برضو.
0: نعرف فيبشيك للموضوع ذي بعد.
1: فكانت هي وسجلناها بسرعة ونزلناها. وهلا عم نصورها فيديو كليب مع المخرج وليد نصيف.
0: وين مش تتصور لغنية مبسوط؟
1: هنصور مبسوط.
0: اي وين المكان يعني وين مش تتصورها وليد؟
1: هنصور في لبنان.
0: في لبنان
1: ان شاء الله.
0: في لبنان ان شاء الله.
1: في لبنان ان شاء الله عشان لبنان المحنة تروح ويرجع مبسوط ان شاء الله.
0: ان شاء الله لبنان مبسوط وتونس مبسوط وان شاء الله الناس كل
1: اخوي. وتونس الغالي على قلبي اللي وحشتني برشا.
0: هات نجيو نحن الجايين لك لتونس. خاطر اخر مرة كنت بحثي لهنا في استوديوهات موزايكا فام في حفلة كازا تراب وقتها. انا مش نحكيه على
1: كانت حفلة
0: ممتازة.
1: كانت حفلة جميلة. وهي تونس وهي جمهور تونس الوفي اللي ما عمري بنساه في حياتي. انتوا عارفين بكل مقابله في حياتي اتحدى اذا في مره ما ذكرت تونس. لانه لن انسى لما تبرع الشعب التونسي بقرطاج لوزاره الصحه بس بحفله وليد توفيق 40 دبوس الدم. كيف انسى يا صاحبي؟
0: صحيح صحيح. وليد توفيق غنيه الغنيه اللي من كلمات وتوزيع والحان حمدي المهيري. شنو اللي شدك فيها غير انك انت كان الهدف تبحث على اغنيه صيفيه بامتياز؟ شنو اللي ايضا جبدك فيها؟
1: اللي شدني فيها فرح. فيها تفاؤل. في كلمه تفاؤل خليها الله وعديها وما تحسبهاش. وطريقه اللحن اللي عامله حمدي شبابي. وانا دايما بمسك العصا من النص. انا ما اقدرش اتخلى عن وليد اللي بيحبوه الناس.
0: صح.
1: اللي فيه اللمسه الطربيه الشعبيه. والتجديد زي ما عملت يا عسل زي ما عملت اغاني شكتر مشتاق. لكن اللي شدني هي زي ما قلت التفاؤل اللي فيها والفرح.
0: اصحابي
1: حواليا خاصة بهالزمن صديقي.
0: صحيح.
1: نحن وطن عربي صحيح عم نضحك وصحيح عم نقول مبسوطين لكن الحقيقة جواتنا في حزن كبير. انت عارف.
0: صح.
1: في حزن كبير. الجنوب عنا مدمر. العراق ليبيا فلسطين غزة بلدنا كل بلادنا. لكن لازم نستمر ولازم نفرح ولازم نغني. فنعطيهم يسموها مقاومة ضد القتل وضد التدمير وضد الأمل الحلو اللي يكون جواتنا لأطفال غزة ولا جنوب لبنان. إن شاء الله يا رب كله بنعم.
0: مبسوط فيها جرعات موجات إيجابية جميلة الحقيقة الغنية وكلمات
1: الحمد لله.
0: وكلمات فيها المعنى معنى الأصدقاء أصحابي حواليا فيها
1: مزبوط.
0: وفيها ايضا هذا الستيل نتاع الاغنيه الجديده الريتم السريع
1: مزبوط.
0: الكلمات السهله لكن مش المبتذله معناها فيها المعنى والاغنيه القصيره زاد وليد توفيق متعودنا بها.
1: يا عيني عليك يا عيني عليك. انت فصفصتها بلبناني فسرتها 100%.
0: صح صح.
1: حبيبي
0: مش القوه موجوده في الميني البوم الجديد تحضر فيه؟
1: طبعا انا دلوقتي محضر ميني البوم جديد وحكون هي لا هي باللي نازل هو الميني البوم اللي هلا مع روتانا اخر اغنيه. خطر انت جديد عقد جديد ان شاء الله حيكون.
0: انت خطر عندك من شهرين عملت اغنيه عراقيه زدت عودت اغنيه عراقيه.
1: بحبها شكتر مشتاق يا عمري بحبها كثير.
0: بشتقد الاغاني في نفس هذا النسق ولتوفيق ما نبش الراو اغاني بنسق سريع بكلمات قصيره اغنيه قصيره باش تمشي تقعد في هذا النسق.
1: شوف يا صديقي اليوم انا اتمنى نرجع شوي لورا بالاغنيه الطويله بس انا بعرف من نفسي حتى لما بقعد بدور على اغنيه بروح من المقدمه بشيلها بسرعه عايز اسمع جوا. حتى اغاني قديمه إذا كانت اللازمة مش حبيبة أو طويلة فنجري من غير ما نحس عايزين نسمع اللي جوا بسرعة. وحتى كل إذاعة دلوقتي بتطلب مننا ما تكون الأغنية أكثر من 3 دقايق. حتى تصوير الفيديو بليز ما يكونش طويل. فالعصر سريع الدنيا كلها لكن لا غنى عن الأغنية الطويلة أبدا. إذا كانت فيها أنا عامل دلوقتي لصديقي صابر الرباعي
0: ملحن له
1: عامل له أنا عملت له هاني شكر أغنية كيف بتنسى يمكن موجودة الله
0: يرحمه. شو اسمها الأغنية؟
1: كيف بتنسى موجودة عندكم أكيد.
0: كيف بتنسى؟
1: كيف بتنسى أول مرة يغني باللهجة اللبنانية وأخذت صدى فظيع الحمد لله الله يرحمه. وهلأ إن شاء الله عطينا لحن كمان لصابر الرباعي أنت وحشني كثير
0: اسمها
1: أغنية طربية أنت وحشني لسه ما نزلت خلصت وزعها حمدي حمدي وزعها حمدي المهيري وحتنزل ان شاء الله المفروض قريب يعني وغناها صابر غناها بابداع يعني.
0: حمدي الميري اللي نعرفه وعطاك اغنيه تونسيه ايضا ولي توفيق اسمها تونس اعطاكش اغنيه ثم فكره اغنيه تونسيه يغنيها ولي توفيق.
1: مزبوط اتفقت انا وياه وبيحضر مفاجاه لي اغنيه تونسيه
0: نجم نعرفه
1: انا بعشق اللون التونسي
0: ونحن ماذا بينا نسمعوك في في في اغنيه تونسيه. هل نجم نعرف الاغنيه اللي اعطاها لك حمدي الميري شنو بشكون عنوانها وقتش تكون موجوده
1: بالتونسي
0: بالتونسي؟
1: لا لسه خليها مفاجاه لسه لغايه الان ما استقرينا على اسم الاغنيه الحقيقه فخلينا ان شاء الله حتكون مزيك هي اول اذاعه هتعرف كل شيء
0: يا اخويا نتمنى ذلك. دي قبل غنيت اغنيه تونسيه اسمها تونس.
1: أنا عملت لحن لتونس كنت بالطيارة وكنا نازلين يمكن على تونس من دعوة فكان في صحفية موجودة إن شاء الله اسمها يكون على بارك طلعت كلمات كده كتبتها هي قالت لي أنت بتحب تونس؟ قلت لي طبعا أنا بعشق تونس طبعا. قالت لي طيب خد لو سمحت لحن هاي بالطيارة
0: وكان ذلك لحنتها بالطيارة
1: وكان ذلك ولحنت بالطيارة ونزلت على بيروت وصورتها أنا من غير أي محد يكلفني أنا سجلتها وفاء لتونس وشعب تونس وعملت فيديو موجود عندكم أكيد موجود
0: 2019 هذه هي

0: حلوة برشا وليد توفيق، حلوة الاثنين. مزيانة هي حلوة. أما
1: فيها حب،
0: فيها حب،
1: فيها حب يا حبيبي،
0: حب صادق لتونس. نستناو أغنية جديدة باللهجة التونسية
1: إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله.
0: هذه قريبا مع حمدي المهيري،
1: مع حمدي المهيري إن شاء الله، أو إذا في أي ملحن كمان تونسي شاطر يقدم لي عمل حكون سعيد إن شاء الله.
0: هو حمدي المهيري، حمدي المهيري يغني، عنده أغنية أخيرة اسمها معاك.
1: حمدي صوت، صوت حلو كتير، وإداء جميل، وصوت صافي يعني، الله يوفقه يا رب. أنا عامل له لحن دلوقتي،
0: عامل له لحن،
1: أنا هعمل لحن إن شاء الله.
0: في المستقبل بش يكون ثم لحن من وليد توفيق لحمد المهيري.
1: مني أنا بإذن الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق يا سيدي. بيه حكينا على إن كنت بحثنا في كازا تراب مؤخرا وقتها في تونس، ثم حفلات أخرى مبرمجة ولتوفيق، ثم قدوم ولتوفيق لتونس في المستقبل.
1: والله أنا اشتقت، مشتاق لجمهوري في تونس، لأنه حفلة رمضان كانت طرب، كانت جميلة جدا،
0: حلوة،
1: وكان في تجاوب جميل، وكانت كان بودي، وكنت متوقع إنه نعمل شيء إن شاء الله بالصيف بكرتاج إن شاء الله السنة اللي جاية، الله يعطينا العمر يعني. أنا دائما مع رب العالمين، هو اللي بيأذن وهو اللي بيعطي
0: إن شاء الله.
1: أنا جاهز بأي وقت، تونس حبيبتي وشعبه.
0: علش ليه تكون في الخمسين سنة من مسيرة وليد الفنين، من مسيرة وليد توفيق، يكون ثم حفل
1: يسعدني تكون احتفال خمسين سنة بتونس.
0: محضر حاجة استثنائية للخمسين سنة مسيرة وليد توفيق؟
1: ماني محضر إلا الحب يا حبيبي. والله ماني محضر إلا الحب، حب الناس أحلى شهادة بالدنيا عندي،
0: هذا أكيد. لكن
1: الناس،
0: لكن مسيرة خمسين سنة ما فيهاش حدث محضر لتوفيق ثم برنامج.
1: ألا أخي، ألا توفيق محضر حاجة، بس مش عم بيقلي عليا أخي. توفيق محضر حاجة حلوة كتير إن شاء الله بتكون بنفس الوقت إن شاء الله يا رب.
0: في الخمسين سنة شنية الأغنية الأقرب لك ولتوفيق في المسيرة؟
1: الأقرب إلى قلبي،
0: الأقرب إلى قلبي
1: بكل صراحة،
0: بكل صراحة
1: كلهم أولادي، لكن دايما البكر، الولد البكر بيسموه وجه الخير، عيون بهية،
0: عيون بهية،
1: عيون بهية،
0: ذيك الأقرب لوجه التوفيق.
1: عيون بهية ألحان بليغ حمدي، وهي السبب أني نجحت في استوديو الفن، وهي تخرجت من استوديو الفن، وهي اللي حسن إمام المخرج الكبير سمعها وقال لي يا ابني أنت مكانك في مصر، وأخذني على مصر وعملت أول فيلم سنة 74 مع سهير رمزي ونبيل عبيد، كروان لوشا خايف. فهي وجه الخير بالنجاح، لانه بص هي مش اغنيه شعبيه، ملحمه
0: صح،
1: فيها الموال، فيها الغنى، فيها الطرب، وبعدين قرات السبحه ابوك مني صبيه ونقسم الامر و و و يا حبيبي في المدينه، واغاني بلي حمدي. لكن هي بتبقى هي البكر يعني، هي اول اغنيه ولازم بكل حفله تنطلب، صدقني لغايه الان يعني 40 سنه واكثر، بكل حفلة لازم يطلبوا بهية.
0: جولد، عايشة عايشة السنوات الكل،
1: سبحان الله.
0: إن شاء الله يا سيدي
1: أنا بليغ،
0: إن شاء الله مبسوط تنال نفس النجاح زي كيف كيف اللي غنيته أخذته
1: الأغاني. يا رب يا رب يا حبيبي، يا رب
0: عوشك
1: إن شاء الله باللبناني، باللبناني عوشك يا سيدي، عوشك. مبسوط مبسوط
0: مبسوط إن شاء الله ديما مبسوط وليد توفيق. تحية زاد للخوري اللي هو نسق هذا اللقاء. مؤخرا وليد توفيق نشرت حفلة زاد أيضا، عاودت نشرتها ليك والوائل الكفوري ومعاكم جورج وصوف،
1: التريو اللي عملنا في السعودية، كان فظيع.
0: عاودت نشرتها أنت على مواقعك،
1: مزبوط.
0: ثم إشارة لعمل يجمعكم وإلا فقط هكا نوستالجيا؟
1: والله يا جورج أنا محضر له حاجة حلوة إن شاء الله يا رب، يا رب
0: محضر له.
1: الله يعطيه الصحة، الله يعطيه الصحة يا رب، إن شاء الله بنجتمع، ليش لا؟ دي أصوات نفتخر فيها، إن كان وائل أو جورج، يعني أصوات وائل جسار، عندنا أصوات حلوة كتير شباب.
0: الله بالتوفيق لكم الكل، وإن شاء الله بالتوفيق لك أنت غنيتك مبسوط اللي هي اليوم من ألحان وكلمات وتوزيع حمدي المهيري. إن شاء الله نشوفوك قريبا وللتوفيق لنا في تونس ده كيف كيف، وتحياتي لك، إن شاء الله تكون بحثنا هنا في استديوهات موزايكا فام.
1: شكرا شكرا
0: شكرا لك.

0: مؤسسة بن قايد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بن قايد حسين بجياش عصيدة العادة والعوايد وتحضر في رمشة عين.
1: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبرتين العشم سلطة عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين فالصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات. تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
2: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
1: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
2: أخذني
3: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بواسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتاس نسمه جديده وموزايك اف ام

مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. نحو 80,000 زائر يواكبون الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بمدينة القيروان خلال الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني، حيث عاشت المدينة على وقع حركية لافتة تواصلت إلى ساعات متأخرة من الليل. وتوزعت الاحتفالات التي بلغت ذروتها مساء أمس الاثنين بين أنشطة دينية وثقافية وفنية وصوفية، شملت المدينة العتيقة والساحات والفضاءات السياحية في أجواء احتفالية عكست المكانة الروحية والتاريخية للقيروان. ومع انتهاء الموكب الديني، تحولت شوارع مدينة القيروان ومسلكها السياحي إلى فضاء احتفالي مع توافد الزوار من مختلف جهات البلاد، منتقلين بين زقتها التاريخية ومعالمها وسط أجواء تنشيطية تواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل. وشهدت دورة هذه السنة تنظيم عرض ضوئي مثل أحد أبرز المسجدات، مضيفا بعدا بصريا جديدا على احتفالات وجاذبية إضافية على الفضاء التاريخي للمدينة. المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي تشير إلى أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت قيمتها 25,154.8 مليون دينار في 24 أوت الجاري، أي ما يعادل 98 يوما من التوريد، مقابل 24,722 مليون دينار و107 أيام من التوريد السنة الماضية. كما ارتفعت مداخيل الشغل المتراكمة التي تتعلق أساسا بتحويلات التونسيين بالخارج إلى 58,000 مليون دينار مقابل 55 مليون دينار خلال الفترة الذاتية من سنة 2025، مسجلة زيادة قدرها 300.4 مليون دينار، أي بنسبة تناهز 5.4%. في أخبار العالم، قائد قسد مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية. وأضاف عبدي أن الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن عن صون حق تعليم اللغة الكردية وأظهر موقفا منفتحا بشأن حق التعليم باللغة الأم. سلطنة عمان تعلن اليوم الثلاثاء أنها ناقشت مع إيران إطارا مرحليا يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي زار إيران اليوم الثلاثاء، حيث أجرى مشاورات بناءة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجية. منظمة اليونيسف التابعة للمتحدة تقول اليوم الثلاثاء إن مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد في أفغانستان، وأصبحوا مهددين بالموت إذا لم تتخذ أي إجراءات لمساعدتهم. وبحسب برنامج الأغذية العالمي، بات نحو 14 مليونا من مجمل سكان أفغانستان، البالغ عددهم نحو 45 مليونا، يعانون الجوع الحاد بعد زلزال العام الفائت وكوارث مناخية وعودة ملايين الأفغان من إيران وباكستان. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباسة وكامل فريق كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

اما برا وحسين الجسمي على كورنيش موزيك كفام, والبورتري اليوم يكون على حسين الجسمي. محمد ديا شدون اختار يحكينا على مسيرته في يوم ميلاده. حسين الجسمي,

نهار 25 أوت 1979 على سواحل إمارة الشارقة. تولد في منطقة خرفكان بدولة الإمارات العربية المتحدة فنان باش يولي بعد سنوات قليلة واحد من أشهر الأصوات في العالم.

بدأت علاقته بالموسيقى من صغير، وظهرت موهبته من خلال مشاركته في إحياء المناسبات والحفلات في الإمارات. قبل ما يلفت الانتباه بصوته القوي وإحساسه الهادئ منذ انطلاقته الفنية، ما اكتفاش بالغناء باللهجة الإماراتية بل انفتح على لهجات عربية مختلفة خصوصا اللهجة المصرية، وهو اللي عاونه باش يوصل لجمهور واسع في مختلف البلاد.

التحسين الجسمي اللي تميز بصوت يجمع بين القوة والدفء. الفنان الإماراتي ما يعتمدش على الاستعراض وحده، بل يراهن على وضوح الكلمة وصدق الإحساس. على هذاك القاو المستمعين في أغانيه مساحة للحب والفرحة والحنين، كما القاو زادة تعبير على مشاعر يصعب عليهم قولها بأنفسهم. من الأغاني اللي رسخت حضوره عربيا ستة الصبح وبشرة خير وأحبك، إلى جانب أعمال أخرى باللهجة الخليجية والمصرية.

بشرت خير خصوصا تحولت الأغنية جماهيرية وسعت الانتشار وارتبطت في وجدان برشا مستمعين بأجواء الفرح والأمل. ولعل سر نجاح حسين الجسمي أنه استطاع يكون إماراتي في هويته وعربي في حضوره. صوته ينطلق من الخليج لكن إحساسه يوصل لكل بيت عربي من الإمارات لمصر ومن بلاد الشام إلى المغرب العربي وتونس زادة اللي غنى فيها في 2007 في قرطاج وعاود رجع لها في 2013. حسين الجسمي هو فنان عرف كيفاش يحول البساطة للتأثير وحول الأغنية إلى ذكرى وخلى الصوت يكون جسر ما بين الشعوب.

0: كولتور كولتور
1: كورنيش موزايك فيه متواصلة معكم حتى شل التسعة، والمهرجانات اللي ما زلت متواصلة، مهرجان العنب في كرومبيليا دورته 64، والموعد باش يكون مع أمينة فاخت غدوة في حفلة يستنوا فيها برشا الجمهور، هذاك علاش باش يكون بحثنا معز الخياطي مدير المهرجان. سي معز مساء الخير.
2: السلام عليكم، تحية ليك وتحية لكل المستمعين موزايك فيه.
1: شنحوالك خويا، شني الأمور معك؟ تحضيرات على قدم الوساق.
2: الحمد لله
1: تحضيرات غدوة لأمينة فاخت.
2: أنا ديما نتعدى بحذاك ديما
1: في موزايك. مرحبا خويا في كل وقت.
2: يعيشك. دونك غدوة الاستعدادات بدأت من اليوم، العرض الحدث باش يكون في كرومبيليا ان شاء الله مع لديفا امينه فاخت غدوه العشره نتاع الليل بمسرح الهواء الطلق في كرومبيليا. نستدعي تونس كامل، لا مش كرومبيليا بركه، باش يجيو
1: من غير ما توصيهم معز. معناها نتصور الاقبال على تذاكر امينه فاخت، الناس اللي تسمع فينا توا ماذا بهم يخلطوا، لانه ماك تعرف ثم تقت استيعاب، فالناس اللي تسمع فينا ثم ترتيبات لحفله امينه فاخت. باش تكون الحفله العشره نتاع الليل معز خياطي.
2: العشرة متعليل بمسرح الهواء الطلق بكرومبيليا. كيف ما قلت شاكر، تذكر ما عادش برسة، لازم يخلطوا إن شاء الله للنقاط البيع المعتمدة متاع كرومبيليا. كيف كيف هذا ينجم يخلطوا على فيستيفال كرومبيليا بوان كيشي بوان تيان، كان مش يجيونا من تونس ولا من نابل ولا من أحواز كرومبيليا. مرحبا بكل الناس إن شاء الله غدوة في عرض الفنانة أمينة فاخت.
1: يعني ثم إمكانية أنه يقصوا لين يا باش الناس ما تبدأ منظمة أمورها
2: بطبيعة الحال. قصان أولين على جيشي بوانتيين ينجموا يدخلوا، التذاكر موجودة، المدارج 50 دينار والكراسي 70 دينار.
1: المهرجان اختار انه يكون هو معناها تكمل المهرجانات الصيفية ومهرجان كرومبيليا، بدأ نهار 16 متواصل حتى الوقت ايش معز؟
2: نهار 28 أود كما العادة مهرجان العنب بكرومبيليا، افتتاح موسم الجني العنب ديما يكون في شهر أود، هذاك علاش المهرجان ديما في شهر أود. كيف كيف تتواصل البرمجة إن شاء الله اليوم 28 أود بعرض الاختتام اللي باش يكون عشاق المحفل إن شاء الله.
1: شفنا عروض، شفنا عرض مسرحية جعفر القاسمي، شفنا شيرين اللجمي، شنو أيضا ينتظر في جمهور مهرجان العنب في كرومبيليا؟
2: غدوة كما قلت عرض الفنانة القديرة أمينة فاخت. نهار 27 يكون الموعد مع مسرحية ولد الطلياني لسفيان الدهش لبنى الزيري ونوردين بوحجبة، والاختتام باش يكون بعرض عشاق المحفل الجربي يوم 28 أوت.
1: إن شاء الله الناس كل تكون حاضرة. غدوة عرض أمينة فاخت، تحضيرات خاصة للعرض أمينة فاخت؟
2: تحضيرات خاصة على قدم الوثائق إن شاء الله، الشاشات العملاقة، الإضاءة، السنو من أحسن ما فما في تونس. السهرية باش تكون غدوة لائقة بالفنانة القديرة أمينة فاخت، ولائقة زادة بجمهور كرومبيليا وضيوف كرومبيليا باش يحضروا بحذنا في مسرح الهواء الطلق.
1: نعود ونعطيهم أماكن التذاكر معز للناس اللي تحب تجي تقص سور بلاس، وين ينجموا بالضبط يقصوا في كرومبيليا؟
2: النقاط المعتمدة في كرومبيليا مكتبة البيجي، القاعة المغطاة في كرومبيليا، وعلى موقع فيستيفال كرومبيليا بوان كيشي بوان تيان.
1: أخلتوا قصوا تساكركم لأمينة فاخت غدوة، الحفلة اللي يستناوها برشا برشا طرب تستنى فيكم في مهرجان العنب في كرومبيليا. شكرا لك معز الخياطي مدير المهرجان. بعد شوية الممثلة التونسية سهير بن عمارة حاضرة بعدنا في كورنيش موزايك اف ام.
0: كورنيش من 7 ل 9 تحليل.

0: ولا انرجي تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
1: الو مالك سيف سنين راهو باش نخدموا بالليل ومن 9:30 الليل.
2: باهي اسمعني تاخو انت جوي ولا اخوانا هوتا
1: مشيت معاك اما شباش نعمل
2: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات
1: اما شو مش نسميوها
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام. موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فولامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر.
4: وأنا غني يا حبك أنا وغني
2: ودي جي باش في ميموريز. لا ديفا أمينة فاخر أكومباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فولامور جمارت. اتسكر تلقاهم على سكرتي بونتين وأبليكاسيون إيجا أو على 22-09-09-09. لا ديفا أمينة فاخر الأحد 30 أوت في فولامور جمارت بمساهمة موزايك فام.
5: تسهم تحليل

0: كورنيش ضيفنا اليوم.
1: كورنيش موزايكا فام ممثلة متميزة، قدم تجربة مسرحية سينمائية ودرامية قليل تظهر في وسائل الإعلام، وجينا من مصر الممثلة سهيل بن عمارة. مساء الخير.
2: عسليمة. مساء الخير.
1: عسليمة. لاباس عليك؟
2: الحمد لله. سبعة لاباس
1: لاباس
2: جوزيخ.
1: الحمد لله الحمد لله. ترجع من مصر بعد تجربة ناجحة وناجحة جدا، عمل لعبة قلبت
2: بجد
1: مسلسل، عمل صديق كبير وكبير جدا. طبعا نحكيه على شنو صار بعد المسلسل، كيفاش تم الاتصال بيك سهير، كيفاش ترتيبات هذا الدور اللي هو أول تجربة في مصر.
2: أول تجربة في مصر. أي. أول تجربة وتم الاتصال بي، معناتها اتصلوا بيا الانتاج وقالوا لي راه معناتها نشوفوك في دور وتكلمت وقتها وانا مزلت في تونس، تكلمت مع المخرج مخرج العمل، ومن بعد بيان ايفيدامون سافرت وغادي كذا تعرفت على الفريق والكاستينج ومعناتها الاستاذ احمد زاهر ولا مشيت تحكي.
1: اول تجربه عملت صدى كبير، قلنا اجماليه المشاهده حتى لتوا 2 مليار و200 مليون واكثر شويه ظهري من
2: اي بين المنصات وبين التلفز.
1: رقم كبير جدا. وبعد باش نحكي على تبعات هذا المسلسل، لانه يعني المسلسل
2: حل دباء معناتها كبير في العالم العربي وحتى في حتى البرا ما تحكيوا عليه.
1: ويظهر لي سويري اكثر حاجه شدتك في في الدور هو هذا، انه نوع من الادوار اللي كنت متوقع انه ينجم يغير، كنت متوقع انه ينجم يعمل
2: اللي تحكي على المشروع الكل. معناتها اي المشروع الكل، وخاطر انا نرى اللي معناتها الدراما تنجم زاده تكون ايديوكاتيف سورتو معناتها وقت اللي احنا في عصر كل شيء فايتنا، كل شيء سابقنا. الموضوع هوني معناتها اللي هو سورتو للاطفال، معناتها موجه للاطفال وللي بارون باش يراقبوا اكثر صغارهم اش قاعدين يشوفوا على التليفون، فاش قاعدين يلعبوا جوستمون اللعبه هذيا. معناتها بنجم نقولوا
1: ايش
2: اللعبه هذيا، معناها اللي معناتها صار من وراها برشا مشاكل وبرشا قضايا وبرشا حاجات حتى مخطره معناها على الصغار، معناتها دي بيدوفيل استدرجوا حتى صغار وصارت حتى جرائم قتل خاطر فما فيهم معناتها دي زادولت يدخلوا معناتها على يتخفوا ورا شخصيه الطفل ويدخلوا معناها يتلاعبوا بالصغار ويوصلوهم حتى شي معناتها للانتحار ولا يقتلوا رواحهم ولا دونك هذا صار معناتها مش حقيقي معناتها ماهوش خيالي، فهمت؟ دونك ولا هو المسلسل سلط الضوء على الحاجات هذوما. وانا شخصيا معناتها برشا ناس عندهم صغار قالوا لي ما في بالناش لي هكا معناتها اللعبه كي تشوفها من برا ياسر كيوت، راهي الوان وكل وتصنع عالم وتستدعى العباد بحذيك العالم هذاك وكونكتي على العالم، معناتها تنجم تلعب مع عباد من بلدان مختلفة ما يجيش البالك اللي ينجموا يخبيوا وراهم حاجات معناتها زادة فظيعة. دونك المسلسل سلط الضوء على هذا الكل ومتاع ردوا بالكم على صغاركم.
1: غير انه هي اول تجربة معنا في مصر، وهذه حاجة تشد الممثل معنا انه
2: بتبيعها
1: يخوض التجربة. الموضوع مهم من هذاك، علاش ممكن انت خليك تقبل زي
2: تجربة؟ فرحت برشا بالعكس، معناتها هنا اي حاجة بالنسبة لي اللي تنجم تغير حاجة في الواقع نحو الافضل بتبيعها، انا نبدأ نكون فرحانة وفخورة اني شاركت بالحق في المسلسل.
1: واللي سهل ربما المهم انه ماكش مطالبة بلاجة مصرية،
2: اي خاطر الدور هو تونسية مصرية عندها حكايتها بيان ايفيدامون، اللي اختها تتوفى وتلقى روحها اوبليجي باش تمشي معناتها تعيش مع صغارها غادي وتتاقلم معاهم وتخلق عائله زي هي معناتها من اول وجديد.
1: كيفاش تعاملوا معك اجواء التصوير في مصر؟ نجمه سهير في تونس
2: الحمد لله
1: تعاملوا معك بهذا نفس هذا التعامل؟
2: بتبيعه ليه بتبيعه، يعرفوا راهم معناتها ما همش معناتها ناس تسال ناس تتفرج ناس يعرفوا يتبعوا دونك واحنا مانيش بعاد على بعضنا، راهو بينتنا ليبيا معناتها ما دونك دونك الحقيقة ما لقيت كان كل التقدير وفرحوا بيا وحطوني فوق ريوسهم. والحقيقة معناتها جو غارد ان سوفينير ياسر ياسر يسمح لي من الانتاج للاخراج للكاستينج الكل الكل الكل.
3: شو المختلف الحقيقة معناها
2: هما في صناعة السرعة سرعة سرعة سرعة الإنجاز وناس معناتها تخرج من مشروع تدخل في مشروع دونك فما سرعة ميرا وشوف الفن هو بيدورة معناتها إذا كان اون ديسكوت جو داكتور وكل معناتها سي لو فن سي لو ميم فن نفس هو بيدو بعد الريتم السينيعة بيان سور الستار سيستم عنده عنده قواعده نحكي لك معناتها في اللوجيستيك بيان سور معناتها تولي تخدم في الراحة أكثر فهمت
1: أو زاد حتى في ضغط الوقت لأنه
2: ضغط الوقت هذاك هو ما هكذا
1: قديش تخدم من مسلسل معناها في قديش الفترة
2: يظهر لي امتدت خطر 30 حلقة راهم يظهر لي أربع شهور هكاك أربع شهور
1: وقت كمان
2: أي وقت
1: هذه التجربة تخليك تفكر سهير في أنك تستقر في مصر بنجاحة
2: اي لا بتبيعها بتبيعها بتبيعها معناتها انا نقول وين
1: انا عارف اللي انت من الناس الممثلات اللي تحب تونس تحب تقعد في بلادك
2: انا نموت على تونس انا نحبها مش نحبها ياسر وعبرت عليها برشا ونقول معناتها انا فنانه من تونس ونجم ننجح من تونس ونجم نكمل كارير معناتها مزيانه في تونس ما زيدا احنا مانيش زيدا محصورين في الجغرافيا
1: تبدلت البدل الرأي
2: ليه والله ليه ليه ليه بدو تو بالعكس معناها تريز اوفيرت شاركت راني فيها اكثر من حاجة
1: اترانجير
2: معناها دونك بالنسبة لي انا الفنان اللي معناتها اونيفرسال
1: معاك ما
2: معناتها غدوة يعيطوا لي في فيلم ازياتيك ولا موسى نمشي معناتها بعد شنو الرول ما نعرفش فهمت دونك والاستقرار
1: مصر بوابة
2: اني نخرج من البلاد هذه حاجة توا قبلتها اي
1: شو يتبدل
2: قبلتها خاطر خاطر جو فو ايفولوي خاطر نحب نقدم خاطر نحب نجرب حاجات جدد خاطر نحب نتعامل مع ناس جدد خاطر هذاك يثريني الكل معناه وديما في تونس هنا ما طمنيش
1: مصر بوابه للانتشار عربي
2: بتبيعه بتبيعه
1: فالاستقرار فعلا نتصور ربما يكون مختلف جدا
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
1: تفكير جديا
2: لا انا نمشي ونجي قاعده
1: تجربة نجاح المسلسل مسلسل تبدل به قانون تم اتخاذ قرار رسمي ونهائي بحجب اللعبة هذه في مصر كخطوة أولى مجلس أعلى لتنظيم الإعلام بدأ تنفيذ قرار حجب المنصة هذه على شبكة الإنترنت ثم بعدها ثم إطلاق خدمة أخرى اطمن هكا اسمها بالتعاون مع وزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في مصر كنتم منتظرين انتم كفريق عمل كل هذا الجدل والخطوات اللي باش تصير بعد المسلسل
2: شو
1: حقيقة
2: انا لي انا الجدل الكبير هذايا وكل ما كنتش نعرف اسو بوين ما اما انا اللي كنت متاكده منه اللي المسلسل باش ينجح خاطر قلت لك اللي ايدوكاتيف يمس الصغار ويمس يمس الكبار enfin يمس لي 3 جينيراسيون والتريتمون اللي سامبل فلويد معناتها ماهوش كلي بطريقه بريتونسيوز ولا مثلا مسلسل غران بوبليك فوالا هذا اش حبيت معناتها تنجم مسلسل يتفرجوا فيه عائله كامله من غير حتى
1: اجتماعي
2: اجتماعي توعوي تربوي
1: هل يلزمنا توا نراهنوا على دراما من نوع هذا سوري بن عمري
2: الحقيقة اي
1: معليش
2: خاطر عنا أزمة أخلاق خاطر عنا برشا مشاكل في المجتمع ونوريو الخايب ونوري كيما نوريو الباهي نوريو الخايب زيدا معناها وزيدا مش نطرحوا هكاك اي من بعد نطرحوا من بعد شنو نعمل بيه نحكي لك التلفزه هذا مانيش نحكي سينما
1: تلفزه باهي
2: تلفزه هوني التلفزه اللي تدخل للعبيد في ديارها واللي الناس تستهلكها وتكونسوميها كو سوا سور لي بلاتفورم ولا وعندهم جمهورهم فهمت
1: هل في ذهنك اليوم مسلسل تونسي يساهم في تغيير شويه المجتمع
2: اش خاص والله فما هو موجود
1: فما في ذهنك مسلسل هكا غير مجتمع غير شويه من
2: انت شنو الماده اللي تقدمها للبوبليك
1: هكا نحكيش
2: الجماعة. تنجم تعمل حاجة تضر كما تنجم تعمل حاجة تنفع.
1: أنت تولي تخمم هكا تحب ماذا بيك مسلسل يساهم في تغيير المجتمع يساهم في دي.
2: إذا كان يلفا أنستوري كيفاش نقوله يعدل شوية الميزان علاش لي. أنا أشوفه في برشة أغريسيفيتي في الشارع, أنا أشوفه في برشة خيوبية, أنا أشوفه في برشة سبين, أنا تدخل لغيزو سوسيو تندم لي أصلا دخلت معناها أي هذا الكل ماهوش ما يأشرش ولا ما يخلينيش نخم واسكو نجم بالحق معناتها نعديو مساجات باهين للناس في الـ في الـ في الـ في الدراما نتاعنا.
1: يظل لي لازم تفكير فيها
2: معناتها علاش ليه.
1: وحتى في السينما مثلا مؤخرا فيلم جات
2: اي
1: تراي نجم يغير حاجه في الصحه العموميه
2: نتمنيه وخاطر قلت لك ما يحس الجمره كان اللي يعفس عليها معناتها واللي يعرف معناتها عاش حاجات كيف هكا بوه ولا حد قريب له مرض وتحط في سبيتار وكل شيء ويعرف معناتها نعرف كلنا الظروف اللي داخل وكل شيء اذا كان النجم نساهم علاش ليه وي بيان سور يقول لك معناتها وكيف تحطها معناتها تعالجها في سياق درامي مش كيما تحكي عليها تتعدى مور الكرام على خاطر هوني معناتها باش تجيب معاك الببليك يتماها معاك يحس الحكايه هذيك ويرجع معناها
1: ويعمل خطوات
2: ويعمل خطوات بيان سور.
1: خليكم معنا حوارنا في كورنيش موزيك كافي مع سوري بن عمارة راجعين بعد الفاصل.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس بودا برود وموزايك فم.
1: ضيفتنا في كورنيش موزايكا فام الممثلة سهير بن عمارة وكنا نحكي على نجاح مسلسل لعبة قلبت بجد في مصر, نجاح جميل جدا, نجاح في بأرقام كبيرة. من الممثلات التوانسة اللي موجودين غادي في مصر ثم شكون كلبك فرح لك وصل بيك؟
2: لا فريال جراجة
1: هكا هاو فريال جراجة ان شاء الله بالتوفيق
2: للعمل
1: ليه ما يعرف من الاخر ان شاء الله يكون بوابة لمسلسلات اخرى ثم حديث على
2: ان شاء الله
1: عروض اخرى في
2: خليها بستة ما صححتش ما نتكلمش نصحح نتكلم
1: بيسر نحكي بشي ما بخلاف مصر وتونس شاركت في مسلسلات في دول مختلفة, مسلسل خليجي في البحرين, مسلسل ليبي, مسلسل في رايون وزادة كيف كيف مسلسلات عربية مع ام بي سي مطلوبة ما شاء الله في مختلف الأنواع الدرامية في مختلف البلدان. شنو الثابت فيك سهير في كل عمل تنجحه؟
2: شمعني
1: سهل لك
2: اي سهل لي
1: مثلا تجمع بين كاريزما الجمال الأداء في التمثيل إتقان اللغة أو إتقان اللهجة, شنو الثابت في كل المشاركات؟
2: الثابت في هذا الكل هو الاجتهاد متاعي. أنا إنسانة مجتهدة, فنانة مجتهدة, مثالش خنقولها مثال خنشكر
1: مثالش
2: الحقيقة معناها ما عمري ما فدلكت بها خدمتي, ما قصرتش في حتى حاجة من اللي أنا بديت نعرف روحي 16 سنة طلعت على أول مرة على خشبة المسرح المدرسي pour moi c'était sérieux. C'était sérieux, راني نلعب طفلة صغيرة تلعب أما جدية برشا في تكويني ما قصرتش وقت اللي نخدم زيدا في بلاتو كل شيء ما ما ما ما قصرتش نعطي اللي عندي ديما نحب نخلي امبريسيون بيه نحب يتقال عليا محلاها قداش بروفيسيونيل مش حاجه اخرى قداش خدامه وبروفيسيونيل سورتو معناتها وجيت تري جينيروز معناتها في معناتها عمري ما قصرت معناتها جي تري تري ما فريمون ياسر معناتها بمحبه كبيره وبعطاء كبير جيمس كو جو في نحب الحق نحبه معناتها ما مش
1: جاتك لحظات هالحب هذا للعمل والحب للدراما والسينما تراجع شوية؟
2: ما اسمعني كيما اي فنان نتعديو دي مومون دو دوت صعاب معناها ساعات
1: شنو ما ردهم قلت انتاج
2: ساعات مثلا اللي بروبوزيسيون اللي يجيو مش هما قلبة فلوس هي تعرضت للقلبة بيان سور معناتها ساعات التجربة ما تكونش ناجحة بروفيسيونيلمون هيومانمون هي تأثر انا معناتها حساسة برشا نتأثر دونك لي مومون ديفيسيل بيان سور ساعات تقول فك عليا معناتها نمشي نخدم خدمة او موا انا اون سيكوريتي نعرف روحي اون سيكوريتي خير ملي انا قاعد توا نعيش في كل المقاومة معناتها فعل مقاومة يعني يلزمني نستمر في اللي نعمل فيه بالكاليتي هذيك في انفيرونمون ينجم يكون هو في
1: ثنية
2: شيء في ثنية اخرى
1: وفي السينما خدمت مع اسامي كبيره هذا الباهي نوري بوزيد في مموتش اشتغل القايله معز كمون قيس المجري سما بكر على دين سليم نجيب القاضي كلها اسماء اضافت لك سوير
2: بالطبيعه ترى ديما هو الرونكونتر افيك لوتر ديجا ديما يثريك سا ريفيل حاجات فيك و تو ريفيل حاجات فيهم وكيف كيف حتى في الخدمه معناها خاطر كل مخرج ولا مخرجه عندهم فيزيون عندهم ابروش للدنيا طريقه في النغاسيون هبله معينه
1: لكن شكون فيهم الاسماء اللي ذكرتهم لك واللي تعاملت معهم انت واسماء كبيره اللي بالنسبه لك انت بساهم الى حد كبير في بناء كاريرك
2: النجم نقول نوري بوزيد طول البروسيس ان فات في الخدمه معاه وقتها انا مازلت في البدايات معناها مازلت وانا ما تعديتش بالليكول داكتينغ معناتها جيت من الاخراج لو بروسيس الكل من وقت الكتيبه وكيفاش كلمني على الشخصيه وكيفاش دخلني في وسط اللعبه وكيفاش خليني نساهم في بناء الشخصيه معاه باللي ديتاي وهو يكري يكتب مليح سي ان غران سيناريست يان غران ديالوغيست وكيفاش تعاملنا من بعد سور لو بلاتو وديريكسيون داكتور دونك معناتها يمكن عشتها بالحق بالفم والملي فهمت من اولها لاخرها
1: قعدت كلمه ولا نصيحه في مخك ما تنساهاش في
2: برشا حاجات لي برشا حاجات باغ اكزومبل مثلا نعمل نخدم سين وفي الديالوج ننسى حاجه نقول له اسمع انا نقص نقول له اسمع ما قلتش يقول لي نو سي بون ما دام نسيتها صارت لا سيليكسيون ناتوريل دونك ماهيش باهية اللي عملته به هذاك هو فهمت دونك معناتها التكنيك ان فيت والواحد تتعلمه بالممارسه بالرونكونتر مع معناتها هذا راني قلت لك حكيت لك عليه هو خاطر سيتي معناتها
1: اي مارك
2: اي فوالا دونك فوالا
1: مازالت الاقتراحات في السينما التونسية في بالي عندك زوج افلام
2: هاي مزت كي كملت وصورت فيلم في تطاوين ديجا نحييهم جماعة في تطاوين الكل محليهم والله اللي تلهوا بينا وكانوا معنا فيلم اسمه الأحمر مزلت من نجمش نقول خطر حتى التيتر نجم يتبدل وكل معايا فارس عبد الدايم ايه بلاغة نعيمة جاني وفما ناس اخرين مش نسميهم الكل من انتاج القبنتيني
1: مجمع القبنتيني
2: وتو مازلنا كي كملنا تو في البوست برود شيخ وقت في البوست برود مي الفيلم اللي تري فريمون سبيسيال
1: نجم نعرف حكيته ولا خليها
2: لا ما نجمش نحكي خاطر ديجا
1: اكثر من هكا ديجا
2: اي ديجا فوالا ما تعرفش كوم ابيرسيو هذا الاول والجاي باش نكون ضيفة شرف مع في فيلم معناتها
1: خرج
2: لي من نخلي ذي أول أول أول أول أول عمل لها أي أول عمل لها ك لون ميتراج شريط سينمائي طويل
1: في رمضان السنة هناك باش تكون موجودة في بالي عندك عمل في الوطنية وقتها مسلسل آخر في قناة أخرى هكا في بالي عندك زوز أعمال اقترحة
2: عمي ولا
1: اي اقترحت في رمضان
2: اي صحيح مش سمعت انا قلت
1: اللي هو مجنون
2: ليه من نجمش نقول
1: وعلاش
2: ما صاروش ما خليتهمش ما صاروش ما انا وقتها في مصر
1: هي نجمهم فمش تعديل
2: الجدول. ليه نجم نجي على 3-4 ايام فهمت خاطر غادي كهما قلت لك يصوروا ينجم البلانينج يتبدل في اي وقت معناها دونك ما نجمش نجي لهني على 15 يوم ولا 20 ونرجع اما دونك وقتها تزامن البدايات نتاع لي تورناج هوني تزامنوا مع المسلسل
1: في مصر.
2: في مصر
1: كي تعرضوا في الوطنية وفي القناة الأخرى اش قلت؟
2: ما قلتش على مرجية
1: ولا خسارة ولا حمد لله ولا
2: لا لا لا با دو تو لا والله لي زوز باهيين الحقيقة معناها ان شاء الله المرجية
1: ان شاء الله المرجية. نعرف كي تعمل الإخراج في المسرح؟
2: ليه إخراج في المسرح ليه ما عملتش؟
1: عملت تجربة ولا ناوي على تجربة في الإخراج في المسرح؟
2: ليه الإخراج في المسرح ليه ما حد الآن ما عندي حتى بريتونسيون.
1: ما تفكرش في تجربة الإخراج بتاتا سواء في السينما
2: في المسرح؟ سي سي سي سي سي سا مو ترافاي طول طون اي تسألي سؤال برشا وليت نحشم معناتها شو نقول
1: بديت تفكر فيها الحكاية
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله بالتوفيق
2: يعيشك.
1: الناس بزيت تفكر غنية يومية امرأة موسيقى ربيع الزموري كلمات الجنريك خالد صالح غنية الجنريك لصاف الحمداني برشا جمهور عنده حنية لغنية بزيت تفكر غنية
2: لاي
1: انا نعطيك الكلمات
2: والله كان يلانسيو هنا ميسيلش
1: يلانسيو هنا
2: سيش مع درصاف معنيو

0: اغنية حزينة دي كوميدية زهير الله يهديك. رديتها من
1: موقف خلص قبل ما يحطوا لي.
0: سوير جرب التوفيق
1: ليك.
0: آخر مرة تخبر. شكرا لك على حضوركم معنا فيكم.
1: شكرا ميرسي بوكو. أنا وفينا بضحكة.
0: شكرا للضم في الإخراج طارق في الإخراج الرقمي محمد ذي شرجول لسارة في الإعداد. شكرا لكم الناس الكل وتصبحوا على خير.

0: Mosaïk FM.
1: Yahoo.
2: Publicité.
3: La Badman Mendroom.
4: La diva Haïfa Wahbi بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
5: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
4: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك اف ام.
0: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
6: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. في إطار تطوير خدمات أقسام الاستعجالي وتعزيز مسار التحول الرقمي، انطلق المستشفى الجامعي الموجي سليم بالمرسى في اعتماد منصة رقمية للإعلام والتوجيه داخل قاعات الانتظار، تتيح للمرضى متابعة مسار التكفل بهم بكل وضوح وفي الوقت المناسب، وتمكن المنظومة المريض من متابعة دوره والاطلاع على مدة الانتظار وتقدم مراحل التكفل، فضلا عن معرفة وجهته داخل القسم والوصول إلى فضاء الاستشارة أو التكفل المناسبة. ولا تقتصر المنصة على توفير المعلومة بل تمثل أداة عملية لتنظيم تجربة الانتظار وتحسين انسيابية حركة المرضى من خلال توفير رؤية أوضح لمسارهم وتعزيز التواصل والشفافية داخل فضاءات الاستعجالية. تتواصل بشط سيدي سالم بمنظرة المدينة فعاليات تظاهرة بيئية وتوعوية وتنموية مجددة تنظمها جمعية العمل ضد الإقصاء والتهميش على امتداد 3 أيام. ورئيسة جمعية العمل ضد الإقصاء والتهميش زهرة بن نصر تقول أن هذه المبادرة التي دأبت على تنظيم الجمعية في مختلف ولايات الجمهورية بهدف الرقي بالإنسان والطبيعة والعيش السليم، إيمانا بأهمية الدور الموكول للنسيج المجتمعي والمواطن الفرد في معالجة إشكاليات النظافة وحماية الشريط الساحلي من جميع مظاهر التلوث. الإدارة العامة للأداءات تذكر أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحرية هو غدا الأربعاء 26 أوت، ويقصد بهذا التاريخ آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها، وبالتالي يمكن إيداع التصاريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى، وينصح بذلك تفاديا لازدحام قبضات المالية وتفاديا للضغط على المنظومة الإعلامية. في أخبار العالم، خطف الإعلان عن مشروع لإنشاء 3 حدائق ترفيهية في منطقة العاصمة الفرنسية الأضواء من الملفات السياسية في زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاثنين إلى باريس. ولم يخفي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سعادته بهذا الاستثمار السعودي الضخم الذي تبلغ قيمته 6 مليارات أورو. وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لإعادة دبلوماسيين إلى عدد من سفاراتها في الشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل حرب إيران وخلالها، في مؤشر على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تتوقع عودة قريبة إلى مواجهة شاملة مع طهران وفق صحيفة نيويورك تايمز. الرئيس النيجيري يأمر الجيش والجهات الأمنية الأخرى اليوم الثلاثاء بعملية إنقاذ فورية بعد أن خطف مسلحون أعدادا كبيرة في ولاية النيجر الواقعة في وسط شمال البلاد الأسبوع الماضي. ونشرت جماعة مسلحة مقطع فيديو عبر فيسبوك وواتساب يظهر ما قال السكان إنه نحو 600 من النساء والأطفال وكبار السن اختطفوا خلال هجوم على مسجد في الولاية. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مالك العوني وعادل بن عطية في هابي أور مع أجمل تحيات مولاد الدريجي.

0: Non-stop music.
1: Happy Hour. Happy Hour. الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. مالك العوني. موزاي كفام.

9:05 دقائق على موزايك اف ام. مع السلامه, مرحبا, شكرا لكم على اختيار اذاعتنا. موعد جديد ومش اخير ان توكا في هابي اور, اخر اسبوع من البرمجه الصيفيه 2026. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا, ان شاء الله تكونوا تابعتونا, تفاعلتوا معنا اكيد على واتساب موزايك اف ام 023 500 13. فاحنا معكم على مده 3 سوايع كاملين من توا حتى لنص الليل كما العاده. تابعونا على www.mosaikefm.net, لابليكاسيون موبيل موزايك اف ام, وعلى الباج فيسبوك, وتلقاو اخر الاخبار ولا الاكتواليتي ولا الانترفيو كما فاتكم بكري شويه. شكر بسباس القاو الحوارات الكل على باج موزايك اف ام على يوتيوب موزايك اف ام. ان توكا الليله عندنا برشا كاش. الو, لمية لاثنين لثلاثة لأربعة مية لخمسة مية لستة مية لسبعة مية لثمانية مية لتسعة مية. أما كمان مليون كاش الليلة للربح على موزايك اف ام. مليون باهين كيلو ولا مليون, ألف دينار, ميل دينار, باللي تحبوا تسميهم. مليون كاش من أدام موزايك اف ام 23 500 و13. الموعد يكون إن شاء الله مع العشرة رسم تعليل في غود لا شانس. سهلة برشا اللعبة ومش صعيبة ومش سهلة ومنتو زوز كل بعضهم نجمو تسميهم انتي والبريباراسيون اللي تعملها السيد المستمع والمستمع. إذا كانت حاب تدخل معنا وتربح معنا المليون كاش, خمسة أسئلة 30 ثانية كهو نجمو تربحوا المليون اللي ده 23 500 و13. بارتاجيو بيان سور, تصوركم فيديوهاتكم وين ما كنتوا توا في اللحظة هذه بطبيعة الحال, إذا كان ضو عنكم ولا مقصوص. في كل الأحوال السانك جي ماهيش مقصوصة, تنجموا تبعثونا تصوركم ولا فيديوهاتكم على 23 500 و13 ألف. مليون ينجم يسيكم السخانة متاع اليوم الأغلى. دونك الموعد يكون إن شاء الله مع العشرة ونص متاع الليل على موزايك فان في غود لاشانس كما العادة. لي رونديفو تعودتوا بهم كسوا بروجرام السهرية وإلا إذا كنت حابوا تفرجوا في فيلم ولا في سيري. وبطبيعة الحال إذا كنت حابوا تسمعوا برشا موسيقى في ساعتنا الثالثة مع جينيراسيون أبارتير من 11:30 متاع الليل. عدنا في الخراج وعلى السلامة, مرحبا بيا في الخراج الرقمي الحاج في ستوندار موزايك اف ام. معكم ميريك لوني, هابي اور تبدا توا. هابي اور, اخترنا اليوم موسيقى سبيسيال شوية. تسمعوا راغب علامة تبليغ, تسمعوا متر جيمسي باريزيان. نرجع بكم الفيلم خرج عام السنين, نعرف السنين والأول العام فيلم عمل ضجة. نحكيوا على فيلم F1 موفي بطولة براد بيت, كولابوراسيون ما بين تون توليفر مع دوجا كات. Lose My Mind.

0: راغب على مطبلي على موزيك فهمت وصلنا حتى لتسعة وثمنتاش دقيقة مزينا معكم حتى لنص الليل ما تساويش الموعد بعد شوية مع ساريات والعشرة ونص متعليل يكون الموعد مع الربح والكاش مليون كاش من أدى موزيك فهم مليون كاش من أدى موزيك فهم 23 513 ألف على واتساب بتجيو معنا اللحظة نجم تربحوا ليلة المليون نجم يكون من نصيبكم انتم
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات وذلك أيام 28, 29, و30 أوت تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتين بمساهمة بودابرود وموزايك فام

0: زاكس بانتوي فيتشوينغ كازانغو في أوزاما على موزايك كافيه من صحة 9:24 السهرية ونجم تكون الليلة.
1: جو الليلة.
0: بالنسبة للمورد السهرية في الدار لما حالك تشوف سهرية مع العصيدة وكذا وممكن مسلسل ولا فيلم يختف على أشلاء, ولكن كمان سما بلايس محلودين اليوم في يوم ثلاثة, دونك تلقاو ليلة في الفيلا دي دون تلقاو طلال, لكن أغلبية الليلة ونجي حلو يا ثمانية يا العشرة ثم حتى شكون يحل نص الليل. في المولود يوم في جمارت تلقاو جون أورانج مع باسلي لويجي مسلماني ومقراني. بالنسبة لل بي هاي فكلو تلقاو زير لايف باند ديلا في جمارت. نمشيو للحامات في الأوبرا وين تلقاو دي جي أش أبارتين من نص الليل تتحلل بيبان. في ذا فيمس تلقاو أفرو هاوس باي دي جي لوتشو, وفي سوسة تلقاو في التري هاوس سلام مصطفى لايف بيرفومنس.

تنسى وش الموعد سبيعة أخرى بالضبط من توا مع الكاش مع الربح مليون كاش من أداء موزايكا فام. مليون كاش من أداء موزايكا فام. بعد شوية تسمعوا هشام سلام في رولي. خليكم تسويت مع صابر بايع الشيري الغالي على موزايكا فام. شكرا لكم على الاستماع. طريق السلام للجميع. تسمعوا نديم على تروت على 107.8 FM.

0: شو كملت الغناية؟
1: موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فلامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لاديفا أمينة فاخر. ودي جي باش في ميموريز. لا ديفا أمينة فاخت أكومباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فلامور جمارت. اتسكر تلقاهم على سكرتي بونتين وأبليكاسيون إيجا أو على 22 09 09 09. لا ديفا أمينة فاخت الأحد 30 أوت في فلامور جمارت بمساهمة موزايك FM.

0: هشام سلام يروي على موزايك فام وصلنا حتى للتسعة وأربعة وثلاثين دقيقة مازال معكم حتى للنص الليل. حسب بعض الأخبار وشفنا زادها من اليوم الصباح أنه غدوة وبعد غدوة إن شاء الله درجة الحرارة بتكون مرتفعة. ميتيو مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا السي بلال يحيى. أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا بيك مالك. مرحبا بيك ومساء الخير ليك وكيف المستمعين ذات مزيك.
0: مالو هو اليوم الأكتواليتي متاعنا على فيسبوك يظهر لي كلهم درجة حرارة ارتفاع في درجة الحرارة موجة حر كان للتالي مذوما قاعدين نسمعوا فيهم غدوة وبعد غدوة سكيل باغي كو درجة الحرارة بشكون مرتفعة.
1: صحيح مالك. هي نحن ديجا هنا ونونسي معناتها من الويكاند اللي فات اللي معناتها باش نعيشوا في الاسبوع هذايا موجة حر اللي باش تكون معناتها فيها درجة حرارة نسبيا معناتها او مرتفعة معناتها مقارنة بالمعادلات العادية اللي قاعدين تكون في العشرين هذه اللي شهر اوت. البيك نتاعها الحقيقة باش يكون الاربعاء والخميس وشوية معناتها نهار الجمعة اش قلت لك شوية خاطر تطيح 2 دوغري مي البيك نتاعها غدوة الاربعاء والخميس على اغلب مناطق البلاد معناتها في المناطق الساحلية وكذلك حتى داخل البلاد ومش يتراوح معناتها وباش يتجاوز المعدلات العادية فارق باش يتراوح بين 7 و11 درجة. معناتها تيتر ديكزامبل مثلا اليوم تونس مثلا سجلنا 45 درجة غدوة تنجم تكون في حدود 46 47 درجة ونهار الخميس هذا كيف كيف وطيح ان شاء الله معناتها بشوية معناتها على خاصة على المناطق الساحلية الشمالية ابتداء من يوم الجمعة وان شاء الله تنفرج نسبيا ولا تدريجيا ابتداء ان شاء الله نهار السبت تعود معناتها تنفرج معناتها درجة الحرارة معناتها تدريجيا من يوم السبت نهار الأحد وبداية الأسبوع القادم ان شاء الله.
0: يعني غدوة أغلب مناطق الجمهورية مش على المناطق الساحلية فقط.
1: لا غدوة المنطقة الكل معناتها غدوة ما هي ديجا اليوم معناتها كانت معناتها بريد كود تقريبا معناتها بين في حدود 40 41 درجة ثم مناطق أقل شوية معناتها في حدود 37 38 درجة أما في أغلب المناطق اليوم سجلت بين 42 48 درجة تقريبا وصلت في بعض المناطق خاصة في القروان والجنوب الغربي. في تونس اليوم في حدود 45 غدوة باش تكون معناتها في أغلب المناطق الكل تقريبا معناتها بين 42 48 درجة معناتها أقل درجة باش تسجلوها غدوة 42 وأكثر درجة 48.
0: يعني فوالا اذا كانت نختاروا تيتر نقولوا درجه حراره بين 42 و47 درجه هكاك
1: 42 و48 درجه مناطق فيها 48 درجه كيما توزر وقبلي القيروان كيف كيف 48 درجه الحقيقه معناتها سخانه هذيك هي موجة حر معناتها باش موجوده هي راهي اسمعني هذيك باش نحكيو على الكاليفيكاسيون نتاعها سبيسيفيك هي تتم موجة حر معناتها كاليكول لكن مقارنه باللي عشناها في شهر جويلية خاطر في شهر جويلية وسنه سجلنا دي لوكور معناتها ثم 49 درجه معناتها تسجلت في بعض المناطق وتواصلت المده نتاعها اطول معناتها هذه بديت معناتها في الديبيو ديال السيمين معناتها لاحظت
0: 72
1: ساعه البيك نتاعها غدوة بعد غدوة نهار الجمعة تيح شوية على ليكوت نور ونهار السبت ان شاء الله معناتها تبدا تفرج درجة الحرارة.
0: شفنا كلام زاد كيف كيف على الريزو سوسيو انه ابتداء من شهر سبتمبر ممكن الاسبوع الاول من درس من شهر سبتمبر درجة الحرارة باش تنخفض مش بدرجة كبيرة ولكن تنخفض يعني الحرارة هذه اللي شفناها ممكن في شهر جويلية وأوت ما عادش في الراوة في سبتمبر صحيح الكلام هذا ولا؟
1: ايه اكيد هو اذا كان احنا مستهلين تو تسمى في الانتر سيزون خاطر داخلين بين الصيف والخريف دون لوسونس معناتها اذا كان نلاحظوا حتى كي تبدا سخانه برشا ثم معناتها لي زوراج اللي يكونوا لي زابري ميدي اللي هما معناتها يعطيو المطر وينفسوا شويه معناتها في الليل بالنسبه لدرجه الحراره هذه هي خصائص الطقس في الفتره هذه اللي هي بين الصيف والخريف بطبيعه الحال اذا كان مش يدخل من بعد بشوي بشوي شهر سبتمبر باش تبدا ترجع معناتها هي المعادلات العاديه نتاع شهر سبتمبر اقل من المعادلات العاديه نتاع شهر اوت سي لوجيك معناتها باش تتيح بشوي بشوي درجه الحراره معناتها لكن باش تبقى معناتها نقول احنا في المعادلات نتاع الثلاثينات في لي فوازين نتاع لي تمبيراتور هذيك معناتها تدبر لاغلب مناطق البلاد.
0: واضح يعطيك صحة بلال ممكن تصلنا بك ماخر شوية تسعة
1: موجودين نحن في كل وقت
0: يعطيك صحة بلال يا حي ميرسي بوكو شكرا ليك من المعهد الوطني للرصد الجوي دونك كما كنت تسمعوا والتحقتوا بنا توا على موزايك فهم درجة الحرارة غدوة بتكون ما بين 42 و48 درجة مئوية بأغلب المناطق نصيحة حقيقة ما نوش أنا باش ننصح تعرفوا أنتم الشيء هذايا أما كمان غدوة تجنبوا أوقات الذروة للخروج سيختوا حتى البحر يعني ساعات نشوفوا شكون هابط صغيرات نتاعو ولا البحر ممكن يمشي في باله انه باش يتفرشك شويه لا راهو مخطر درجه الحراره غدوه نحكيو حتى على 48 درجه في مناطق من الجنوب وايضا في ولايه القيروان لكن كمان 42 43 44 45 درجه درجه حراره عاليه تتسمى دونك سيس رواحكم ان شاء الله ربي يلطف بينا واكيد ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله تنفرج درجه الحراره هذه وموجه الحر هذه ونرجعوا لباس ان شاء الله.

فككم من الليل الموعد مع 9:30 10:30 متاع الليل يكون الموعد مع الكاش. مليون كاش من هدا موزايك كفام، مليون كاش من هدا موزايك كفام. 23 500 و13 ألف على واتساب موزايك كفام، نجموا تشاركوا معنا 5 أسئلة 30 ثانية، أزوز متسابقين نجموا يكونوا واحد منهم ربح اليوم المليون كاش. دونك ولا بعثونا مساجاتكم، صوركم، فيديوهاتكم على 23 500 و13 ألف. توا 49 دقيقة مازال معكم حتى نص الليل، بعد شوية تسمعوا 50 سنت مع جاستن تيمبرليك تيمبرلاند في ايو تكنولوجي. خليكم تسويت مع يوجل في جامايكن على موزايك كفام. شو ياخذ اسمه زاد لباس في يا بابور اللوح. مازال معكم حتى نص الليل، يلا انجوي ذا ميوزك على موزايك.

0: السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم. النجم العربي آدم. تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
1: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
0: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك FM.

50 سنت جاستن تيمبرليك تيمبرلاند ايو تكنولوجي على موزايك اف ام من صحة 9:53 دقيقة. زين معكم حتى لنص الليل نحكي شوي سينما. جميع كهو مزيرت على شهر سبتمبر 2026 ونحكيه على أفلام منتظرة في سبتمبر 2026 في العودة. مش يكون نهار 18 سبتمبر فيلم جديد موجود هو ريزيدنت إيفل اللي هو خلينا نقوله إعادة تشغيل كامل للسيري إخراج كل من زاك غريغور اللي هو المخرج بتاع باربيرين ولا ويبن زيدا بطولة كل من بول والتر هاوزر وأستن أبراهامز. القصة دور حول بنسير المخلوقات المتحورة والكل الفيلم هذايا انتظروه برشا في شهر سبتمبر 2026. نهار 11 سبتمبر شكون الموعد زادة مع فيلم Practical Magic 2 نحن نحكيه على عودة ساندرا بولك مع نيكول كيدمان بعد 28 سنة من الفيلم الأصلاني. نحكيه على عودة الأخوات أوينز لعالم السحر مع أسرار جديدة مرتبطة بالعائلات متاحهم الزوز. نهار 2 سبتمبر نحكيه على فيلم جديد اسمه Fall 2 Deep Point اللي هو تكملة متاع فيلم Fall اللي الفيلم مشهور برشا بالتسلق والارتفاعات هذه المرعبة والكل وهي مغامرة جديدة تتحول إلى صراع للبقاء فوق جبل شديد الخطورة. نحكي على فيلم آخر نهار 4 سبتمبر هو فيلم How to Rob a Bank. الفيلم هذا من إخراج ديفيد ليتش والمخرج هذا اللي هو كان آخر فيلم جون ويك كيف كيف نحكي على The Fall Guy وعلى Bullet Train بطولة كل من نيكولاس هولت أنا سوي وبيتر ديفنسون مجموعة كبيرة من الممثلين موجودين زادة في الفيلم هذا How to Rob a Bank يخرج نهار 4 سبتمبر 2026. نفس النهار زاد في 4 سبتمبر يخرج فيلم By Any Means الفيلم متاع الجريمة والإثارة من بطولة مارك وولبرغ وأيضا نلقاه يحيى عبدول دونك المتين فيلم هذا اللي باش نلقاه في قاعة السينما نهار 4 سبتمبر. نحكي وزاد على فيلم نهار 18 سبتمبر اسمه Prime Time فيلم هذا من بطولة روبرت باتنسون تعرفوه في فيلم توايلايت زادة وفيلم The Odyssey جديد لكريستوفر نولان. فيلم ذا يكون موجود في قاعة السينما فيلم درامي ساتيريك زادة يحكي على عالم التلفاز والإعلام وبرامج الواقع انتاج A24. نحكي زادة على فيلم آخر بشكون موجود اللي هو فيلم The Uprising هال 11 سبتمبر بشخر زادة في قاعة السينما أكشن تاريخي في إنجلترا يرجع بنا للقرن 14 في قصة فلاح يتحول بشكل غير متوقع إلى رمز للتمرد. هذه أبرز الأفلام شكون موجودة في قاعات السينما في سبتمبر 2026.

اكزاكتومون. حتى نوصل مزال معاكم متساوش تقريبا 35 دقيقة من توا 34 دقيقة مازال الموعد على الكاش مليون كاش من هذا موزايك اف ام 23 513 ألف على واتساب موزايك اف ام. تنجموا تشاركوا معنا مليون كاش باهين محترمين يبدلوا برشا حاجات تجي مع الشهرية حاجة محترمة برشا. ان توكا الموزيكا نون ستوب على موزايك اف ام. بعد شوية موعد الأخبار سبور اكسبريس مع مراد الدريدي أحمد عدالي ومازال معاكم حتى نوصل في هابي اور.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فوتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس. الأخبار
1: مستمعي موزايك فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الشركة التونسية كهرباء والغاز تعلن الثلاثاء عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن الانقطاعات ستكون بين الساعة 10 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة، وذلك بحسب ما تمليه وضعية الشركة. في تونس الكبرى تشمل المناطق المعنية بالقطع الدوري المحتمل لتيار كهربائي في تونس الكبرى كل من عين زغوان، حدائق قرطاج، المروج، مجرين، رادس، الزهرة، حمام الأنف، بومهلة، دوار هيشرة، بربا، جديدة، سيدي ثابت، مرناق، المرسى، برج طويلة، المنزه، المنارات، فوشانة، المغيرة، برج سدرية، حي تضامن، سكرة، قصر السعيد، الكرم، حلق الواد، بيرين وأريانال. جهة الشمال تضم المناطق المعنية بانقطاع التيار الكهربائي في الوطن القبلي كل من قربة، بن خيار، المعمورة، منزل بوزلفة، نابر، بن خلات، تزرقة، منزل تميمة، سليمان، تاكلسة، السمعة، قليبية، حمام الغزاز، الحمامات، ودار شعبان. وفي ولاية زغوان تشمل المناطق أبو عشير، جبل الوسط، بير مشارقة، زريبة، ناظور، زغوان الشمالية والفحص. أما في ولاية بنزرت سينقطع التيار الكهربائي بكل من منزل جميلة، زوين، غزالة، ماطر، تينجا، المتلين، منزل بورقيبة، سجنان، غار الملح، وتيك، منزل عبد الرحمن، الخليمين، وعوزجة. في جهة سفاقس سينقطع التيار الكهربائي في سفاقس في كل من جبنيانة، سفاقس الغربية، سفاقس المدينة، المحرس، منزل شاكرة، سفاقس الجنوبية، ساقيت الزيت، ساقيت الدير، بيرعلي، عقارب، العمرة، وطينة، والحنشة. أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية بقفصة يتمكنون أمس الاثنين من تفكيك الشبكة تنشط في ترويج الأقراص المخدرة من نوع إكستازي. وتدير الشبكة امرأة في العقد الثالث من عمر أصيلة ولاية قفصة كانت تتولى التنقل إلى ولاية سوسة لجلب كميات متفاوتة من الأقراص المخدرة قبل أن تتولى بقية المجموعة ترويجها داخل الأحياء الشعبية باستعمال سيارة أجرة. وقد تمكنت الوحدات الأمنية من الإطاحة بها صحبة مرافقيها في حالة تلبسها وحجز كمية هامة من الأقراص المخدرة. باستشارة النيابة العمومية تم الإذن بالاحتفاظ بثلاث أطراف من أجل تكوين عصابة قصد ترويج واستهلاك المخدرات، فيما تم إدراج بقية المتورطين بالتفتيش. في أخبار العالم، وسائل إعلام أمريكية تفيد بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جون راتكليف يزور موسكو اليوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات تتبع للطيران هبوط طائرة عسكرية أمريكية في العاصمة الروسية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وCBS نيوز عن مصادر مطلعة تأكيداتهم لزيارة راتكليف. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغد الأربعاء 26 أوت يتواصل طقس حار ومغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. البحر متموج بالشمال وقليل اضطراب بالسواحل الشرقية والحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 42 و 48 درجة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. البدايه بالتتويجات، والف مبروك للتونس، البعثه التونس في المشاركه في تارانتو 2026 لعب البحر الابيض المتوسط، تلعب في تارانتو في ايطاليا. اشرف الزواوي كان فاز بالميداليه الذهبيه في الرمي بالدقه في الكره الحديديه المقيده بعد الفوز في النهائي على الايطالي ماتيو مانا. زاد كيف اليوم هزينا دوت خميداي، هزينا البرونزيه الثانيه كانت لتونس اليوم في الكره الحديديه الحره بفضل ثنائي منى البيجي واحلام الحاج حسن بعد ما ربحنا تركيا 13-3. كيف زاد في الكرة الحديدية الحرة في الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 اختصاص الرمي بالدقة برونزية بطعم الذهب للبطلة العالمية منى البيجية. في الرياضات الجماعية في كرة اليد، منتخبنا اللي شارك منتخب الأوسط فاز على قبرص 34-27، ومنتخب كرة الطائرة انهزم أمام فرنسا 3-0 25-21 25-20 و25-22. حلو فجل الفوتبول، الترجي التونسي كما حكينا بكري كان أصدر اليوم بلاغ قال من خلاله كونه قام بمراسلة الإدارة الوطنية للتحكيم وطالب بفتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات احتساب ضربة جزاء خلال مباراة الترجي الرياضي التونسي ضد النجم الرياضي الساحلي نهار الأحد. ومرافق هذه اللقطة من جدل تحكيمي حسب بلاغ الترجي التونسي، خاصة في ظل عدم اللجوء إلى تقنية الفار لمزيد التثبت من القرار. الترجي قال كونه طلب متاع الفريق يجي حرصا على حماية الاستحقاق الرياضي وضمان تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة مع تحميل كل طرف مسؤوليته ومراجعة أداء التحكيمي طاقم التحكيمي وحكام غرفة الفار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحالات. بلي شوية النجم الرياضي الساحلي أصدر بدوره بلاغ في رد على بيان الترجي الرياضي التونسي، قال فيه كونه تابع باستغراب كبير البلاغ الصادر عن إدارة الترجي الرياضي التونسي بخصوص القرارات التحكيمية ومطالبتها بفتح تحقيق لدى الإدارة الوطنية للتحكيم حول مجريات الكلاسيكو الأخير. بتوال قالت كونه يحترم مع كامل احترامه، يأكد كونه يحترم كل المؤسسات الرياضية ويتمسك بمبدأ التظلم الشريف واختيار المحافظة على الهدوء والجو العام والروح الرياضية، لأنه يهمه حسب بيان النجم الساحلي كونه يبين الرأي العام الحقائق التالية. أول حاجة لتوار قالت أنه النجم الرياضي الساحلي كان المتضرر الأكبر والأول من الأخطاء التحكيمية خلال المواجهة ذي ضد الترجي التونسي، وحسب البلاغ قال الحكم طاقم التحكيم مش كان حكم الساحة، طاقم التحكيم كاملا تغاضى عن إشهار إنذار ثاني وهما يعني الإقصاء في حق أحد لاعبي الفريق المنافس. حكيوا على الترجي التونسي عند احتساب وتأكيد ضربة الجزاء وهما كان من شأنه أن يغير مجريات اللقاء بشكل كلي. قال زاد النجم الرياضي الساحلي كونه لم يتم احتساب الوقت بدل الضائع الناجم عن التوقفات المتكررة للعب، ناهيك عن تعمد ملتقطي الكرة إخفاء الكرات بتصرف سبياني حسب البلاغ، وهو ما حرم فريقنا من الاستفادة من نسقه الهجومي خلال الدقائق الأخيرة من المباراة. ومع هذا لتوال قالت كوني اخترت بكل مسؤولية عدم الدخول منذ الجولة الأولى في دوامة البلاغات الجوفاء والتأثير المباشر على عمل الإدارة الوطنية للتحكيم، وذلك حرصا على انطلاق البطولة في أفضل الظروف ونأيا بالمسابقة عن أي تشنج أو توتر. وأكد النجم الرياضي الساحلي كونه سيظل مدافع شرس عن حقوقه المشروعة بكل الوسائل القانونية، كما جدد موقفه الثابت والرافض لأي استهداف أو ضغط من شأنه توجيه بوصلة البطولة أو التأثير في نزاهة المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص. النادي الافريقي اعلن على الصفحه الرسميه نتاعو عن نفاذ كل نفاذ بالعربيه الفصحى الشريك لكل اشتراكات البوابه رقم 4 يعني لونسانت انفيريور، وقال كونه نقترب هكا ابون مو نقترب من الهدف المنشود وهو 20,000 اشتراك للموسم هذايا. حلو فجل الميركاتو، الترجي الرياضي التونسي ينهي في الساعات القادمة إجراءات ضم المهاجم حازم المستوري قادما من دينامو مخاتشكلا في انتظار الإعلان الرسمي على الصفقة. مبدئيا باش يكون عقد بزوز مواسم. في المقابل أشرف الجبري لن يغادر بنسبة 99% لن يغادر الترجي الرياضي التونسي إلا يتبدد حاجة في الساعات القادمة. وزاد فلوريون دانو هو الأقرب لمغادرة الترجي الرياضي التونسي اللي بيشدد مناقشة زوز عروض أو عرض منهم جدي جدا خاص بفلوريون دانو. دونك بالمحصل حازم مستوري سيمضي، سيغادر فلوريون دانو الأقرب للمغادرة، أشرف الجبري بشي واصل. تقدم رياضي بساقية الدير أنهى إجراءات ضم المهاجم ناصف العطوي. ناصف العطوي كذلك في الترجي لعب في المستقبل سليمان في النادي الرياضي بنزا بوزلفة لعب في ترجي جرجيس في ستاد تونيزيان ومنها مشى إلى الوطن الليبي توا أمضى رسميا مع التقدم الرياضي لساقية الدير. بطولة الشبان الموضوع اللي واخذ حيز كبير من الاهتمام في الأيام القليلة الماضية الحقيقة برشا سخانة ما نجموش نقولك نبداو الشامبيونان نهار 30 أوت ونلعبوا 8 متاع الصباح والعشرة وحتى في الفترة المسائية. كنا سمعنا التوضيح مع المدير من عند السيد رضا جدي مدير الفني جامعة تونسية كرة القدم جديد وكونه أكثر من 10 فرق على 16 تم 16 فريق يلعبوا في بطولة الشبان أكثر من 10 فرق بعثوا مراسلات رسمية إلى الرابطة الوطنية لكرة القدم محترفة وطلبوا منها تأجيل بطولة الشبان وسبب الحسم تقريب البوان كوما ما بين كل المراسلات اللي طلعنا على البعض منها هو درجة الحرارة المرتفعة وتعريض الناس للخطر خاصة وليدات صغار زوما من نجموش يلعبوا في السخانة هذيا. الرابطة تجتمع نهار

0: تأهلوا إن شاء الله نلعبوا في الدور الثاني ضد المنتخب الجابوني. نختموا بالنتائج خارج تونس 4-1 في المباراة ما بين لاسك النمساوي وسيلتيك غلاسكو في آخر دور تمهيدي في الدور التمهيدي الخاص بالتشامبيونز ليج 4-1. هكا تولي ما بين الذهاب والإياب 4-4 وتوا نلعبوا في الوقت المبدل اللي يهمنا هو كون سيباستيان تونكتي كان دخل في الدقيقة 53 من المباراة. هذا يا في الليغا فالنسيا ينهزم على مدينه في المستايا أمام ريال بيتيس 1-0. وفي الإي إف إل كاب نورويتش اللي فيها نيس بن سليمان ولعب الماتش هذا يفوز على كاردف 2-1. نشاهد كل أخبارنا الرياضية تقع على موقعنا موزايكا فان بوينيت. نخليكم توا مع مالك العوني وكامل الفريق في هابي أور.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل. مالك العوني موزايكا فام.

أنا نجم من عند كايروكي. كايروكي اللي حطوا ألبوم جديد ديجا في هو 2026، وكايروكي شكونوا موجودين على ركح مسرح كارتاج في سبتمبر زاد 2026. وصلنا حتى للعشرة و24 دقيقة كما العادة. سامبل كومسامبل.

رابر اسمه لوسيد دريمز من عند الرابر الأمريكي جوسي وورلد من ألبوم Goodbye and Good Riddance. خرج في جوان 2017. نحكيه على رابر كان فارق العالم تانا عام 2019 على عمر 21 سنة أكهو بعد ما توفى بجرة الأوفردوز. انتوكا نحكيه على رابر الأمريكي هذا اللي كان انسبيرا تيتر متاعهم من غناية خرجت عام 93.

0: ارتيست اسمه ستينغ.
1: وشكون يعرفش ستينغ؟ التيتر ذا يخرج عام 93 من البوم تين سامنرز تيل تيلز. الاغنيه ذي كانوا استعملوها زاد عام 94 في الجينيريك فان تاع فيلم ليون اللي خرج عام 94 للمخرج لوك بيسون. دونك فوالا هذا بالنسبه للانسبيراسيون والسامبل اللي استعملوا جوسي وورد في تيتر اسمه لوس دريمز.

دي جي خالد ريان على موزايك كافيه. ما وصلنا حتى للعشرة وخمسة وثلاثين دقيقة وقاية الربح وقاية كاش.

0: effectivement مليون كاش من اداء موزايك فام. مليون كاش من اداء موزايك فام. كما العاده تتفاعلوا معنا 23 500 و 13000 بطبيعه الحال. خمسه اسئله قوانين سهله ما صعيبه. جوست الاسئله تسحق شويه تركيز مع شويه سرعه نجم تربحكم المليون كاش من اهداء موزايك فام. ولا نحب نشكر كل الناس اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على واتساب موزايك فام. بيان سور ما نجموش ناخذ الناس الكل. زوز متسابقين اكاهو ينجموا يتفاعلوا معنا يوميا على واتساب موزايك فام ويشاركوا معنا عميم تون. خلينا نرحب بايه معنا. ايه عسامه مرحبا. الو باه مشكم مدام ساره معنا.
1: وي مدام ساره معكم.
0: عسلامه مرحبا. شو احوالك؟
1: مرحبا بيك. شو احوالك؟
0: صباح الصحه لاباس
1: الحمد لله. الحمد لله عايشك.
0: هو ولدك هو اللي بعث وانت اللي باش تشارك؟
1: اي صحيتك هو اللي بعث. من اللي باش نشارك؟
0: خطفت الدجا. اول مره تشارك معنا موزايك؟
1: اي اول مره.
0: اول مره باه. ساره من عيات كان فينا من لفايات. الدنيا سخونه شويه
1: على الاخر.
0: شوية أنا رتبت شوية شوية
1: شوية شوية دي معي على الاخر على الاخر.
0: دنيا سخونة سخونة. تعرف دنيا مدام
1: انفيرميير.
0: المهم بيه صباح الخدمة.
1: صباح الحمد لله.
0: من المليون بيه في وقته زعمة
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله بيه. تعرف لي ثم زوز متسابقين يشاركوا. انت المتسابقة الاولى والمتسابقة الثانية اسمها ايه. عاصمة مرحبا.
2: عاصمة مرحبا.
0: شحوالك ايه؟
2: الحمد لله.
0: لبس انتي؟ الحمد لله. ايه زيد كان فينا من اريانا تخدم كوميرسيال.
2: اي بالضبط.
0: دور برشا في النهار تحاوس برشا بلايس ولا من بلاستيك؟
2: لا سبا ديما
0: فكر بين الخدمة ودار. بين الخدمة ودار. ايه وسارة سلموا على بعضكم.
1: عسلامة. عسلامة. مولدك مبروك.
0: مولدك
1: مبروك وانتي
0: زيدة. مولدك مبروك. ولا دوك شوية حسيتهم طيب طلعتي دولة. هاي هي سارة ركزوا معايا مليح عشان نفسركم شوية قانون اللعبة. بتبدأ أموركم واضحة. أوكي بيه. عنا خمسة أسئلة لكل متسابق. عندكم 30 ثانية فقط باش تجاوبوا فيهم على الخمسة أسئلة هذوما باش تنجموا تربحوا المليون. الأسئلة لا هي سهلة ولا هي صعيبة. تستحق شوية تركيز سرعة في الإجابة. اللي يشارك لولاني بيان سور باش يسألوا خمسة أسئلة. أول خطأ خطأ فقط من أي سؤال أو إجابة غلطة راهو يخرج بصفة أوتوماتيكية. يعني دو بريفيرونس تقول باس ونرجع للسؤال على أنك تعطي إجابة غلطة. واضحين؟ فما متسابق الاول ومتسابق الثاني. شكون باش يلعب الاول والثاني هكاك ما بيناتكم تختاروا؟
2: والله ما تحب انت ايه اللي تحبوا نقول.
0: نبدا انا. اوكي ساره تبدا الاولانيه. ساره ولا ايه؟
2: هاي قالت ايه باش تبدا. ايه
0: باش تبدا الاولانيه. باهي ايه.
2: نعم.
0: شو امورك في الثقافه العامه؟
2: هكاك ان شاء الله نجمو
0: روحنا هكاك. شوف الاسئله متوسطه ما نحاولوش نصعبوا على العباد وما نحاولوش نسهلوا برشا لانه مليون كمان.
2: اوكي
0: دونك ساره باش تبدا الاولانيه. عندك خمسه اسئله. ايه باش تبدا الاولانيه. دونك خمسه اسئله عندك 30 ثانيه فقط. ركز في الاسئله واجابه نتاعك تاكد منها قبل ما تقول باش تربح شويه وقت. قول باس. اوكي
2: اوكي
0: نبداو معاك. ايه في 3 2 1 اونيفا. قديش عدد سور القرآن الكريم؟ قديش عدد سور القرآن الكريم؟ قول باس. ايه
2: باس.
0: شنو هي عاصمة كوريا الجنوبية؟
2: باس.
0: قديش عدد الوان قوس قزح؟
2: سبعة.
0: قديش؟
2: سبعة.
0: صحيح. شكون غنى غناية مفتون بغزرة عينيها؟
2: علي جويني.
0: علي جويني. الهادي جويني. سي الهادي جويني. قول علي مش علي جويني. مالوغوزمون ايه قعدت برشا وقت باش تلقى الاجابات. مالوغوزمون ما ربحتش معنا اليوم. لك كمان ايه تحب تسلم على شكون؟
2: نسلم على عائلتي الناس الكل وبالتوفيق ساره.
0: السلام عليك. ميرسي بوكو. ايه يعطيك الصحه اللي كنت معنا. تحيه كبيره ليك. عدد سور القران الكريم هما 114. عاصمه كوريا الجنوبيه هي سيول. قداش عدد الوان قوس قزح؟ سبعه. صحيح. وشكون اللي غنى اغنيه مفتون بغزره عينيه؟ هو سيدي جويني. فوالا هذم الاسئله بالنسبه للايه. مالوغوزمون ما جاوبتش على زوز اسئله الاولانيين. نمشيو معاك يا مدام ساره. فهمت اللعبه وين بالضبط؟
2: فهمت فهمت.
0: فهلا ركز راهي ما حقيقة راهو ثم أسئلة ثقافة عامة ساعات نجم تكون متعرفهمش ما وقت اللي تجاوبني على الأقل على أربعة أسئلة صحاح على الأقل نجاوبك في سؤال خمس. أوكي حاضرة
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله. يلا 3-2-1 نبدأ. شنو هي العملة المستعملة في سويسرا؟
2: باس.
0: قديش عدد كواكب المجموعة الشمسية؟
2: باس.
0: شنو هي عاصمة البرتغال؟
2: لشبونة.
0: لشبونة حتى اللي عاون فيك ولد الكروتار شوية. شكون الحيوان اللي عنده أطول رقبة؟
2: الزرافة.
0: من هو المنتخب اللي فاز بآخر نسخة في كأس العالم؟
2: دانيا.
0: يا جاسر قل له عايش ولدي يزرب شوية في الإجابات. انت شو اغزر لي هما 3 أسئلة صحاح وزوز أسئلة ما جاوبتش عليهم. لو كان جاوبني على سؤال فيهم بركر أنا عاونتك في السؤال الأخير ما غير كرونو يعني أعطيك 10 ثواني مش تجاوب. مي مالوغوزمون جاوبت كان على 3 أسئلة كاو. الأسئلة صحاح. ليش بونا هي عاصمة البرتغال. أطول رقبة بالنسبة للحيوان هي الزرافة. والمنتخب اللي فاز بآخر كأس عالم هي إسبانيا. لكن العملة المستعملة في سويسرا هي الفرنك سويس أو الفرنك. وعدد كواكب المجموعة الشمسية هما 8. سارة على شكون تحب تسلم لله؟
2: سلم على عايدة الكل والأصحاب الكل وكلهم سلام ولدكم مبروك.
0: ولدك مبروك. انت زادة ميرسي بكل اللي كنت معنا سارة وتحية كبيرة زادة الآية اللي كانت شركت معنا زادة. بون كان عندي سؤال آخر زادة الآية انتو كان خليه الغدوة. مش خليه الغدوة. اللعبة غدوة مش تكون على مليون ومئة دينار كاش. مليون ومئة دينار كاش من أهداء موزايكا فان 23,513,000. ولا أسئلة تكون ما بين التاريخ ما بين الجغرافيا ثقافة عامة ساعات علوم تو ديبون بيان سور سبور زادة كيف برشا أسئلة نجم تكون موجودة في اللعبة متاعنا. دونك غدوة ثقافة عامة 5 أسئلة 30 ثانية ركزوا. لازم واحد يكون مغروم بالثقافة العامة على الأقل باش نجم هكا يبدأ عنده ردة الفعل سريعة باش نجم ما يجاوب. كما قلنا مليون ومئة دينار كاش غدوة إن شاء الله من أهداء موزايك اف ام 23,513,000 على واتساب شاركوا معنا.
3: Hot Selection by دليل بن أحمد.
0: هوت سيليكشن كما يوميا نختاروا ارتيست نرجو على اعماله نرجو على المسيره الفنيه نتاعو. نحكيوا على فنانه امريكانيه مولوده في كليفلاند في اوهايو في امريكا من مواليد مارس 1964. عندها صوت سبيسيال برشا. هي تغني هي زادة تعزف وهي زادة تلحن. اختارت الفولك والبلوز روك والسول كجونغ دي جونغ ميوزيكو بالنسبه ليها. هي نحكيوا على فنانه اسمها تريسي تشابمان. على ولا عندها موسيقى خرق العادة سبيسيال وسيلكشن بالنسبة اليوم.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تأسيس اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار، وذلك بالتزامن مع تسجيل مؤشرات إيجابية للنشاط السياحي بالجهة خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. واستغل وزير السياحة سفيان الطقي زيارته إلى القيروان يومي 24 و25 من أوت الجاري بزيارة جامع والمنافع، حيث واكب بمعية والي الجهة ذاكر البرجاوي الموكب الديني وعددا من الأنشطة والتظاهرات المبرمجة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وعين الطقي خلال الزيارة عددا من الإقامات العائلية بالمدينة العتيقة إلى جانب مشروع مؤسسة حرفية مختصة في صناعة المنتوجات الغذائية المحلية، وذلك في سياق دعم الاستثمار وتثمين المنتوجات المحلية وربط النشاط الحرفي بالقطاع السياحي. مصدر رفيع يؤكد للقناتين العربية الحدث أن أمريكا عرضت وقف الحصار البحري المفروض على طهران ورفع العقوبات مقابل فتح هرمز ووقف هجمات الوكلاء. كما أوضح المصدر أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير حمل عرضا لإيران يوقف الحصار ورفع العقوبات بموجب مذكرة التفاهم، لافتا إلى أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أبلغ منير أن طهران ستواصل مشاوراتها داخليا وتقدم ردها قريبا. الحكومة الأمريكية تستعد لإلغاء تأشيرات العمل والسياحة لعدد كبير من الأجانب الذين تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية، وذلك في إطار تجديد الرئيس دونالد ترامب سياسة الهجرة. وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأنه سيجري إلغاء حوالي 200,000 تأشيرة فيما قد يشكل رقما قياسيا. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة في ديسمبر 2025 تم إلغاء تأشيرات حوالي 175,000 أجنبي لأسباب متنوعة مثل أنشطة إجرامية وانتهاكات للقانون على غرار القيادة تحت تأثير الكحول أو بسبب الاحتفاء باغتيال المؤثر اليميني تشارلي كيرك. الاتحاد الأوروبي يعلن الثلاثاء أنه ينظر باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء الأرميني بأن يريفان قد تبدأ قريبا إجراءات تقديم طلب العضوية. وترتبط أرمينيا رسميا بتحالف مع موسكو، إلا أنها تعمل على بناء علاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ سنوات وسط استياء من تقاعس روسيا الملحوظ عن حمايتها خلال النزاعات مع جارتها أذربيجان. وزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش هميون كبير يقول أن داكا قد تبحث الانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان هذا الشهر. المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا تقول اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي يتجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران بصورة أفضل مما كان متوقعا، لكنها أبدت قلقها إزاء تدهور الأوضاع المالية في بعض الدول كما يتضح من ارتفاع عوائد السندات وتعثر عملية تباطؤ التضخم. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مالك وعدنان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9 للنص الليل. مالك العوني، موزايك FM.

0: ميرسي بوكو دي جي ستيم على الميكس الشرقي كما كل ليله من 11 حتى الى اجل غير مسمى. كل مره كيفاش مره 11 مره 4 مره 11 5 تو ديبون بيان سور الموسيقى مي كوميم ان تري بون شو تي صحه سليم وصلنا حتى ل 11 و 19 دقيقه على موزايك اف ام
1: هابي اور من الاثنين الجمعه من 9 للنص الليل
0: effectivement متسع حتى نوصلين نوصلي موعد الاخبار الاخير مع مراد الدريدي الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام سورتو بعد شويه الموعد يكون مع جينيراسيون رونديفو كوتيديان نحكيو فيه على الموسيقى. اليوم اخترنا عام 1995 شنو ما توب 5 عام 95 بعد شويه في جينيراسيون.

انت عجرم لون عيونك على موزايك فام ل 11:37 دقيقة تمشي واللون الموسيقي اخر في جينيراسيون اليوم. جينيراسيون في جينيراسيون اليوم اخترنا عام سبيسيال, عام كانت فيه الموسيقى ولليوم مازالت ضاربة وقت اللي خرجوا معنا دي تيتر في 95 لليوم موجودين في البلاي ليست نتاع الراديو في العالم الكل. 1995 نحكيوا على ديزارتيست كانوا هابطوا ديزالبوم دي سينجل, منهم ارتيست اسمه سيل, اذا كان عندكمش عليه فكره S-E-A-L, خرج ديجا برشا موسيقى والموسيقى هذه من البومه سيل 2 وكانت زاده في فيلم باتمان فور ايفر. بيان سور الموسيقى اللي كانت في البوند اوريجينال نتاع الفيلم هذا سيل كان خرج تيتر اسمه كيس فروم روز, لكن قبلها خليكم مع موسيقى اخرى خرج في اكتوبر 95 من البومه كوليو. نحكيو على كوليو في تيتر اسمه جاكسس بارادايز اللي خرج نهار 2 اكتوبر 1995. جينيراسيون 95 اليوم بالنسبه للموسيقى.

جينيراسيون اليوم اخترنا عام 91 سمعتوا سيل كيس فروم روز على موزايك اف ام الموسيقى نون ستوب سورتو باش نبدلوا شويه جون سمعتوا بكري شويه ار ام بي هيب هوب كوليو سمعتوا توا سيل في ستيل اخر باش نسكم تو سويت الجينيراسيون اخرى نتاع بريت بوب بوب فولك نحكيو على مجموعه اويزيس اللي خرج في اكتوبر 95 تيتر اسمه واندر وول بعد شويه تسمعوا زاده مجموعه اخرى مجموعه سبيسيال برشا عندها موسيقى سبيسيال نحكيو على مجموعه The Cranberries اللي خرجوا في سبتمبر 94 ونجاح كما كان عام 95 نحكيو على تيتر اسمه زومبي على موزايك اف ام دو تيتر خارقين العاده فاكركم في توت اون جينيراسيون نحكيو على جينيراسيون 95 تو سويت على موزايك اف ام في جينيراسيون

كرامبريز زومبي من جينيراسيون اليوم 95 وصلنا حتى الاخر هابي اور بالنسبه اليوم. ميرسي بوكو لتابعتونا, شكرا لكم. تلقاو فيديوهات على باج موزايك فام على فيسبوك. بعد شويه موعد اخبار نص الليل مع بوش سيف الدين بحسن اليوم مراد ان شاء الله ابارتي من نص الليل مراد الدريدي, وبعد الموسيقى نون ستوب على موزايك فام. ميرسي بوكو ضياف الاخراج الرقمي اليوم, ميرسي بوكو حاج في ستاند موزايك فام. شكرا عدنان في الاخراج. ما كملناش جينيراسيون, مازلنا ما كملناش على خاطر مازال عنا تيتر اخير يرجع بينا الجوان او جويليا 1995 تقريبا. عندها الاغنيه 31 سنه من توا, بالتحديد 28 جويليا 1995 من البومو هيستوري او مدام حاجه جدمو عملها باست بريزنت اند فيوتشر بوك 1. نحكيو على ملك البوب اسمه مايكل جاكسون, يغني يو ار نوت الون على موزايك كيف. تقابلوا غدوه نفس الوقت 9 تاع الليل على موزايك كيف في ابي اور. كان معكم ملك لوني, صباح الخير.

0: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
1: ماذا يحدث داخل فريق ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية.
1: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
2: يقول لك أعطيني وين؟
0: أكثر أخبار،
1: مصادر مطلع لي مزيك،
0: أكثر تحاليل.
2: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار؟
3: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات،
4: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
0: الذكاء الاصطناعي يضر تعب أكثر منها،
4: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
2: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط.
5: سيدي يجب حد مسؤولية
0: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
6: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
7: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. شركة ستاغ تعلم حرفائها أنه تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من يوم الأربعاء 26 من أوت يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء، خاصة خلال فترات ذروة التربة المحددة كالتالي: من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الخامسة، ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. وفي هذا الإطار شركة ستاغ تدعو في بلاغها كافة حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف التي قالت أنها تمثل السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترة الذروة، واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان. وتتزامن هذه الدعوة مع توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بتسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الأربعة، إذ من المنتظر أن تفوق درجة الحرارة القصوى بين 40 درجة بأغلب المناطق وتبلغ 49 درجة بالقيروان و48 درجة بكل من توزر وقبلي ومدنينة. وزارة الفلاحة توصي بمراقبة الغراسات والأشجار المثمرة، خاصة بالمناطق الأكثر تعرضا لارتفاع درجات الحرارة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وتشدد على تفادي إشعال النار أو القيام بأي عمليات يمكن أن تتسبب في اندلاع الحرائق، خاصة بالمناطق الغابية والمراعي والمناطق الفلاحية الجافة. مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة تناهز 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. بلدية حلق الواد تعلن الثلاثاء عن غلق شارع فرانكلين روزفلت أمام حركة الجولان ووقوف كافة أنواع السيارات والعربات من 25 إلى 27 من أوت الجاري، وذلك يوميا من الساعة 5 مساء إلى منتصف الليل بمناسبة تنظيم مهرجان عيد الحوت. ويأتي قرار الغلق في إطار الاسترداد لاستقبال الأعداد المنتظرة من المواطنين والزوار وضمان سلامتهم وتيسير تنقلهم خلال أيام المهرجان. في أخبار العالم، كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني يقول أن طهران لديها أساليب لمواجهة أي سيناريو أمريكي بما في ذلك المواجهات والتصعيد والعقوبات، وأضاف أن تنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها ليس عملية معقدة وأن واشنطن هي التي يتعين عليها البدء بتنفيذ التزاماتها، مؤكدا أن إيران ستبدأ بتنفيذ تعهداتها إذا نفذت أمريكا التزاماتها أولا، وهي إجراءات قال أنها قد لا تستغرق أكثر من يوم. وأشار غريب بابادي لأنه للمرة الأولى تجد الإشارة إلى القضايا الأمنية ومنع التهديد في مضيق هرمز ضمن التفاهمات مع سلطنة عمان. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
6: الأولى في تونس.
8: طربيات من الصليل الماضي ساعة موزايك اف ام.

0: رانا نغني وحدنا
1: لازم يغنوا معانا.
2: يا الحوتة شوقتيني في اللقاء، صهر الليل مبات مقابل البحر،